0: واستغرب ازاي الرسول اللي قال سلطة القاعد على النصف من سلطة، ما هي جائزة بس ده النبي هو تعود أعلى حاجة، لذلك هم كانوا بيعملوا أعلى حاجة. النبي قال سلطة القاعد صلى جالس يقول فوضعت يدي على رأسه، على رأس النبي. طبعا في الشرح ان ده بعد الصلاة، يعني هو وقف مذهول واستنى لما النبي خلص صلاة، وطبعا الرسول خلص صلاة واضح ان هو مصلي، الرسول صلى ولسه ايه يعني جالس كده ومش باصص له، فوضع يده على رأسه كده يعني بيخلي الرسول يرفع رأسه عشان يشوفه،
1: سبحان الله.
0: حتى قال لك الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه حتى صغار الصحابة كان في تواضع وفي ألفة وفي محبة وفي عشرة، لدرجة انه ما هبش انه يعمل كده مع النبي،
1: سبحان الله،
0: صلى الله عليه وسلم حب. ولأن الصحابة كانوا بيتصرفوا بعفوية مقبولة، ما فيش اللي يعني إيه مع المحبين صرف بعفوية. فالرسول خلص فرفع رأسه كده فوضعت يدي على رأسه عشان يشوفه، فقال ما لك يا ابن عمرو وشكله مذهول. قال يا رسول الله حدثت أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أنك قلت حدثت أنك قلت أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم ورأيتك تصلي جالس، يعني إزاي بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم، فدل أن له خصوصية صلى الله عليه وسلم لأنه إذا صلى جالسا يأخذ الأجر كاملا،
1: سبحان الله.
0: يعني حتى ديت لو كانت فيها كان هيتحمل ويقف، لكن لأن له خصوصية فصلى جالسا،
1: سبحان الله،
0: أخذ خصوصية في الأجر، هي العبرة بالأجر. فالمستقر اللي أنا العبرة من البحث القصة دي شيء، هو مستقر في نفسه أن الرسول مش هيعمل أدنى وإن كان جائزا، مش جائزا إن ده مستحب برضه، واخد أجر وخد نص الأجر، خد نص أجر القيام، بس فكرة لا، هو الرسول علمهم أنك تبحث عن الأجر الأعلى اللي هي الإحسان اللي احنا زي الإتقان. أحلى حاجة هتلاقي في سيرة بقى ابن عمر وكل الصحابة الحرص على ده، وفي سيرة عبد الله بن عمرو الحرص على الأعلى وعلى الإتقان. فهي لا، الصحابة حرصوا على التنافس وعلى الوصول، وده كان كتير في سيرهم، يعني لو اتكلمنا بدأ ناخد وقت طويل.
1: احنا شيخنا من الحاجات اللي انا بحسها ان ممكن يكون الانسان هو عارف ان هو عنده مشكلة مثلا في ترك الإحسان او الخشوع في الصلاة ومتضايق منه شوية، وبعد شوية زي ما حضرتك قلت كده بيبتدي إنسان كأن القصة دي هو بييأس منها، بيفقد فيها الأمل، بيرمي الحبل بتاع المجاهدة، خلاص كأن أنا مستسلم ومتصالح مع فكرة إن دي صلاتي، ده المستوى بتاعها. فلو الإنسان كمل على الوضع ده يبقى حاله إيه؟
0: هو يعني هي فكرة، شفت قول سيدنا عمر لما قال فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ ليه ان ارضى بالمستوى الاقل وانا قادر اعمل الاعلى؟ دي مشكله. المشكله الخطيره ان انا لو رضيت بالاقل هقل اكتر. حتى في امور الدنيا، لو طالب في ثانويه عامه يقول لك انا انا بس اجيب ايه، مش عايز كليه قمه ولا حاجه، انا عايز 75% مركز على 75، ده اعرف انه في الستينات.
1: ايوه
0: خلاص، ليه هو كده؟ لان هو مش باذل الجهد الكافي. ففكرة ان انا الخطر في ده، لان حتى سمعنا الناس كتير بتقول ايه، انا بس يكفيني عدي وخلاص. فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز. ايوه اللي حصل له كده فاز، فمن زحزح، بس انت ما يبقاش هدفك لده. النبي ما علمكش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله الجنه فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوق عرش الرحمن، ده أعلى حاجة في الجنة. وقال لما تسأل اسأل أعلى حاجة في الجنة، اطمح لأعلى حاجة في الجنة. وهنا مسألة مهمة، لما الرسول يقول لك ادعي بشيء صلى الله عليه وسلم، يعني كن أهلا لهذا الشيء، خذ بأسبابه. المسألة لطيفة مهمة جدا جدا جدا في باب ايه، ان انا لما ادعو بمقام معين اخد بالاسباب توصلني المقام ده، مش ادعو اليه وانا ما باخدش بالاسباب. اللي توصلنا للمقام ده. يعني الحافظ ابن حجر أشار إلى المعنى ده في كتاب في شرحه لكتاب الدعوات لإمام البخاري فتح الباب. قال إذا دعا الإنسان بدعوة أو الدعوة لتؤتي ثمرتها ويأخذ أجرها عليه أن يعمل بمقتضى الدعوة. يعني فكرة أنت حافظ، إذا قلت نقول لأي واحد من أحبابنا أنتوا حافظين، لو قلت سبحان الله وبحمدي 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمدي 100 مرة أذكر الصباح مساء حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. طيب فكرة إيه اللي بيعمل ويقولها وهو مصر على المعصية، ولا أن يقولها تائبة؟ تقولها تائبا، يعني نتوب وأقول يا رب أنا تبت سبحان الله وبحمدي 100 مرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، علشان المقتضى يأتي. ودي فكرة السؤال اللي بيسأل عنه كتير من الناس. أنا ساعات بقول الأذكار والشيطان ما بعيدش، قرأت آية الكرسي وشفت كابوس. فكرة إيه؟ إن أنت محتاج تقرأ بتأني وحضور وعندك نية العمل بمقتضى ما قلت، نية الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فهي الفكرة ليه أنا أختار الأدنى؟ فكرة أنا أقول إيه، أنا بس عاوز يا أنا فين والصحابة فين وفين وفي الناس اللي بيعملوا الأعمال الصالحة دول فين؟ لا أنا يكفيني بس إيه أخد 50% أنجح بس أخش الجنة وخلاص. ما أنت كده لما راضي بالأدنى هتقل وهتبقى في خطر. وهي الفكرة بقى اللي هو السؤال الجوهري، النقطة الجوهرية اللي حضرتك أشرت إليه. أنا لو ارتضيت لنفسي ده، ما أنا لما يكون إيماني قليل وعايز أوصل لمرحلة يدوب بس لمرتبة الإسلام، وإن أنا يدوب أعمل أصلاح حفظ الصلاة 5 كده ماشي أعمل، هاجي في مرة أصر مرة الفطور بتاع المقص بتاع ال 50% ده هيودي للأقل، هيؤدي بيه للتقصير
1: للترك.
0: لكن الأبرار لو قصر يبقى مقرب. يقول لك حسناء معذرة المقربين، لو قصروا يبقى أبرار. يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني ايه الفكرة؟ إن واحد متعود قيام ليل ومتعود يقيم بجزء أو أكثر. أنا أحد مشايخ مرة قال لي في أيام كده ما تعرفش قلبك ما يحضرش فيها كده، تجيب 16 جزء بالعافية. وهو عنده 75 سنة. قال لي ده عنده 75 سنة
1: يا الله،
0: جيب 16 جزء بالعافية أيام ما فيش ما تعرفش مفيش فتح فيه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فكرة إن هو شايف إنه لما نزل ل 16 جزء أثر،
1: عايز يستغفر من الحال ده.
0: يعني شوف الفكرة، هو متعود على مستوى معين، فلما يقل عن المستوى ده ما بيبقاش راضي. مش إحنا كده في الدنيا؟ ليه مش راضين للآخرة؟ ليه مستقبلنا الحقيقي ده لما بكون عايش في مستوى معين في الدنيا، لما مش عايز أقل عنه، ولما إلا عنه حس إن أنا فرطت كده.
1: يعني بنفهم الفكرة دي في الدنيا كويس، يعني
0: مفهومة جدا في الدنيا. لكن في الآخرة لا، مفهوم جدا وإن أنا أتقن علشان الدنيا.
1: أيوه.
0: عند لو تيجي واحد عاوز يروح مقدم في وظيفة وقابل HR ولا بتاع، يعمل إيه؟ قبلها مجهز غير الشهادة، واخد الشهادة واخد الكورسات اللي ما شاء الله كورسات اللازمة، ويدور على الكورسات المعتمدة ويصرف، وفي كورسات تصل إلى مئات الألوف بس هتعينه في حتة معينة، واللي واخدها مش زي اللي ما خدهاش، ومرتب ده مش زي مرتب ده. ليه؟ مع إن الاتنين نفس الشهادة، لأن ده خد حاجات تأهله لما يتحط في المكان هينفع، هيدير، هيعرف يرقي المكان يرتقي بيه. ليه؟ لأنه أتقن. طب هي نفس الفكرة في الآخرة، المتقن له حتة محدش هياخدها زيه. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بالأعمال؟ طب الأعمال على درجة واحدة؟ لا، على قد ما تبذل أكثر هتاخد درجة أعلى في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكرة إيه أو هابيل قول النبي لأم حارسة لابنها مات في غزوة بدر،
1: قالت له إن كان في الجنة صبرت وإن أيوة. كانت الأخرى لا ترين ما أصنع.
0: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أو هبلت يا أم حارسة أو جنة واحدة لم هي جنان وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة.
1: أي سبحان الله،
0: يا فكرة ليه هي جنان؟ ليه الجنة 100 درجة رئيسية ودرجات فرعية بعدد آيات القرآن؟ يقال وقال القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، درجات فرعية ودرجات رئيسية 100 درجة ما بين الدرجة ودرجة ما بين السماء والأرض. ليه هي كده؟ علشان تفاوت الناس في العمل. اللي خد بالسبب بقوة ربنا يعطيه أكتر مما يتخيل. إذا كان اللي أخد السبب بضعف له الدنيا وعشر أمثالها، اللي هو أخذ دقوة آخر الجنة دخول الجنة له الدنيا وعشر أمثالها، ما بالنا اللي هو أتقن؟ فربنا يريد أن يعطيه أكثر. هي فكرة إحنا العمل ما هوش برضو الحتة دي ساعات بتأثر على الجزئية دي يا بشمهندس. إننا فاهمين إن عند عقيدة أهل السنة أن العمل ليس ثمنا للجنة، إنما سبب.
1: سبب.
0: فأقول خلاص بقى مادام كده كده ما هو سبب، كلما أخذت بالسبب بقوة أعطاك ما يدهشك من العطاء.
1: أيوه.
0: العطاء في الآخرة مدهش، على قدر ما تبذل تجد عطاء مدهشا. العلماء استفادوا من قصة آخر أهل الجنة دخول الجنة دي أن الدنيا لا تتسع لما يريد أن يعطيه الله لأوليائه.
1: الله
0: ما ينفعش يبقى جزائك في الدنيا، مسكين قوي اللي بيعبد ربنا عشان دنيا. لو فرضنا أن عمله ما بطلش بسبب الرياء وكده، هتاخد ايه في الدنيا يعني؟ الدنيا لا تصلح، لان اخر واحد اللي داخل الجنه اللي تطهر اصلا من الذنوب، واخر واحد خارج من المتطهرين اصلا من الذنوب، قال له اما يرضيك ان اعطيك الدنيا عشر امثالها من شرقها لغربها من كل حته فيه. امال الابرار حالتهم ايه؟ المقربون ماذا وضعهم ايه؟ العطاء مدهش على قدر ما تبذل. ففكرة البذل دي النبي أصلها في نفوس الصحابة صلى الله عليه وسلم وسابق إليها، وكل حرص على السباق. فلي أنا أصل لمرحلة إن أنا أرضى لنفسي بالدون وأرضى لنفسي بالجزئية البسيطة، وفكرة لما برضى بالدون بجيب الأقل. طب ما أنا أركز على الأعلى، علشان لو قليت حاجة بسيطة. وفكرة إن الجنة تستحق أن أبذل، أن أبذل لأجلها. بلاش الجنة، الله يستحق.
1: سبحانه وتعالى
0: يستحق أن تبذل لأجله سبحانه وتعالى، لأن ترضيه. ففي فرق بين أنك تصل لعمل، تعمل عمل ويبقى طيب فلان يؤجر مقبول، وفي فرق أن إنسان من كثرة إتقانه للأعمال دوما، مقامه زي ما قلنا مقام دوما، يحبه الله.
1: الله
0: أكتر حاجة تدهشك في وتخلي الإنسان متعلق بموضوع الإحسان ده، والله يحب المحسنين. الآية دي يعني جت في ورد أحد أورادي كده في القرآن في رمضان اللي فات بالليل، وكأني أقرأها لأول مرة. وقعت في قلبي المعنى محبة للمحسن. المحبة يعني ربنا يحبك. طبعا كلنا عارفين ليس الشأن أن نحب الله، الله يعني يستحق أن نحبه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما يغزونا به من النعم فضله علينا سابق، لكن أن أصل لواحدة سبحانه أن ربنا بيحبه، يحبه الله. الدنيا تبقى ماشية معاه ازاي، وحاله يبقى عامل ايه، وضعه يبقى عامل ايه، والتوفيق وضعه ايه، والتسديد وشعور الأنس وشعور القرب من الله سبحانه وتعالى. دي منزلة يستحق أن أبذل كل، بس أن أعرف أن ربنا يحب المحسن. يبقى ده محتاج أن أنا أصل للمقام، وإذا قلنا في مش أحسن مرة وعشرة، لا، يا فكرة الإحسان مطلوب إيه؟ أكون محسنا على هذا المقام دوما، وإن ضعفت أحيانا أرجع إليه مرة أخرى. لكن فكرة أن أنا ببقى محسن كل 10 أواخر من رمضان في العيال وترية بس، وإن كنت مش مفرط بس المقام العالي يستحق البذل. إحنا ليه بقينا فرحانين بحتة إيه؟ إن أنا خلاص كفاية إن أنا محافظ على الصلوات الخمس والصيام وكذا، خلاص أفلح إن صدق. طيب أبو بكر وعمر والفين المقامات العالية دي ليه مش واخدها أسوة وعايز أوصل للأعلى من هذا؟ فكرة الرضا بالشيء البسيط بيخليني ما أصلش. ففكرة أنا زي ما حضرتك أشرت إن أنا ما ظنش أبدا إن أنا ما ينفعش أوصل، لا تقدر توصل بذنوبي ومعصية ولا أيوة أقدر أوصل، أتوب وأعود إلى الله وأفتقر إلى الله وأستحضر المعاني وأقول يا رب رجعت إليك وأبتدي أخذ الخطوة. يعني فكرة إن أنا أبدأ الطريق وربنا عليه التمام، أنا يا رب بدأت الطريق أريد أن أصل إلى الإحسان المقام العالي ده، أريد أن أصل إليه، بدأت الطريق يا رب فأعني وأخذ بيدي واستعين بالله. لكن فكرة أنا شايف أنه ما وصلتش فبحاولش أوصل. المثال حضرتك ضربته في أول اللقاء، فكرة أن أنا أحيانا مثلا ممكن إيه أحس أن ما بخشعش في الصلاة، في فرق أن أنا ما بخشعش في الصلاة فبدأت أحاول أخشع، وفي فرق أن أنا بحاولش أخشع.
1: رميت الحبل خالص،
0: رميتها خالص. أنا قلت إيه؟ قال لي خلاص أنا رضيت بدي كده وخلاص ده وضعي ودي صلاتي. أما أنت عمرك ما هتصل تمام بتحاولش، لكن طول ما أنت بتحاول هتصل بإذن الله عز وجل.
1: شيخنا حضرتك يعني حطيت إيدك على حتة جزاك الله خيرا، مسألة إن فكرة الغياب معنى تفاوت الدرجات في العطاء عند الله سبحانه وتعالى. المعنى ده يعني منازل الآخرة ومنازل الجنة، المعنى ده لما بيغيب عنا إحنا بنعرف نستحضره في الدنيا عادي. يعني أنا فاهم إن في فندق نجمة، فندق نجمتين، فندق خمس نجوم، فندق قريب من الحرم، فندق بعيد، فندق أكله كويس، فندق أنا بقدر أستحضرها في المنازل الدنيوية،
0: تمام،
1: والعربيات، تفاوت العربيات، تفاوت المساكن، بعرف أفهمها كويس. ودايما طموحي في الدنيا الأعلى حاجة، لو كان ابن آدم وادياني من ذهب لابتغى إليهما ثالث.
0: نعم.
1: لكن المعنى ده، معنى الحركة قلته، ممكن يكون ده أصل الداء، إن أنا ناسي فكرة الدرجات الأخيرة وزاهد فيها.
0: نعم.
1: ورغم إن المعنى ده يعني حركة وانت بتتكلم كده افتكرت إن ده كتير من الآيات في القرآن اتكلمت عن الفكرة دي. فكرة التفاوت، وإن الناس مش درجة واحدة، هم درجات عند الله. فإحنا دلوقتي لو خلاص إحنا أكدنا على المعنى ده، إن أنا عشان أعالج المشكلة دي عندي أفهم خطورة الاستمرار الإنسان على الحالة المرضية دي، لو يعني يصح التسمية دي، إن أنا ما عنديش خشوع في الصلاة، فبالتالي أنا حاسس بأزمة، وأنا ليه صلاتي مش لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ ليه بقول الأدعية والأذكار ومش حاسس إن في حفظ؟ ليه حاسس إن الدنيا مش ماشية معايا؟ فيبقى في مرض. حضرتك تفضلت وقلت إن علاج المرض ده إن الإنسان يستعين بالله، لا يرضى بالحالة اللي هي الأقل، يبقى عنده طموح وينظر للمقامات الأعلى، وينظر لأعلى حاجة إن أنا لو مشيت في الطريق ده ربنا سبحانه وتعالى وعد الإنسان اللي هيصل إلى مقام الإحسان بالمحبة.
0: نعم.
1: ودي غاية العبد.
0: نعم.
1: فإحنا يعني إيه لو عايزين بقى ننتقل من الجزئية دي لجزئية إن أنا عايز أعرف إيه هو بقى الإحسان اللي إحنا عايزين نتكلم عنه بقى شوية ده. ما هو الإحسان؟
0: بارك الله فيك. الإحسان باختصار شديد في اللغة الإتقان. أقول لك فلان ده ماهر متقن، فخلاصة معنى الإحسان الإتقان في القول والعمل. الإنسان يكون حريص على معنى إن هو يكون متقن، أتعود الإتقان. زي ما أشرنا من شوية إن المتقن دايما في حتة تانية، الماهر دايما في حتة تانية، حتى في شهادات الدنيوية. كان يعني شيء بالشيء يذكر، جالي تلميذ من تلامذتي مرة وكان طالع الأول على الثانوية الأزهرية، فشاهد حاجة عالية يعني، فيجيب أي كلية شاور عليه، فقال لي ادخل إيه؟ قلت له يخش اصول دي لانه انا عارف مستوى هو شكته دي. هي دي سكته، وهو حافظ للقرآن متقن للعلم الشرعي ما شاء الله عليه ممتاز مع انه في سنة صغيرة. ادخل كذا، طبعا للأسف الكلية دي ده 50% 55% وده يجيب اعلى حاجة
1: تاكلش عيش.
0: اللي اضعف منه ادخل، بس فكرة ايه خش طب هتبقى دكتور عادي مرمي يعني في اي حتة وملكش صيت ومش مميز لانه مش طموح. لكن هو لو دخل درس شرعي لان ده طموحه، طبعا ده ما بقولش كل الناس كده على حسب لان ده طموحه ولان هو مميز في الباب ده هيبقى مميز لما يدخل. الشاهد اللي انا يعني مراهن على معرفتي بيه وتربيته ليه هو معايا من صغره. واهله استغربوا ازاي دخل أصول دين وسمع كلام، كل سنة امتياز لغاية ما تعين في الكلية آخر سنة
1: إن شاء الله،
0: وحاليا أستاذ دكتور.
1: سبحان الله،
0: مميز. ده بقى مميز، دخل في الحاجة اللي هيبقى مميز فيه. ففكرة ادخل في الشيء اللي انت هتتميز فيه اللي هتتقن فيه، اختار اللي هتتقن فيه. فالمتقن دايما في حتة تانية، فهو ده الإحسان. أن تكون متقنا للأعمال التي ترضي الله عنك.
1: يا سلام.
0: الأقوال والأعمال التي ترضي التي تسترضي بها الله، اللي هي فكرة إيه؟ ما تقولش سبحان الله كده وخلاص، في ده ذكر وقلبك مشغول يعني لسانك انشغل بالذكر مأجور. لكن أتقنت في قول سبحان الله فاستشعرت تنزيه الله عن كل نقص، وأن الله يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن المعاصي الموجودة على وجه الأرض يعني فيها يعني عدم توقير لله سبحانه وتعالى، فكأنك تريد أن تقف على كل معصية، لأن المعصية عدم توقير لربنا، كل معصية وكل شرك على وجه الأرض، وتقول يا ربي سبحانك تنزهت، سبحانك تنزهت، سبحانك تنزهت،
1: سبحان الله،
0: سبحانك تنزهت، سبحانك تنزهت. فبتقولها وقلبك مليان تنزيه وإجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى. هو ده معنى قول مالك بن دينار: رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيح. أتقن في قوله بحضور وخشوع واستحضر معاني التنزيه ثم قالها. وهي دي فكرة المثال اللي أشرت إليه من شوية بتاع سبحان الله وبحمد من قالها حط بخطأ، اللي هي فكرة إن أنا عصيت ربنا. يعني فكرة إيه؟ إن أنا عصيت الله لا يستحق أن يعصى، تنزه الله على أن يعصى، كيف تجرأت على ربي ووقعت في هذه المعصية، سبحانك تنزهت وأنت أنعمت علي بنعم لا تعد ولا تحصى، فسبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله، يلهج بيه عاوز يقول أكتر من 100 مرة. ولذلك الذكر ده ما تقفلش عند 100 مرة، وإن زاد لن يأتي أحد أفضل يوم القيامة إلا من قال مثل أو زاد، إلا اللي هيزيد عن كده. كل ما تزود أخذ أجر أعلى. هو بيستحضر وعاوز يقول، أو لما استحضر التنزيه لقى لسانه مش عارف يقرف عن سبحان الله وبحمده. لغاية أما حس أن أنا شبعت تنزيه، وبسبب يعني حسيت عملت حاجة تطفي نار التقصير وعدم التوقير اللي أنا وقعت فيه. فلما تتقال بالمعنى ده أيوة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فهي فكرة الحضور، فكرة الإتقان بتخلي الأجر يروح في حتة تانية،
1: حتى لو يعني نفس صورة العمل،
0: نفس صورة العمل. ما صابكم أبو بكر بكبير صلاة وصام، ولكن بشيء وقر في قلبه. الإجلال والتعظيم الموجود في قلب أبو بكر لا يقوم مقامه مقام أحد آخر مما هم دون الأنبياء. المعنى الموجود الإتقان بيخلي الأجر خلاص حاجة عظيم، وده المعنى ده الإحسان شرعا، هو أن تتقن الأعمال ترضي بها الله لأجل أن تصل إلى ما لا تتخيله من العطاء. مش إحنا كلنا نعلم قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف
1: لمن يشاء
0: لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى
1: أضعاف
0: كثيرة. هو هنا الحديث عن أعمال متفاوتة ولا نفس العمل؟ نفس العمل
1: نفس العمل
0: نفس العمل والحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة. نفس الإنفاق لكن والله يضاعف لمن يشاء على قدر حب العطاء والحرص على العطاء والبذل والافتقار والإخلاص لله والإخبات والإنابة وأنه يبدو أن يفعل أكثر. بعض السلف كان بيتصدق، واحد يصدق عادي، واحد يصدق بيقولك أنا بشتري بعتق نفسي من بشوف تمن عتق العبد إيه. لو العبد ده بيتباع لو هشتري عبد مثلا هيشتري بكم دينار وأعتقه لله. أنا ما عنديش عبد هعتق نفسي من الله بشتري نفسي أعتق نفسي أمام الله أمام الله يا رب عبد أنا يعني أريد أن تقبلني مش بتصدق ومن على ربنا أصدق. لذلك يقال المحسنون يحملون هم قبول العمل أكثر من هم المسيء من هم المسيء للإساءة. يعني المسيء حمل هم الإساءة للإساءة، المحسن حمل هم من العمل ما يقبلش، نفس الهم وأشد، دي بالنسبة له قاتلة، خايف إنه ما يتقبلش. فرق واحد حياته اللي هو إيه المسيء وحمل هم يا رب السيئات دي تروح. واحد وصل تعود الطاعة وحامل هم من إن الطاعة دي ما تقبلش لأنه لا يرى نفسه. كلما يرى عظمة الله يتوق إلى مزيد من الإحسان. فإتقان يبقى الإحسان معناه إن الإنسان يتقن العمل أو الأقوال والأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويحقق درجتها ليصل إلى الإحسان.
1: سبحان الله. يعني فرق كبير وحضرتك بتتكلم كده عن اللي بيبقى وصل للدرجة دي درجة الإحسان، فهو بعد ما عمل العمل الصالح هو حتى يعني مش بيعمل زينا كده مثلا إيه، أنا مثلا قرأت الورد عملت إيه صح كده،
0: كأنه بيعب واجب،
1: كأن أنا خدت خلاص الحسنة يعني خدت الحسنات وخلاص وصليت في المسجد وعملت كذا. ما بيبقاش الإنسان مشغول هو العمل ده يرضي الله ولا لأ، هو أنا كنت فيه مخلص، هو ربنا تقبل مني العمل ده ولا لأ،
0: يليق بالله ولا لأ.
1: أي سبحان الله،
0: العمل ده يليق بالله، الصلاة دي تليق بربنا.
1: فالمعنى ده يا شيخنا يعني لما الإنسان يقعد يفكر فيه، لو الإنسان أصلا في المقام ده لو حطيته قدام الشخص التاني اللي هو أصلا محتاج يتزق علشان يعمل العبادة، يعني يصلي بالعافية، تتحجب بالعافية، يعني فرق مقامات عالي جدا. ده واحد بيعمل العمل وخايف ان ربنا ما يقبلش منه، التاني محتاج يتزق ويتشد علشان يدفع للعمل ومش مقتنع.
0: صحيح.
1: عايزين فلوس الزكاة خدوا، هاي فلوس، هاي عايزين الصدقة هاي. ففرق سبحان الله، اكيد فرق الدرجات ده هيترتب عليه عند ربنا سبحانه وتعالى معاملة مختلفة.
0: ان يأتون ما أتى قلوبهم وجلة. شوف عمان عائشة تسأل فيها خايفة من ايه، قلوبهم وجلة ليه مع ان عملوا الاعمال الصالحة؟ هم دول هم واجلين من الذنوب ولا بل هم الذين يصومون ويصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى مطلوب الوصول إليه، ربنا أرشد إليه والنبي بيّنه صلى الله عليه وسلم. الدرجة عظيمة. ولا أخفيك سرا، يعني كلما يعني نحاول نشير لمعنى الإحسان، الواحد يقول يعني نستغفر الله نتحدث عن منزلة يعني لم يصل إليها، ولكن لعلنا أن نصل برحمة الله. فكرة هي منزلة عظيمة تطوق النفس أن تصل إليها، فبنحاول سويا أن نتحدث عنها كثيرا ليمن الله علينا بإذن الفضل العظيم. والفكرة زي ما حضرتك أشرت، الفرق كبير زي ما حضرتك أشرت في الأجر، الفرق كبير كمان في الحياة، لذة العبادة ولذة الأنس ولذة القرب. اللي وصل للإحسان غير، شعوره مختلف تماما تماما تماما. نسأل الله من فضله العظيم.
1: آمين يا رب. شيخنا لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث جبريل المراتب،
0: نعم،
1: مراتب الإسلام والإيمان والإحسان،
0: نعم،
1: فلو حضرتك يعني تقول لنا هو إزاي يعني ليه الترتيب ده، يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالإسلام وبعدين عرفه، بدأ بالإيمان وبعدين عرفه، وبعدين بعدها الإحسان آخر مقام وعرفه، وهل الترتيب ده يعني ليه دلالة؟
0: نعم طبعا ليه دلالة مهمة جدا، وبدأ بهذا الترتيب لأن الإنسان مش هيعرف يصل للإحسان إلا إذا تخطى المقامات التي قبله، زي الدرجات الوظيفية. درجة واحد موظف درجة أولى مدرب درجة خمسة. فأنت فكرة مش هينفع واحد أول ما يتعين يبقى درجة أولى، هيفسد أو مش هيقدر يعني يقوم بأعباء المهمة دي اللي وكلت إليه. فهي فكرة إن والإشارة اللي حضرتك أشرتها دي مهمة قوي، فكرة إن إيه المنزلة اللي أنت فيها دي ارضى بيها ويعني واحمد ربنا عليها وحاول ترتقي للي بعدها الأول التي تليها أولا، ولما تصل للتي تليها احمد ربنا أنك وصلت وحاول أن تصل للتي تليها. مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، دي الدرجات الأصلية. الإسلام ده في درجات، الإيمان في درجات والإحسان في درجات. أنا لازم أخلص الإسلام بدرجاته عشان أصل إلى
1: المقام اللي بعده،
0: مقام الإيمان، والإيمان بدرجات عشان أصل إلى الإحسان. وكل مرتبة لها تذوقها ولها حلاوتها. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام:
0: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لو سألنا أي مسلم على وجه الأرض أنت راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا؟
1: هيقول لك طبعا
0: طبعا طبعا قوي كمان. طب ليه ما تذوقتش؟
1: أيوة
0: حلاوة الإيمان. لا حلاوة دي مش حاسس بيها ليه؟ لأن النبي ما قالش ذاق طعم الإسلام. أنا لسه في مرتبة الإسلام. قال ذاق طعم الإيمان، إن المرتبة إن أنا أعلى أعلى بدرجة بدرجة أعلى. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
1: ويسلموا
0: تسليم. أدي ثلاث درجات أهو. الأولى نية الانقياد والاستسلام. أنا عندي نية اللي أنا أنفذ، نية أصلي، نية أصوم، نية اللي ربنا أمرني بيه أنفذه، واللي ربنا نهاني عنه أنتهي عنه. نية موجودة والفعل على قد ما ربنا يعني. درجة الإسلام دي بقى، لأن النية دي ما يسعش المسلم يتخلف عنها،
1: اللي هي فكرة إن أنا ليا كبير، يعني أنا يعني أنا مستسلم
0: لأمر ربنا،
1: هدور ربنا حكمه إيه في المسألة دي.
0: أيوة.
1: وموطن نفسي إن أنا أعمله، أنفذ الأمر.
0: صحيح.
1: أستسلم
0: وأعرض نفسي على حكم الله، على كتاب.
1: في ناس أصلا مش واقفة في الحتة دي. في ناس مش واقفة في الحتة دي أصلا.
0: دي مشكلة كبيرة. ده الآية دي نزولها خطير مرعب. خير إن الآية دي نزلت في واحد مرضاش بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، في إنه هو اللي يروي الأول ولا الزبير اللي يروي الأول. يعني تخيل حكم في أنا اللي أروي الأول ولا الزبير، واختصموا وراحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول رضي قبل يصلح ما بينهم ويخلي كل واحد يروي شوية والزبير يروي الأول حبة صغيرين والتاني يكمل. الشاهد إيه؟ مرضاش، فنزلت فيه الآية:
1: أن كان ابن عمتك،
0: كان ابن عمتك يا رسول الله فتلوى أنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الرسول أحسن إليه بيصلح ما بينه، هو حقه كان مع الحق مع ابن الزبير، مع الزبير أصلا. فالفكرة لما يكون الآية بالمعنى الخطير ده: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نزلت في شأن ما رضاش بحكم الشرع في جزئية صغيرة زي دي، ما بالك باللي بيتكلم في الصلاة واللي بتتكلم في الحجاب واللي بتتكلم في، وهي عارفة ان ده حكم ربنا وهو عارف ان ده حكم ربنا، واللي مصر على الربا هو عارف ان ربنا حرامه، واللي كتير بقى. ففكرة انا نويت، انا بقول لكش حقق اعلى حاجة، لكن المرتبة الاولى ان انا عندي نية الاستزلاء، انا ضعيف وبستعين بربنا وبدام بطلب العون ان شاء الله ربنا يعني، بس فكرة انا عندي نية الانقياد ولا لا لامر الله سبحانه وتعالى، ادي المرتبة الاولى، مرتبة الاسلام يعني الاستسلام، فانا بستسلم لامر الله سبحانه وتعالى، مستسلم لامر ربي عز وجل. فانا لما حقق ده هصل لمرحلة ايه بقى وهكذا، خلاص انا بدأت انقاد للاحكام الشرعية، بعدها هصل لمرحلة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى محتاج أرتقي من بعد الانقياد للأحكام الشرعية، إن ما فيش في نفسي أدنى معارضة أو أدنى منازعة لحكم الشرع.
1: يا سلام، مقام جميل.
0: بدنا ربنا أمر يبقى خلاص أمر،
1: كلام رسول الله على الرأس،
0: خلاص
1: عليه الصلاة والسلام.
0: مش أنا طب ليه وعشان إيه، طب اقنعني، طب كذا، ما فيش معارضة. لما تكون البنت لابسة الحجاب وهي هي مش مفرطة في الحجاب لابساه، بس داخليا بتتمنى، داخليا
1: زعلانة،
0: داخليا تتمنى، بلاش زعلانة، تتمنى أنها تبين خصلة من شعرها عشان تعرف أنها مغطية حرير. معايا انت ازاي؟ وان في حاجه يعني لو كشفت الحجاب هيبقى حاجه احسن، هي بتتمناها بس، لكن بدم ربنا امر انا ماشيه. المعارضه ده هي التمني ده يتعارض مع مرتبه الايمان مش الاسلام، هي ما شاء الله وملتزمه واخد اجر الحجاب
1: ولسه لابسه الحجاب،
0: ولسه لابسه الحجاب، وما بنقولش انها غلطانه وما بنقولش انها وحشه، ده انت ملتزمه جزاك الله خير واخد اجر الحجاب، جزاك الله خير، بس تذوق الحجاب، تذوق لذة انك لابسه الحجاب، متلذذة بالحجاب وفرحانة بيه وبتدعي اليه ومعتزة بيه. اللي هيخليك تصل للمرحلة ده ان مفيش معارضة داخلية في قلبك،
1: مفيش حرج،
0: مفيش حرج داخلي. الحرج الداخلي هو اللي بيخلينا ما ندقش طعم الايمان، زي ذاق طعم الايمان.
1: شيخنا اللي في الدرجة التانية زعزعته صعبة، يعني صعب. الأولانية اللي هي من جواها أصلا
0: في تمني سهل،
1: ممكن ينفكس. لو سمع التعليق مش كويس مش عارف إيه، لكن التاني وعنده أصلا حرص، هو أنا راضي بالحاجة دي،
0: راضي بأمر ربنا،
1: فما يتهزش بسهولة.
0: أي من أنت ربنا أمرك، الشباب برضو ربنا أمرك تصلي الفجر نايم و صاحي في عز النوم عشان تقوم تصلي صلاة هي أقل عدد الصلوات ركعات في الركعة. طب يعني أنا بزلت وقمت أصلي 4 ركعات بقى حد؟ هي مش بمزاجك، ده أمر ربنا. وسنة الفجر لا تقوم لها الدنيا بما فيها خير من الدنيا وما بلك. الفجر بقى عامل إزاي؟ صلاة مشهود وركعتين. في واحد عنده هو مصلى بس كان نفسه ان الفجر يبقى ايه، يعني يبقى بعد كده بساعة بس عشان يقوم مرة واحدة ويروح شغل.
1: ايوه اصحى وارجع انام تاني،
0: اصحى الوقت اللي بعده محير، لا هعرف انام ولا ما بصحى ما بعرفش انام تاني،
1: لو 7 الصبح يبقى حلو.
0: ويبقى قايم نفسه ما يتوضاش علشان او يحط مية سخنة قوي علشان خاطر النوم ما يروحش من وشه، بحاول يصلي بسرعة وبحيث ان هو يبقى عاوز يحافظ على
1: حالة النوم، حالة مش عايز يخرج منها،
0: مش عايز يخرج منها عشان يرجع ينام ثاني. فتمني ده يتنافى مع تذوق لذة الايمان، في معارضة داخلية. هي فكرة ان ما يكونش عندي تمني لخلاف ما حكم الله به وما أمر الله به.
1: يا سلام،
0: ده أنا راضي به، ولو أنا نفسي في غيره هو مش ينفعني إلا ده.
1: يا سلام،
0: إن هو ربنا أمر ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. في العبادات هو عايز نعبده كده، فأنا هعبده كده، لأن هو أردني، أراد مني هذا، وأنا عبد حاضر، ما فيش منازعة داخلية بقى. أنت هتعترض ليه؟ هو أراد منك زي، لأنه هو الرب وأنت العبد. أنت هتتدخل ليه فيما ليس لك فيه شأن؟ ليس لك من الأمر شأن، ده ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ما تتمناش حاجة أنت. ليس لك من الأمر شيء، ربنا يعذبهم يبقيهم يمهلهم، ده ليس لك من الأمر شيء، يتوب عليهم ده ليس لك من الأمر شيء. فأنا أفهم ده، يبقى حكم ربنا أو أصل عشان أرتقي أنا بعمله، يبقى أنا مرتبة الإسلام، نية الانقياد موجودة وانقاد الحمد لله. طب عايز أدوق بقى بداية الدوام من الإيمان، بداية التذوق
1: الرضا،
0: أن أنت ترضى ولا يكون في نفسك أدنى معارضة، أدنى معارضة، كل على حجم المعارضات الداخلية في النفس، على قدر ما تكون كتيرة، على قدر ما مش عارف يدخل في مرتبة الإيمان، على قدر ما تزول قرب من مرتبة الإيمان، زالت كلها بقى في مرتبة الإيمان.
1: لأن عكسها يا شيخنا الناحية التانية خالص، اللي زي ما ربنا قال في شأن المنافقين إن هم كرهوا ما أنزل الله.
0: أيوة أحسنت، كاري خلاص، كاري ما أنزل الله، فازاي هيدلوا الإحسان مرة واحدة؟ ده في حاجات عايزة تخطاها،
1: أنا لسه محتاج ينظف كتير،
0: أنظف، أتعود على إني أواظب على العبادة وأجاهد نفسي، ونفسي تغلبني مرة وأغلبها مرة وأغير من نفسي، كل ده بديت زلت اتعودت والمعارضات الداخلية راحت، ارتقيت لمرتبة الإيمان، بدأت أدوق.
1: طب معلش احنا ناسف يعني، لان كتير مننا ممكن مثلا لما يسمع يقول ماشي، بس انا عندي الاحساس ده، يعني عندي الحرج ده والمعارضة غصب عني،
0: تمام،
1: وانا مش راضي بالحالة دي، يعني انا بس هي متضايقة من الحجاب، متضايقة من حاجة معينة، هو انا حاسس ان انا متضايق، سمعت حاجة، سألت استفتيت فيها فقال لي حرام، وانا من جوايا كان نفسي تبقى حلال،
0: تمام،
1: ازاي ادوب المعارضة الداخلية دي؟
0: طيب انا عايز اشير الى جزئية برضو لطيفة عشان ما حدش يظن ان ده هيخليه ما يعرفش يوصل لمرتبة الاحسان. ان الانسان، لان الايمان بيتفاوت في قلب الانسان ويزيد وينقص، فالانسان ممكن يطلع للاحسان وينزل الايمان، وينزل وبعدين يطلع يرجع يطلع تاني. يعني هي مش مسألة ان انت نزلت يبقى سبت المقام كله. انت ممكن تكون وصلت للايمان في كل حاجة، في جزئية ديت
1: لسه
0: هبط عشان لسه في معارضة. احنا عايزين الايمان في كله مش في جزئية. فالفكرة ان في تنوع، يعني ممكن يكون في متقن، في وصل للاحسان في باب، وفي الايمان في باب، وفي
1: مهم في الحتة دي
0: وان انا احيانا بطلع، وممكن في نفس الباب بطلع وبنزل على حسب ان انا مش مراعي قلبي ومش محافظ على المقام اللي وصلت له.
1: هي مش حاجة هندسية يعني
0: ايوة مش هندسية، انما هي فكرة ان انا بجاهد نفسي ان انا اصل، وعلى قدر ما لما اوصل اثبت يبقى ده وصلت. طب قليت هرجع اوصل تاني، وهوصل اسهل لان عرفت اصل ازاي. فهي الفكرة
1: كده، عرفت فلسفة.
0: فالفكرة كده أولا. ثانيا أنا طبيعتي فيها كده، أنا مطالب أن أنا أغير طبيعتي، مطالب أن أنا أغير طبعي كده ماشي. الآخر بتوصل لإيه؟ يعني الضيق أو الضايق كان نفسه الحكم يبقى غير كده، طيب في الآخر ده شيء بشري فيك، لأنك مثلا شاف مصلحتك في الحتة الفلانية وشرع لك حرام، ففي الأول انقبضت، لكن في النهاية عملت إيه؟
1: عملت الأمر
0: ورضيت ولا لا؟
1: رضيت.
0: في اللي عمل ومش راضي لسه من جواه، فده مرتبة إسلام. وفي اللي عمل ورضى وبدأ يقول لا، هو حكم ربنا أحسن وفعلا أنفع على علمه من خلقه واللطيف الخبير، ويتأمل محاسن الإسلام ومحاسن التشريع، يلاقي نفسه كذا، فيبتدي يعرف إن هو اللي كان غلطان فوصل. فلما الاقي نفسي عند معارضه، اشوف المعارضه دي ليه، انا ازاي اعرض اصلا امر ربنا، والمعارضه دي وارده لنفسي ليه، لا انا ادب نفسي، ما يحقش انك تعرضي. ايوه انت، انا نفسي في حاجه بس الذي يريده الله لي افضل بكثير لصلاح الدنيا والدين، لان الحكيم يضع الشيء في موضعه. لذلك من المحال أن يؤمرك بشيء في ضرر ليك، محال يقينا في نفع ليك، ويقينا اللي أنت عايزه ده في ضرر ليك يقينا. ولذلك اللي ارتقوا للمقامات العالية ما بيتكلموش في الحتة دي خالص يا باشمهندس، ده وصلوا لمرحلة أنه يعدوا البلاء نعمة. ده حاجة
1: أما يؤمن بالله يهدي قلبه.
0: الإمام تاج الدين السبكي كان مؤلف كتاب كده جميل قوي اسمه معيد النعم ومبيد النقم.
1: يا سلام.
0: معيد النعم ومبيد النقم. فهو في الكتاب بيتكلم
1: معيد النعم.
0: معيد النعم يعني النعمة اللي سلبت
1: راحت تجيبها ازاي.
0: تجيبها
1: يا سلام.
0: كان الشيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة
1: الله. الله يرحمه.
0: يداوم على قراءة هذا الكتاب حالا مرتحلا وقتي مش كبير.
1: سبحان الله.
0: وانه خلاص يرجع يقرأ تاني في معاني حلو. الشاهد فهو بيقول ايه، كان من ضمن اللي بيشرحه عشان تستعيد النعم. طبعا مش هشرح المقام كله، بس فكرة ان انت عشان تعيد النعمة اول حاجة محتاج ايه، انك تعرف ان ده بسببك وإن ده بسبب ذنوبك والتوب لربنا، ده أول خطوة. فبيرد اعتراض بسيط بيقول لك إيه، بيقول لك رب قائل يقول طب ما جايش بسبب ذنوب، جايز بسبب إن الرفع في الدرجات مش اللي ابتلاء رفع برضه. فأم ردد وقال إيه، قال هذه منزلة لها أهلها ولهم حديث آخر.
1: مش احنا اصلا يعني.
0: لان اهل هذه المنزله لا يعدون البلاء بلاء انما يعدوه نعمه، ومش محتاج تصبره. ومش محتاج تصبره، ما دام انت محتاج لحد يصبرك انت لسه ما وصلتش المرتبه دي، فما تتمناش حاجه انت مش بتاعتك باختصار كده يعني.
1: ما تتكلمش يعني حاجه اصل ده نوع البلاء اللي هو رفعه في الدرجات. انا مش في الحته أيوة دي اصلا.
0: انا اتمنى ان يكون رفعه يعني. ان شاء الله كفاره ورفعه ان شاء الله. بس ظني في نفسي هو كفاره، بدل انا لسه ما عدتوش نعم. اللي وصل لمرحله شايف ان كل ما يجدي من الله عطاء.
1: سبحان الله.
0: كل ما يأتي من الله عطاء في أنفع دنيا وآخرة. ليه؟ لأن وده خذ من معنى إيه؟ يعني ده مش دروشة، خذ معنى الربوبية. مش ربنا رب
1: مربي سبحانه
0: وربي عباده، ففي اللي بيجي بالنعم وفي اللي بيجي وفي اللي بيجي بالاثنين وفي اللي بيجي كذا، هو يريد بك الخير. وده موجود في القرآن، وبلوناهم بالحسنات والسيئات سورة الأعراف لعلهم يرجعون. لما اداله نعمه عشان يرجع ويتوب، ولما عاقبه واداله مس من عشان يرجع ويتوب،
1: رحمه.
0: فانت ليه باصص للجانب الوحش؟ ده هو بيربيك. انقاد له وتلاقي كل حاجه راحت، انت مش حبيبها. هتزول في الحال. زيك يشوف معيد النعم، النعمه هترجع لما تعرف ان بسبب ذنوبك وتستغفر، واشوف مواطن التقصير ايه في حياته وتوب الى الله منها بذنبي. لكن شايف ان انا ما استاهلش، ده اتهام لله في حكمته، الله حاكم عدل
1: سبحانه.
0: ده هتفرق مع الناس كتير قوي في ضغوطات الدنيا والحياه، الحاجه اللي هو بيشوفها في حياته يعني.
1: هو سبحان الله يعني حضرتك قلت معنا دلوقتي، لما الانسان يفكر ان البلاء ده كان سبب ان انا تبت وان علاقتي بربنا اتحسنت وان انا رجعت لربنا، ده اصلا الفكره دي نفسها انا احمد ربنا عليه.
0: منه
1: انا بحمد ربنا ان ربنا ابتلى مثلا ده بالمرض، ولا ابتلى انا ما عرفتش ربنا غير في الفقد ده او في المرض ده.
0: صحيح.
1: ده لو كان ربنا سابني في الذنوب والنعم مستمره كان زماني بعدت اكتر. فيبقى من الناحيه دي هو شايف البلاء اختيار ربنا ليا، ان ربنا رحمني وابتلاني وضيق عليا في الحته دي عشان ارجع اتوب عشان ادعي،
0: ولما رجعت هيزيل عنك ويديك احسن.
1: طيب شيخنا، يعني حضرتك قلت دلوقتي في مسألة ان ازاي الانسان يدوب اللي هي المشاعر المعارضة، ادنى المعارضة دي.
0: أيوة.
1: اللي انا فهمته
0: الثانية بتاعت الايمان.
1: اللي انا فهمته من الكلام ان من الحاجات المعينة اللي بتدوب المعارضة دي، حضرتك ذكرت ان فكرة ان الانسان يرجع تاني يبص هو الامر ده امر مين، فمعرفة ربنا سبحانه وتعالى وفهم محاسن الشريعة وحكمة ربنا.
0: أيوة.
1: ده بيخلاص بيخلي الإنسان يعينه أنه يترقى
0: لمرتبة
1: الإيمان. بعدها
0: بعدها يصل إلى مرحلة ويسلم تسليما.
1: تسليم فعل مطلق
0: اللي هي معناه ورد في حديث باللفظ ده لا يثبت، لكن هو معناه

0: في إساس 10 موضعا من كتاب الله، في رواية عدد آخر. فالفكرة هو حابب إن أنا وصلت إيه، اتعودت الالتزام، مفيش معارضة داخلية، ولما المعارضة دي اختفت تماما بدأت أتقن وأجود في العمل، فأصبحت أعبد الله كأنني أراه، أو على الأقل مراقب ربي في، يعني حاسس بنظر الله إلي في كل لحظة، أنه رقيب عليه سبحانه وتعالى، وإن أنا عملي معروض على الله سبحانه وتعالى. فلما حسيت بكده بدأت إيه، إن أنا هواوية بقى في الشرع، وحابب الشرع وحابب الأحكام الشرعية، والحب ده بيخليني أبذل كل ما في وسعي علشان تخرج كل حاجة مظبوطة بالشعرة. تخيل بقى واحد ما تعودش اللي فات ده كله هيوصل إزاي للمعنى ده. فلذلك كان مهم إنه يشير إلى الإسلام، الإيمان، الإحسان، وصل حضرتك،
1: ترقي
0: ترقي، وفكرة إن أنا، والمعنى ده بيدينا معنى إن أنا ما حطش نفسي في منزلة مش بتاعتي، أنا أحط نفسي في منزلتي وأطمح إن أنا إيه، وأشوف أوصل إزاي للمنزلة اللي بعدها.
1: أو زي قالت الأعراب آمنا،
0: أيوة، كل لم تؤمن ولم يدخلوا أسلم ولما يدخل إيمانه في قلوبكم. فأنت حط نفسك في منزلتك، اعرف منزلتك وترقى للي بعدها، لأنك لو ما عملتش كده مش هتوصل. لكن في واحد عنده حسن ظن في نفسه يقول أنا محسن أصلا،
1: أنا بيني وبين ربنا عمار،
0: بيني وبين ربنا عمار الفل، ما أنت مش هتوصل كده. لا، أنا منزلتي إيه، وأصدق في معرفة منزلتي، وإن شاء الله أصل بإذن الله سبحانه.
1: طيب شيخنا، إحنا طبعا تطبيقات الإحسان، وخصوصا مثلا في الصلاة، في العبادة، في المعاملات، في المسألة دي مسألة مهمة جدا، لكن يعني المقام إيه يعني لن يتسع ليها في الحلقة دي.
0: تمام.
1: إحنا عايزين نختم اللقاء إن شاء الله، لقاءنا، إن إحنا بتعريف الإحسان، شرح تعريف النبي عليه الصلاة والسلام لمقام الإحسان.
0: تمام.
1: اللي هو الدرجتين، درجات الإحسان.
0: طيب، هو أنا كنت عاوز أشير، لو حابين ناخد درجتين الإحسان، الأول إن هو في درجتين رئيسيتين، وواحدة منهم مفرعة لدرجتين. تمام كده؟
1: تمام.
0: الدرجتين الرئيسيتين اللي هي الدرجة الواجبة في الإحسان،
1: الواجبة،
0: هو إحنا في مقامات برضو، في أشياء منها أشياء واجبة. ماشي الحال، زي ما قلنا كل مقام فيه درجات، الإسلام فيه درجات، والإيمان فيه درجات، الإحسان برضو منه قدر مطلوب شرعا ما ينفعش تتخلى عنه، وهو الوارد في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مختبر بحسن العمل وجودة العمل، الذي قال الفضيل بن عياض في معناه أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قدر واجب من الإحسان، درجة أولى واجبة من الإحسان،
1: ما ينفعش تحت ده،
0: ما ينفعش. يعني أنت أنا مرتبة الإسلام، أنت مطلوب في الإسلام، وأنت في مرتبة الإسلام أن تحسن الإخلاص والمتابعة في العبادة المطلوبة منك. كأن زي ما أنت أشرتك في تداخل، في أجزاء محتاجة أنت، وضحت الفكرة؟
1: واضح.
0: يعني احنا نتكلم على التباين ده لما نجي نفرق كل حاجة عن بعضها، لكن مع بعضها قد تتداخل بعض المعاني، ففي قدر واجب من الإحسان، هو ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يبقى القدر الواجب في حسن العمل الإخلاص
1: والمتابعة،
0: وده له حديث. يعني لم يعني لأن الوقت ده لا، يعني لو أمكن نشير إلى بعض الإشارات. يعني أهل السلوك يقول لك الإخلاص شعور القلب بقرب الرب، شعور القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، طيب أيام عمل خالص لله سبحانه وتعالى، وده شرط قبول. يعني ذلك لا يسعى الإنسان ليطلقه ليه، لأنه شرط في قبول الأعمال. لما رجع رجل إلى رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: وقال يا رسول الله
1: رأيت رجلا غزا
0: يلتمس الأجر والذكر،

0: قال لا شيء، كررها 3 مرات. في النهاية إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حديث أبي أمامة في المستدرك لابد يكون خالص. الوجه الثاني متابعة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وده دول درجات، أنا بتكلم على القدر الأساسي. وكلما زدت متابعة ازددت حبا وازددت شوقا وازددت توفيقا وسدادا إلى آخره. المتابعة لهدي النبي دي الصحابة وصفوا فيها المرتبة، إنه بيحب اللي يحب النبي. يعني من أعجب مادية سيدنا أنس، سبحان الله، يعني إحنا أي حد حس إنه بعيد قوي. سيدنا أنس لما يقول ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضيافة وصنع مرق فيه دباء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، بيحب الدباء والقرع زي الكوسة كده. قال فما زلت أحبه منذ أن أحبه ومنذ أن رأيت رسول الله يحبه.
1: سبحان الله.
0: وفي حبه للنبي درجة إيه؟ دي حاجات مباحثة. الرسول حب، أنا حبيتها، حبيت الكوسة.
1: سبحان الله.
0: حبيتها ليه؟ لمجرد أن أردت الرسول حبها. ده حجمه إيه في الاتباع بقى؟ في الاتباع حجمه إيه في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: ده لما يجي له أمر شرعي بقى، يعني حاجة عن النبي، هيعمل إيه؟
0: وصل لمرحلة عالية من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: شفت ابن مسعود رأى تلميذ من تلامذته خاشع تقي عابد الله عز وجل مؤتمر بأوامر الله، فتخيل له أنه موجود معاهم قبل ما النبي ما يموت. فيقول لي إيه؟ والربيع بن خسين يقول له لو رآك رسول الله لأحبك.
1: يا سلام، عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم، لو رآك رسول الله لأحبك. خليني في ابن مسعود بعد شاف النبي. ده هو حافظ التفاصيل، الحاجات اللي النبي يحبها في الشخص. المعيار عند الرسول التقوى والطاعة والإقبال على الله عز وجل. لما أنا أتخيل ده وأعيش مع نفسي بقى، هل لو رأني هيحبني؟ لو رأك رسول الله لأحبك. فهي فكرة بالغ في اتباع النبي لدرجة أنه عرف النبي هيحب إيه ويكره إيه، حاله إيه بقى في اتباع العبادات واعتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى. الصحابة اتباع غير عادي. الرسول في الصلاة نزل جبريل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن نعله بها أذى، خلع النعل. الصحابة ما يعرفوش في إيه، أم خلعين النعال في الصلاة. النبي خلع نعله، خلع نعله في إيه بقى؟ ما عرفش. مش ليه وعشان إيه وشمعنا وشمعنا دلوقتي ما صلنا قبل كده من غير النعال وشمعنا النهاردة بنخلع النعال؟ هو خلع مخلعي خلاص، والنبي عامل بقى عامل خلاص،
1: رأيناك خلعت فخلع،
0: خلع. أنا لما أتاني جبريل فأخبرنا أن به ما أسف، كان لا سبب مخصوص. لكن هي فكرة الاتباع، حب الاتباع، في قدر بقى واجب من الاتباع اللي هو فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن العبادة دي لا طريقة تؤدى بها، الطريقة دي في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فده يعني كإشارة سريعة في مسألة الإخلاص ومتابعة دي الدرجة الواجبة الأولى.
1: أنا عايز شيخنا يعني عشان إيه يعني المقام التاني ده يعني ناخد راحتنا فيه، بس خلينا يعني نختم بمسألة المتابعة دي.
0: تمام.
1: لأن يعني مدام حضرتك يعني فتحت في الكلام عنها وده من القدر الواجب، للأسف كثير من الناس هو ممكن يتعامل مع الأمور اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة في العبادة بنوع من التهاون. في حتى مثلا مثال مثلا في الحج مثلا يعني حضرتك ذكرت آية خطيرة إن تعمد تجاهل السنة والإعراض عنها والميل عنها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ده ممكن يعرض الإنسان إن هو يفتن في دينه.
0: صحيح.
1: فالمرض ده سببه ايه؟ سبب ان انا أبقى فاهم دلوقتي أن أنا عبادتي لن تصح ولن تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه ومتبع فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تلاقي كتير من الناس بيتهاون باتباع السنة في العبادة.
0: طبعا ده سبب لأن في فكرة تسللت إلى نفوس الناس لأن إن السنة, وطبعا السنة درجات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب,
1: نعم,
0: لكن هو فكرة تسللت في داخله إن كلمة سنة دي مقام للنبي عالي بقى, أنا يعني أعمله ما أعملوش مش مشكلة,
1: مستحب أعمله لو ما عملتوش خلاص.
0: ما هو ده ماشي, بس فكرة إيه إن المستحب يترك, يعني الأصل كأنه, يعني مش عايز أقربها, كأن الأصل في إنه يترك.
1: أيوه
0: أصل سنة. أيوه هي سنة. يعني إيه سنة؟ يعني ربنا بيحبها ولا لأ؟ يعني فيها أجر ولا ما فيهاش؟ اللي فيه أجر يتأمل ولا يساب؟ جينا يعني في حاجة اسمها خلاص حجاب تبرج حرام, طب نيجي بقى نقاب ولا خمار؟ ماشي الحال, خلاص اختاري ما تختاري, لكن فكرة المستحب لو انت مقتنع ان حاجة مستحب دي تسيبيها, مقتنع ان قيام الليل مستحب بلاش دي تسيب, مقتنع ان السنة فيها اجر دي تسيب السنة, سنة الصلاة قبلية والبعدية وانت قادر ما عندكش حاجة تمنعك. ازاي كان علماء السلوك يقول لك ايه؟ يقول لك هدي العابد او العابد حريص على ان يفعل ما جاء عن النبي, يحرص على ان يعرف هدي النبي بغض النظر عن كونه فرض او سنة. هو بيعرف هو فرض ولا سنة عشان لما يبقى في تعارض يقدم الفرض ويعرف درجات الاعمال, لكن هو الاصل عنده انه يعمل السنة وانه يسارع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ايوه سنة, ايوه مش فريضة, ولكن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام,
0: هدي محمد اجر, وما دام اجر يبقى انا مش زاهد في الاجر, وانت هتزهد ليه في الاجر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لستما باقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكم.
0: سبحان الله,
1: ما أعرف في حديث صحيح ولا في, أظن في غزوة من الغزوات.
0: أيوة صحيح. وفكرة نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم يا عبد الله لا تكن مثل فلان, كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل.
1: فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام مش مستغني عن الأجر,
0: مش مستغني. صحيح المعنى الأول اللي انت قلته في الحديث ده أصل عظيم. ففكرة ان اي حاجة فيها اجر سارع فيها, ليه الاجر تسيبه؟ والرسول ربهم على كده يقول له يعني القيام سنة ما هوش فريضة, بس انت هتبقى حلو لو انت ما سبتوش. لا يا عبد الله لا تكن مثل فلان,
1: كان يقوم الليل
0: ثم ترك قيام الليل. الرسول مش عايزك تبقى زي ده, زي اللي عرف ان حاجة فيها سنة, ان في اجر سنة فيها اجر وسبع عشان سنة. لم يطلب منك ذلك, إنما طلب منك إنها تعمل ده.
1: وصلت.
0: فده اللي بيخلي الإنسان يبقى عنده داخليا شعور بإن خلاص السنة ما. والحتة التانية بقى اللي هي انفصام العلم عن العمل. وأنا عارف بس ما يعني عارف بس ما بعملش. هذه المصيبة الكبيرة اللي محتاجة كلام كتير يعني.
1: لكن شيخنا أعتقد إن يعني إن المحب للنبي عليه الصلاة والسلام هو أصلا ما بيسألش السؤال ده.
0: صحيح,
1: الا زي ما حضرتك قلت في مساله يعني ترتيب فضائل الاعمال,
0: ترتيب فضائل, لكن هدي محمد ايه؟
1: عليه الصلاه والسلام هو متمسك
0: بيه. خطى النبي كانت ايه؟
1: ايوه,
0: خلافات فقهيه في حاجات كتير. طيب اللي اختاروا النبي ايه؟ انا معاك ان فيها خلاف, ان فيها ان ده مش واجب, بس ان النبي عمله ايه؟
1: ايوه
0: انا عايز اعمل النبي عمله خلاص.
1: عليه الصلاه والسلام
0: حبوب ولا فلوس؟ الاثنين جائزين. ماشي النبي عمل ايه؟ انا عايز اعمل النبي عمله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني هي هتستريح كتير وهتكون باب أجر عظيم عند الله سبحانه
1: وتعالى. وإن تطيعوه تهتدوا.
0: وإن تطيعوه تهتدوا.
1: طيب شيخنا يعني إحنا طولنا شوية في المقدمة.
0: نعم.
1: يعني يعتبر إحنا إيه كل ده بنطوف كده حوالين الكلام عن الإحسان.
0: نعم.
1: فأنا ما حبيتش إن إحنا ندخل في الموضوع وإيه نبقى مستعجلين فيه.
0: تمام.
1: ناخد راحتنا إن شاء الله المرة الجاية نشرح بقى إيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصور
0: الدرجة الثانية من الإحسان.
1: أيوة صور الإحسان بقى بعد ما عدينا خلاص الإحسان اللي هو الواجب. إن شاء الله نتكلم بقى عن الإحسان، إحسان مستحب بالدرجتين بتوعه، صح كده؟
0: إن شاء الله صحيح.
1: إن شاء الله في المجلس بقى القادم. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا.
0: آمين يا رب.
1: وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكتب أجرك شيخنا. جزاك الله خيرا.
0: بارك الله.
1: شكر الله لك. الله شرفتنا ونورتنا وأنستنا.
0: الله يحفظك. سعدت بلقائك والحديث معك.
1: الله يرضى عليك. دخلنا في الحلقة على طول بدون مقدمات. لكن الكلام كلام ما حرك شيخنا يعني ليه طعم جميل ولا يمل. ربنا يا ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ان شاء الله الشباب باذن الله تكتب لنا بقى لو في اسئله او حاجه للحلقه اللي جايه ان شاء الله نسالها للشيخ يعني باذن الله. جزاك الله خيرا. وده تدبيس على الهواء كده شيخنا عشان ايه؟
0: الله يحفظك.
1: عشان نكمل ان شاء الله السلسله يعني.
0: ان شاء الله نشرف بهذا.
1: ربنا يرضى عنك يا مولانا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العناء والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: يا الله.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644 8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في العراق واليمن ولبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. أضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على السعودية. وكان مصدر أمني عراقي أفاد للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. في المقابل، قال وزير الخارجية العراقي إن الاتصال ناقش الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية والهجوم الذي استهدف السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب. بينما قال رئيس الوزراء اليمني أن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها. في السعودية، أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف في محافظة طوال في جازان. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حريص ونبطية الفوقة والقنطرة جنوبية لبنان. البداية إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان سيناقش تفاهمات البلدين لتحديد مسارات ملاحة آمنة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن أمن المضيق مرهون بوقف التحركات والحصار البحري الأمريكي.
1: العين الآن على اجتماع مسقط يوم الاثنين بحضور وزير الخارجية الإيراني إضافة إلى وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق. من المقرر أن يتم بحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز واحتمالية الإعلان عن هذا الاتفاق، وهو تنفيذ عملي للبند الخامس من مذكرة التفاهم اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان وبمشاركة الدول الخليجية. وبكل تأكيد هذا الإجراء قد يسهم نوعا ما بالدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك هناك انتظار وتوقع للموقف الأمريكي إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الموقف داعما لهذا الاجتماع وبالتالي خطوة متقدمة في المفاوضات، أو رافضا لهذا الاجتماع وبالتالي الإبقاء على التوتر على ما هو عليه. مشهد آخر هنا في إيران سجل لأول مرة منذ التوتر الإيراني الأمريكي، وهو اللقاء على مستوى قائد الحرس الثوري وقائد الجيش الإيراني، وهي إشارة ربما تريد من خلال طهران أن ترسل رسالة على أنها مستعدة للخيار العسكري كما هي مستعدة للخيار الدبلوماسي. نوردين طغير، الجزيرة، طهران.
0: معنا من واشنطن الآن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك. الرئيس الأمريكي ما زال يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتحدث عن نهاية الحرب مرة أخرى ولكن بعد انتخابات التجديد النصفي، لكن هل من تصريحات أو متابعة أمريكية لما سينتج عن اجتماع الاثنين في عمان؟
2: نعم محمد، من حيث المبدأ الولايات المتحدة هي مع كل جهد يمكن أن ييسر حركة الملاحة والتجارة الدولية في الممرات المائية وفي المضائق، وعلى رأس هذه المضائق طبعا مضيق هرمز، هذا ما تؤكده دائما واشنطن، وهذا ما تقول إنه سبب وعلة كل ما تقوم به من أفعال الآن مع إيران. ولكن في هذا الموضوع تحديدا هذه النقاشات هي أمريكيا غير مقبولة، لأن الولايات المتحدة ليست حاضرة بشكل مباشر فيها، ولأنها بدرجة أساسية تعطي صلاحيات وسلطات أوسع لإيران في المضيق لم تكن موجودة ربما حتى قبل هذه الحرب، وربما تعطيها أيضا مصدر إيرادات إضافي إذا كانت هناك رسوم تجبيها إيران من مرور السفن في المضيق وفق هذه الترتيبات. لذلك كان هناك رفض واضح سابقا من الولايات المتحدة. حقيقة خلال الساعات الماضية لم نرصد أي تعليقات رسمية بخصوص هذا الاجتماع، ولكن وفق المواقف المبدئية السابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هو نفسه هدد عمان بقصفها وهي دولة حليفة في تصريحات كانت مثيرة جدا للاستغراب، كررها مرتين في أغسطس الشهر الماضي وكذلك في مايو أيار، قال إنه سيقصف عمان إذا وقعت اتفاقا مع إيران يسهل لإيران عملية جني أو أموال من مضيق هرمز. لذلك من حيث المبدأ يبدو أن الولايات المتحدة ليست لديها ربما رغبة بالتوصل للاتفاق في هذا الإطار وبهذه الصيغة، ولكن هذه الجهود ليس هناك ما يدينها أيضا، ربما هي تقود إلى صيغ وأفكار خلاقة تتيح عودة من نوع ما للوساطة وجهود التواصل ما بين إيران والولايات المتحدة في وقت لاحق، ويحول هذا التفوق العسكري الذي تتحدث عنه واشنطن بشكل متكرر والذي تقول إنه قضى على القدرات العسكرية الصاروخية والجوية لإيران بشكل كبير، على بحريتها على دفاعاتها الجوية، يحوله إلى اتفاق سياسي يعطي ثمرة سياسية لهذا الإنجاز العسكري الذي لا يبدو أنه يترجم في حياة الناس هنا في الولايات المتحدة. ولكن بشكل عام الرئيس الآن يركز على ما يقوله خلال الأسابيع الماضية بأن السيطرة والتحكم في المضيق هي للولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي منتصرة، وإطالة أمد هذا الصراع الذي لم يعد يسميه حربا، يقول إنه صراع عسكري، هو بسبب إيران التي تعول على إلحاق الضرر بحزبه وبه في انتخابات التجديد النصفي، وهو مرة أخرى يعوم هذه الفكرة التي كان أطلقها أول مرة في مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس في وقت سابق هذا الأسبوع بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال في وقت قريب جدا بالنسبة له هذا موعد قريب، ويتحدث عن أسعار الوقود يقول إنها ستهوي بسرعة وبشدة بعد ذلك الموعد، ويعطي أرقاما يقول إن سعر جالون البنزين سيكون دون الدولارين أي نصف السعر الحالي، وأن هذا الارتفاع في الأسعار هو مؤقت وهو ثمن مقبول لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا ما يؤكده في كل يوم وفي كل حديث بأنه ليس هناك مجال لأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، يكرر هذه الجملة دائما في تصريحاته، وهذا ما قاله في دبلن في إيرلندا حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع في هذه الزيارة غير الرسمية التي كان يفترض أن تكون وقتا للراحة يشاهد فيها مباراة الجولف. عقد طبعا بعض الاجتماعات مع رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الإيرلنديين، ولكن هذه الأسئلة طرحت عليه بخصوص إيران والسعودية واليمن، تحدث عن السعودية قال إنه على الأرجح أن إيران هي من استهدفت خط أنابيب النفط شرق غرب، وكذلك قال إن جماعة الحوثي تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت منها عدم التدخل، وهو أعطى إشارات بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. وإلى العراق الآن مشاهدينا، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات، فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وأن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. المزيد من التفاصيل مع سامر الكوبيسي.
3: بدأت القوات الأمنية اليوم في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد عملية أمنية استمرت لعدة ساعات، تمت من خلالها مداهمة بعض المناطق وتفتيش أخرى تحديدا قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة يطلق عليها جزيرة الطيب، وهي المنطقة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. بحسب مصادر خاصة أمنية للجزيرة أكدت أن القوات الأمنية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات، يعتقد أن هذه المنصات تم من خلالها إطلاق مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي استهدفت المنشآت النفطية هناك. القوات الأمنية أجرت مجموعة من التحقيقات هناك وعثرت على هذه المنصات، لكن من جانب آخر أيضا طالبت الحكومة الإيرانية أو السلطات الإيرانية بأن يكون لها دور في هذا التحقيق بطلب خاص إلى الحكومة العراقية، الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء علي الزيدي، وافقت على هذا الطلب، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني كون هذه المنصات عثر عليها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان. هذا من جانب، أما الجانب الآخر فيما يخص إعفاء بعض القيادات الأمنية، أعفى رئيس الوزراء قادة أمنيين أبرزهم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة، ويجري التحقيق مع مجموعة من القادة الأمنيين في ميسان حول هذه الهجمات. كما أكد علي الزيدي قبل قليل في بيان له أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار أو ساحة للتوتر كما جاء في بيان حكومي عراقي.
0: إذن إجراءات أمنية على عدة مستويات في الداخل العراقي عقب استهداف مسيرات انطلقت من العراق أنبوبة شرق غرب النفطي بالسعودية. التفصيل في سياق الحدث مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. في العراق إقالة قادة أمنيين وإحالة آخرين إلى التحقيق وإغلاق بعض المناطق الحدودية مع إيران على خلفية استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. بغداد تؤكد رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها للاعتداء على دول الجوار، وتتعهد بالكشف عن الجهات المتورطة ومنع تكرار هذه الهجمات، بينما تتحفظ فصائل عراقية على الرواية الحكومية. أما السعودية فتدين الاستهداف وتعلن أنها فضلت عدم الرد بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. فكيف سيتعامل العراق مع هذه التحديات؟ وهل تقود هذه التطورات إلى خطوات أوسع لضبط السلاح وحصره بيد الدولة العراقية؟ وكيف يؤثر هذا الملف في علاقات العراق بدول الإقليم؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم العراق، المملكة العربية السعودية، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الحكومة العراقية بأن بغداد تؤكد أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأنها ستعمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. أضافت أن رئيس الوزراء وجه إلى فتح تحقيق عاجل في الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وأشادت بموقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف. الحكومة العراقية أشارت إلى أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود، بينما قالت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق إنها تستغرب تسرع الحكومة في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. في حين قالت الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، وأضافت أن المملكة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إيراني بشأن هذا الملف، لكن كما ذكرنا فإن الحكومة العراقية وافقت على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك. الآن أتوجه إلى الزميل محمد رمال، هو سيضعنا في صورة التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية، نتذكر معا محمد ما جرى عند استهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية وما تلاه من إجراءات.
5: في الواقع مريم، عناصر هذا الحدث بدأت في 10 سبتمبر عندما تحدث الجانب السعودي عن استهداف منشآت مرتبطة بخط تصدير النفط شرق غرب في وتحديدا في مناطق بين الرياض والمدينة المنورة، وتحدثت وسائل إعلام غربية منها CNN عن استهداف منشآت مرتبطة في الذكرى وفي المصباح ما بين المدينتين. لكن ما صدر من الجانب العراقي اليوم يتحدث عن أن مصدر هذه الهجمات كانت محافظة ميسان العراقية، هذه المحافظة التي تقع على تخوم الحدود الإيرانية، على الحدود الشرقية الجنوبية من العراق مع إيران. هذه المنطقة ماذا يعني ذلك؟ هذا الاعتراف بأنها هناك نوع من معطيات مثل منصات إطلاق للمسيرات في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن حقائق ثابتة، نحن نتحدث عن معطيات عراقية على أن هذه الهجمات انطلقت بالفعل. على المستوى الجغرافي هذا يعني أن المسيرات هذه انطلقت من ميسان باتجاه هذه المناطق، وهي مناطق تبعد لو ربطناها بالمدينة المنورة تبعد أكثر من 100 ألف و100 كيلومتر تقريبا، في حين أن المناطق باتجاه الرياض تبعد 800 كيلومتر تقريبا. وهذا يعني أن المسيرات التي انطلقت هذه هي مسيرات ليست تكتيكية وإنما مسيرات بعيدة المدى ومتطورة. على المستوى العراقي ما الذي حدث في الجانب العراقي؟ السلطات العراقية فتحت تحقيقا، أقالت قائد عمليات ميسان، وبالتالي أغلقت 2 من المعابر الحدودية مع إيران، ومنها معبر الشلامجة المرتبط بالبصرة، وكذلك مع منفذ الشيب المرتبط بميسان. وهذا يعني أن هذه المنطقة القليلة الكثافة السكانية ربما هي مصدر الإطلاق، ولسيما في منطقة تقع على الحدود مباشرة قريبة من منفذ الشيب، وكذلك إلى الشرق من مدينة العمارة. هذه المنطقة بالتحديد تقع في هذه المنطقة نهر دويرج وكذلك جزيرة الطيب. هذه هي المعطيات الجغرافية التي يمكن الحديث عنها في هذا السياق، علما أنها ليست حقائق ثابتة بانتظار نتائج التحقيق.
4: هي معطيات جغرافية ربما تساعدنا أيضا في قراءة الجوانب المرتبطة بتداعيات هذا الحدث وتأثيره أيضا. شكرا لك محمد رمال إذا على هذه المتابعة وهذه المعطيات التي ستكون جزءا من نقاشنا هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور.
6: أهلا.
4: هناك مجموعة من المعطيات المتداخلة في هذا التطور والحدث الذي مس المملكة العربية السعودية قبل ساعات، من حيث الفاعلين واللاعبين في الحدث والمتأثرين به أيضا، في بعدين، البعد الإقليمي والبعد الداخلي العراقي نفسه، كيف رأيته؟
6: صحيح، يعني هذا البعد الداخلي هو متفاعل يعني في العراق وفي أماكن أخرى على مستوى المنطقة، بين عندما يكون الفواعل هي داخلية ولكن تأثيراتها إقليمية، واليوم ما حصل هو دليل على ذلك. لكن الملفت اليوم كان هو سرعة التواصل وسرعة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق، وسرعة الاستجابة العراقية، لأنه أسابيع مضت كان هناك رد فعل سعودي أمريكي من خلال عمليات قصف في العراق للجماعات المسلحة. اليوم رد الفعل العراقي كان سريع جدا من خلال الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية على مستوى التحقيقات، على مستوى حملة أمنية واسعة، إقالة مدير شرطة محافظة بيسان، إقالة مدير العمليات، تدبير على المنافذ الحدودية، مجموعة كبيرة من الإجراءات قامت بها السلطات العراقية من أجل كرد فعل على هذه العملية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في إطار التنسيق العراقي السعودي.
4: بكل الأحوال هناك أولويات دكتور زخور لكل الأطراف، نستعرضها إذن ونبدأ بالحكومة العراقية التي تضع في أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي وعلاقات مستقرة مع السعودية ودول الخليج وأيضا مع إيران، لكنها تواجه تحديات منها كيفية فرض قراراتها على فصائل مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا دون أن يتحول الأمر إلى مواجهة داخلية. بعض هذه الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله تحفظت سابقا على تسليم سلاحها وترى نفسها جزءا من محور إقليمي تسميه محور المقاومة وترغب في الحفاظ على نفوذها في العراق. أما السعودية فهي تريد حماية أمنها الوطني وعدم استهداف أراضيها مجددا والحفاظ على العلاقات مع بغداد وإعطائها فرصة لمعالجة التحديات وأيضا حماية أمن الطاقة، بينما إيران تسعى إلى تمتين موقعها الإقليمي وكذلك حماية علاقاتها مع فصائل عراقية حليفة لها وتجنب أي تصادم بين الحكومة العراقية والفصائل. إذن دكتور سليم زخور، تبعنا هذه الأولويات لدى الأطراف الثلاثة، كيف خلط هذا الحدث هذه الأولويات؟
6: يعني الحدث اليوم يأتي في ظل مهلة زمنية حددتها السلطات العراقية من أجل تنظيم السلاح أو نزع السلاح الجماعات المسلحة في العراق، وهو 30 من سبتمبر. ولكن حتى هذا الموعد عند وضعه كان نوعا ما هو مثل محطة زمنية أو بنشمارك، بمعنى من الصعب كان تحقيق هذا الهدف. والآن هناك نوع من اعتراف رسمي من السلطات العراقية بما أن النقاش سيكون مستمر وأن من الممكن عدم الوصول في 30 سبتمبر بشكل نهائي لهذا الموضوع، ولكن النقاش مفتوح. هناك بعض الفصائل استجابت من خلال آلية معينة ضمن الحشد الشعبي، وهناك فصائل ما زالت رافضة مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء. هناك مجموعة من الفصائل ما زالت ترفض هذا الموضوع وتعتبر أن هذا جزء من استراتيجيتها على مستوى الداخل العراقي، وحتى بعض الفصائل طرحت مقارنة بين سلاحها وسلاح البشمركة، وهو هناك فرق كبير بين السلاحين، لأن سلاح البشمركة هو سلاح في إقليم كردستان.

0: يعني هذا سؤال مهم، لأن السلطة العراقية، الحكومة العراقية كانت اتخذت القرار بهذا الموضوع. الآن على الأرجح أنها ستكون أكثر حزما وأكثر تشددا مع التحاشي الوصول إلى الاصطدام المسلح، يعني هذا هو الخط الأحمر. ولكن ما هي الإجراءات؟ هناك الكثير من الإجراءات الاستباقية. أولا احتواء هذا السلاح طالما هو موجود من أجل عدم تكرار هذه الاستهدافات، والعمل الاستباقي الاستخباري الوصول إلى هذا السلاح من أجل مصادرته، وأيضا العمل السياسي مع الفصائل من أجل الوصول إلى اتفاقات مع هذه الفصائل من أجل تسليم سلاحها بدون وصول إلى صدمات.
1: الآن المملكة العربية السعودية على الرغم من التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا الاستهداف، لأنه طال مكانا حيويا اقتصاديا مرتبطا بمعطيات إقليمية ترتبط بمضيق باب المندب، إلا أنها تريثت في التعامل مع الموقف وتعاملت مع الحكومة العراقية بالشكل الذي تابعناه من خلال التعاون معها. كذلك كيف وازنت بين هذين المعطيين؟
0: يعني التحركات الميدانية خلال الأيام الماضية هي شديدة التعقيد على المملكة العربية السعودية. يعني هناك تحولات كبيرة على مستوى حركة أنصار الله الحوثي باتجاه الزحف باتجاه باب المندب، وهذا يشكل إشكالية كبيرة. بالتزامن أتى ضرب خط شرق غرب، ونحن نعلم أن خط شرق غرب هو الالتفاف على إغلاق مضيق هرمز. الآن في حال كان فعلا سيهدد باب المندب وفعلا سيتم تهديد، المملكة العربية السعودية ستكون في موقع دفاعي كبير. يعني لابد، وكان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي، لابد من خطوات عملية فعلية من أجل ردع هذه المحاولات. وما حصل مع السلطات العراقية والحكومة العراقية اليوم هو جزء من هذه الإجراءات. المملكة العربية السعودية لم تذهب إلى التصعيد الميداني مباشرة، ولكن ذهبت إلى الاحتواء السياسي من خلال الحكومة العراقية.
1: ننتقل إلى إيران التي لم تبدي أي موقف بخصوص ما جرى، وهذه الفصائل المتهمة بتنفيذ هذا الهجوم حليفة لها داخل العراق، وفي الآن ذاتها تشارك في التحقيقات مع الحكومة العراقية. أيضا قراءة في هذه التناقضات؟
0: يعني لا شك هذا نوع، يعني التحقيق هو أن يكون المتهم، لأن هناك أصابع اتهام من الجانب العراقي للفصائل أو الجماعات التي ترتبط بإيران، أن تكون الجانب الإيراني مشترك في التحقيقات، وهو نوع من المشاركة في صياغة الرواية وصياغة التحقيق. هذا التحقيق لن يكون تحقيقا جنائيا، هو على الأرجح لجنة فنية تقنية، سيتم تبادل المعلومات حول المواقع، حول ما تم مصادرته، وحول حركة الرادارات والمسيرات من أجل محاولة تثبيت وقائع معينة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: والآن إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب. كما أعلنت عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك. إذا تفاصيل هذه الغارات والأخبار التي أوردناها، تفضل.
3: نعم محمد، تفاصيل هذه الأخبار. غارات جوية قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت الحوثيين أو جماعة الحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم في جبهة الضباب غرب تعز، ودمرت مواقع أو سكنات الحوثيين وأيضا معدات كانت للحوثيين هناك. أيضا كان قبل ذلك هناك غارات جوية يوم أمس أو مساء أمس على البيضاء، أكثر من 20 غارة على مواقع وسكنات وأيضا منصات صواريخ للحوثيين في البيضاء في مديريات الزاهر والسوادية وذي ناعم ومكيراس. كان أيضا من تلك الغارات غارات على عقبة ثرة، وهي الواقعة في مكيراس والرابطة ما بين محافظتي البيضاء وأبين. أيضا يوم أمس استهدفت الغارات شاحنات كانت تحمل أسلحة ومعدات لجماعة الحوثيين في خط 60 شمال غرب تعز، وكذلك أيضا كانت هناك غارات لطائرات مسيرة في مأرب في المنطقة العسكرية.

0: الثالثة في محافظة مأرب. أيضا كانت هناك اشتباكات ما بين الطرفين في مناطق ربما في البيضاء مع يافع. أيضا على الوضع الإنساني أيضا هناك وضع سيء للنازحين سواء كانوا في تعز أو في الحديدة أو في عدن أو في لحج. نزح أكثر من 50,000 من الأهالي خلال التصعيد الأخير في اليمن، نزحوا من تعز، من الحديدة، من بعض مناطق لحج، نزحوا إلى تعز أيضا وإلى الحديدة وإلى لحج وإلى عدن. وكان آخر النزوح هو إلى عدن من مناطق الساحل الغربي من المخا، ولا زال كثير من النازحين في مناطق لحج في خور العميرة وفي رأس عمران، أيضا هناك في المضاربة ورأس العارة، لم يستطيعوا الدخول إلى عدن. وكانت السلطات في عدن قد أعلنت أنها أعدت خيام ومخيم للنازحين غرب عدن في البريقة.
1: نعم، لهذا هو السؤال حول ظروف النازحين، لأن المسافة طويلة للوصول إلى عدن كما ذكرت. ما هي ظروفهم؟ أين يقيمون؟ لماذا لا يستطيعون الوصول إلى عدن؟ ما الذي يقدم إليهم أيضا في الطريق إلى عدن؟
0: النازحون البعض منهم قد وصل إلى عدن في الساعات الأولى بعد أن نزحوا من المخا ومن الساحل الغربي، لكن ما زال البعض منهم لم يستطيعوا الوصول إلى عدن وما زالوا في مناطق التابعة للحج، منها مناطق خور العميرة وما جاورها، لم يستطيعوا الوصول إلى عدن وإلى مناطق لحج حتى يكون لهم أيضا الوصول إلى تلك المناطق ليجدوا الرعاية. أيضا كما قال بعض النازحين هناك في تلك المناطق أنهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن، ولم يأتي لم تأتي إليهم أي جهات سواء كان حكومية أو حتى من المنظمات الإنسانية.
1: ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. يعد مضيق باب المندب من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر والمتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو آسيا بشكل خاص. دخل باب المندب على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري.
2: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية، بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبيا لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلا بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافيا بطول يقارب 31 ميلا، وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلا، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 مترا، مقسما إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يوميا في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دورا محوريا في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديدا إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومترا مربعا، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حاليا لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشارا عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالا في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافيا فحسب، هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون، ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالميا. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: الآن مشاهدينا إلى التطورات الإنسانية في قطاع غزة. فمع تكدس السكان في مساحات ضيقة تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية، فألاف الأسر هناك تعيش بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وفي مبان مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة. تقرير غازي العلول يرصد جانبا من المأساة.
3: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح، وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا

0: ما نزحنا جيرة من الجنوب أجينا هن فيها لها لقيت عنا 3 سنين. يعني الله يعزك، عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي وقي شتاء ولا هي وقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
1: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له، فتضطر للعيش بين أنقاضه.
2: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بس ما سقفوا يعني بقى شوي شوي بنفس الحيار علينا. طب وين بدنا نروح احنا؟ وين بدي اروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام بفتح عيني، نام بفتح عيني، خايف على الاولاد.
1: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع، يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
3: نزحنا على الشيخ ضواغي، خشوا الشيخ ضواغي مدرسة غجاء، نزحنا عني وزي ما انت شايف كبس بالخيام، وانا جاري ما هو قادر مش قادرين انا وياه، انا بطلع من خيمتي بلاقي جاري كبير بسك اخجل، وزي ما انت شايف انا السرد عايشين انا صيف وعنار.
1: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: دراسة جديدة لشركة أنثروبيك كشفت أن الذكاء الاصطناعي غير جذريا اقتصادات الهجمات الإلكترونية. التكاليف انهارت، الحواجز سقطت، الفرص ازدادت. تقرير زميل نديم الملاح يضعنا في تفاصيل هذه الأرقام وتحدياتها.
5: تقرير أنثروبيك الجديد يكشف انهيار اقتصادات الهجمات الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي لم ينشئ هجمات جديدة، بل خفض التكلفة الإجمالية المطلوبة لتنفيذ ذلك، بحيث يستطيع فرد واحد اليوم ما كان يحتاج إليه فريق متخصص أمس. هل تعلم كم تستغرق سرقة كل بيانات حسابك البنكي؟ 40 ساعة يدويا، أي بالطريقة التقليدية، بكلفة قد تصل $15,000. الآن عصابة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج الأمر لساعتين فقط، وهو ما يعادل توفير 38 ساعة عمل متخصص بقيمة قد تصل إلى $6,500. لكن السرعة هي مجرد البداية. تخيلوا 300,000 شخص فقدوا هويتهم بضربة واحدة، هذا في دولة أفريقية، بالإضافة إلى بيانات 500,000 شركة تمت سرقتها. القيمة السوقية لمثل هذه المعلومات في السوق السوداء بين $1.3 مليار إلى $2.5 مليار. هذا الحجم من العمليات كان يتطلب فيما سبق استهدافا دقيقا وتنسيقا معقدا لأشهر، الآن أسابيع. والأسوأ، الجنات استهدفوا شيئا أكبر بكثير. تصوروا 1,800,000 تطبيق على هواتفنا فحصت بحثا عن ثغرات في أسابيع، في حين يدويا فحص كل تطبيق يحتاج 7 إلى 35,000 دولار، سابقا عشرات مليارات الدولارات وسنوات من العمل. الذكاء الاصطناعي اختزل ذلك أو هذا إلى لا شيء من تكلفة وزمن، وهذا يعني بلا شك أن صناعة التكنولوجيا سوف تدفع نحو إعادة تقييم كامل للنموذج، نموذج الأمان التقليدي أكثر من ذلك. شخص واحد أنتج حوالي 9000 مقالة مزيفة عبر 70 موقعا إخباريا مزيفا ب20 لغة مختلفة. التكلفة التقليدية لحملة دعائية من هذا الحجم بقيمة تقدر ب900,000 دولار إلى 4,500,000 دولار. التكلفة مع الذكاء الاصطناعي آلاف الدولارات فقط. قبل الذكاء الاصطناعي كانت تحتاج فرقا متعددة اللغات وأشهرا من التنسيق. الآن فرد واحد بأسابيع توفير ما يقترب من $1,000,000. وهنا يحدث شيء غير متوقع. 30 شركة ذكاء اصطناعي استهدفت في 4 أيام بهدف سرقة مفاتيح برمجية إنتاجية. هذه المفاتيح قد تباع في السوق السوداء أو تستخدم لهجمات موجهة أخرى. هذا الضرر الاقتصادي قد يصل إلى مليارات الدولارات في الخسارة التنافسية والأمنية. الفكرة الأهم هنا أن صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها أصبحت هدفا لأدوات الذكاء الاصطناعي التي صنعتها، وكل ما ذكرناه سابقا ليس نهاية الحكاية، إنه التحذير من بدايتها.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.com. www.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 731 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 62 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، والنهاردة نتدبر بإذن الله الآية 196 و197. خلونا نقرأ 196 الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

الرقاب وأتموا الحج والعمرة لله. أول حاجة تخلينا نتساءل هي إزاي القرآن بيعمل كده، بيقفز بينا من الصيام للقتال للحج بسهولة، مع إنها موضوعات مختلفة تماما عن بعض. عارفين لما تبقى سايق سيارة كده على الكوبري، فالعجل بيقعد يخبط في اللحامات بتاعة البلاطات بتاعة الأسفلت، تسمع تك تك تك تك تك وانت فوق الكوبري، ان فيها ايه بلاطة فيها لحام، يعني كل موضوع بيخلص في لحام بينه وبين اللي بعد، يعني لازم الواحد يشعر بمطب بخبطة بحاجة. لكن انت بتقرأ القرآن وبينقلك من موضوع لموضوع دون ان تشعر باللحامات اللي بين الموضوعات، وكأنك سايق السيارة بتاعتك على طريق بقى ايه زي الحرير كده، فيش مطبات. ازاي القرآن بيعمل كده؟ القرآن بيعمل كده بما يسمى حسن التخلص، او وكأن في خيط بيمسك حبات السبحة. الخيط انت مش شايفه، لكن صحيح كل حبة منفصلة عن الحبات التانية، لكن في النهاية كلهم ممسوكين في بعض. فهتجد مثلا ان الصيام والحج مسكتهم ايه؟ الأهلة، الآية بتاعت الأهلة. هنجد بعد آيات الصيام وشهر رمضان تيجي الآية 188، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بعدها بسبع ثمان آيات تيجي لك آية بتاعت الحج، وبعدها ما تكلمش في الحج، لا ده اتكلم في القتال، بس في القتال اتكلم في الأشهر الحرم اللي دخلت معاك الحج، فيبقى ربط بين الصيام والقتال والحج بالأهلة وبالأشهر، كلمة شهر وكلمة أشهر هتجدها مع الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهتجدها مع القتال. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهتجدها في الحج. الحج أشهر معلومات، اللي هي الآية اللي هنتدبرها كمان شوي اللي بعدها. شيء مذهل، يعني كأنك بتسلم نفسك للقرآن وهو بيسوق. القرآن بيسوقك. تعال بقى نمسك ايه الآية بتاعتنا 196، وأتموا الحج والعمرة لله. الحج فرض على المستطيع ماديا وجسمانيا مرة واحدة في العمر، والعمرة سنة على أكثر المذاهب. طبعا هناك من اعتبرها فرض مرة واحدة في العمر، لأن لا يجوز الواحد يترك سنة من سنن النبي تماما. والحج تاني مرة وتالت مرة وبعد كده بيبقى برضو مش فرض، برضو يعني نافلة، يعني مش زيادة. ليه بقى كلمة وأتمه؟ وأتمه الحج والعمرة لله. ما العمرة مش فرض، والحج كمان غالب ممكن يكون مش فرض لو هو مش الحج، مش حجة الإسلام، يعني مش الحجة الأولى. ليه بقى وأتمه دي؟ لازم نفهم إن الإنسان لو بدأ العمرة أو بدأ الحج نواهم، يعني بمعنى بدأ يعني أحرم، لازم يتمهم حتى لو هم نافلة. لو حصل حاجة منعته من إتمامهم يبقى يقضيهم، لأن طالما بدأت هذه العبادة لله يبقى لازم تتمها. وأتم الحج والعمرة لله، حتى صوم النافلة. لو أنت بدأت الصيام في غير رمضان ثم قررت تفطر، أنت حر، وفي حديث واضح الصائم أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. عايزولك أنت أصلا يعني يستحب لو أنت رحت عند صديق ليك وأصر أنك تقعد تتغدى عنده، قلت له يا سيدي مش قادر أنا صايم، قال لك لازم أفطر. لو هو هيزعل، يعني هيدخل عليه الحزن لو أنت ما أكلتش عنده، السنة أنك تفطر. صدق بقى أنت أصلا صايم صيام نافلة، لكن لو أفطرت لازم تقضي اليوم ده بعد كده، لأنك لأن ربنا قال ثم أتم الصيام إلى الليل. أتم دي يعني طالما بدأته تتمه، يبقى لو أفطرت لسبب كويس يبقى تقضي مرة أخرى. تمام؟ طيب، وأتم الحج والعمرة لله.
ربنا هيعلم كمان. يعني لله امال يكون لمين؟ لا لمين ايه؟ ربنا يعلم ان ناس كتير بتحج بس مش عشان هو. في ناس بتحج عشان يتقال لهم يا حج، لقب حلو. وفي اللي بيحج بقى عشان او يعمل عمره ويعمل عمرات كتير، ده منظره وادعاء للتدين. واللي بيتقال له يا حج ده بيوثق فيه اكتر في المجتمع، وناس بتستثمر اموالهم معاه وبيدوا له. فربنا يعلم ان مش كل اللي بيحج ولا بيعمل عمره بيعملها لله. واتموا الحج والعمره لله. القران بيؤكد على اخلاص النيه لله، ان تكون لله. ثانيا، الصحابه اصلا كانوا ابتدوا يتحرجوا من عباده الحج. اي عباده المشركين كانوا بيعملوها، والمشركين كانوا بيحجوا وكانوا بيعتمروا وكانوا بيطوفوا وكل حاجه، بيسعوا بين الصفا والمروه، الصحابه كان عندهم حرج من انهم يعملوا حاجه المشركين كانوا بيعملوها. لكن المشركين يعني هذه العبادات مرتبطه بمله ابراهيم، فالمشركين ادخلوا عليها، طافوا عرايا بالبيت وكانوا يدخلوا البيوت من ظهورها. فجاء القران يعزز يعني يقوي مكانه الحج والعمره، وبيبين الصح ايه والغلط ايه في العبادتين. فتجد مثلا هما تحرجوا مثلا من الطواف بين الصفا والمروة، فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يبقى مفيش حاجة، خلاص خلاص خلاص، يبقى تطوفوا بين الصفا والمروة، تسعوا بين الصفا والمروة. كون انكم شفتوا المشركين بيعملوا كده، وانهم كانوا حاطين صنمين على الصنم، صنم على الصفا وصنم على المروه، خلاص نشيل الاصنام، لكن مفيش حرج. هذه العبادات مرتبطه بسيدنا ابراهيم. فجاء القران بيبين ايه الصح وايه الغلط. هتجد مثلا احنا خدنا من كام يوم الايه الكريمه، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. ملناش دعوة بقى بالبدعة اللي زادت على الشعائر بتاعت الحج الأصلية من بعد سيدنا إبراهيم، خلاص دي نتركها. لكن الحج والعمرة مش هنتركهم. الله، وأتموا الحج والعمرة لله. حتى لو كان المشركين كانوا بيمارسوا الحج والعمرة، فهم في الأصل دول عبادتين من ملة إبراهيم، من من من من الدين الإسلامي نفسه. خلاص، أنا بقول الكلام ده ليه بقى؟ أنا بيؤلمني جدا إني أشوف النهاردة شباب ومتدين ومش بيفكر في الحج نهائيا، علشان الحج اصلا مكلف، حوش كل يوم جنيه بنية انك بتحوش عشان تحج، وهتلاقي ربنا بيجيبك تحج من غير ما تعمل مجهود. بس انت لازم تسعى الاول لقضاء هذا الدين اللي عليك، ده دين، وهو ربنا دايما يحب ان انت تبدأ. قال ايه؟ من اتاني مشيا أتيته هرولة، ومن أتاني هرولة أتيته، أو من أتاني مشيا أتيته سعيا، يعني مش سريعا، ومن أتاني سعيا أتيته هرولة. الله، بس أنت اللي تبدأ دايما، لازم أنت اللي تبدأ. الحج يا جماعة من الفرائض الركنية، ده مش فريضة عادية، ده من أركان الإسلام. يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث عند بعض العلماء ده ضعيف، لكن الإمام الشوكاني حسنه لغيره، شواهد كثيرة بتقوي هذا الحديث. الحج والعمرة عبادتان أشتبوا عارفين مرهقتان بدنيا وماليا، فهما بيعتبروا من أنواع الجهاد أصلا. السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهو جهاد. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بدأت بقى تعليمات الحج. فإن أحصرتم، لو ما وصلتش مكة بسبب إن في عدو منعك، حصرك، سواء حصرك بمعنى حصرك أو منعك،
زي ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الحديبية. قريش طلعت وقالت هنمنعهم ولو بالقتل، او لو في قطع طريق والطريق اصبح خطر او بالمرض. المهم لو احصرت يعني منعت من الوصول فما استيسر من الهدي، يعني لازم تنحر الهدي، تذبح وتطعم الناس. لو انت معاك الهدي بتاعك جايبه معاك، ما حدش بقى بيعمل كده دلوقتي خلاص، يعني زمان كان القوافل بقى والناس بتسافر بالجمال واخدين الهدي بتاعهم قدامهم، لكن خلاص ما بقاش حد يعمل كده. لكن لو انت معاك الهدي بتاعك ممكن تذبح في مكان الاحصار، انت حوصرت في مكان تقوم ذبح الهدي اللي معاك، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في الحديبيه والصحابه يعني. لكن لو انت ممكن ترسل الهدي اللي معاك مع حد يعني انت بس اللي منعت، لكن في حد رايح مكة ترسل معاه يذبح هناك، فبالتالي انت ممكن ترسل فلوس له يشتري الصك بتاع الركحي ويذبح هناك. ما النهارده الذبح هناك بقى سهل قوي، ده انت بتروح تشتري صك ومكتوب فيه ان انت هيتم الذبح يوم النحر خلاص. والراجل ده بقى يذبح لك هو ايه في مكة يوم النحر. يوم النحر ده اللي احنا بنسميه يوم العيد، عيد الاضحى، بس المحرم ملوش عيد، بالنسبة للمحرم اسمه يوم النحر. فلو ارسلت فلوس لحد يذبح لك هناك في الحرم يكون افضل. ولما يذبح تحلق، كمل الآية معايا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تتأكد انه ذبح، انت تكون متفق معايا. ما كانش بقى فيه تليفونات زمان، لكن زي ما يقول له ايه يعني على الساعة 10 الصبح 11 كده بالكتير تكون ده، يقول له اكون ذبحت. فيجي على 11 12 واحدة الدور يقوم حالق بحيث انه يحلق بعد الذبح. بصراحة ده الترتيب اللي انا اتعلمته لما حجيت مع المشايخ الكبار. را ذا حا، را رمي، ذا ذال ذبح، حاء الحاء حلق. فرمي يعني رمي الجمرات اللي هي جمرة العقبة، ماشي، اللي بتاعت اول يوم سبع حصوات بس، ثم الذبح ثم الحلق. بعد كده بقى لقيت فيه اراء كثيرة بتسهل جدا ولك مش مشترط الترتيب، ولك انا راجل كلاسيكي في العبادات وبمشي على الاحوط في الحياة، يعني را ذا حاء رمي ذبح حلق خلاص. طيب بعد كده الذبح والحلق، حلق يعني حلق او تقصير، لكن طبعا الافضل الحلق. يعني دايما كان يقولوا المحلقون محلقون، المحلقون محلقين، والمقصرون مقصرين. المحلقون يعني اللي بيحلقوا بالموس، محلقين يعني طايرين، والمقصرين اللي بيقصروا مقصرين، ماشي. الحلق افضل وثوابه اكبر يعني طبعا في الرجال. النساء ما بتحلقش، ولما تقص بتاخد من شعرها بمقدار أنملة، يعني حتة صغيرة كده كأنها راحت للكوافير وقالت لها خديلي من الأطراف خلاص. نكمل بقى تعليم الحج. طيب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المفروض الواحد ما يحلقش إلا بعد التحلل من الإحرام، لكن نفرض واحد أثناء الإحرام اضطر لسبب صحي إنه يحلق، ودي حصلت. واحد من الصحابة أصاب رأسه قمل يعني أمل، وكان تعبان جدا هيجنن، والنبي قال له شو ده حصل إيه، حاجة جميلة جدا الحقيقة. فمن كان منكم مريضا فحلق، ده معناها، أو به أذى من رأسه فحلق، مدام حلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الواحد ما ينفعش يقص شعر أو ياخد شعر خالص ولا شعرية من نفسه بالقصد طالما أنه هو إيه محرم. ففي الصحابي ده اللي قلنا عليه اسمه كعب ابن عجرة، قال في حديث وقع القمل في رأسي ولحيتي وحاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبي. طبعا الصحابي محرم فما كانش حتى بيقتل القمل، ما يقدرش، كان هيجنن خلاص مش قادر. شوفوا حنان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سمع الكلام ده فأرسل إلي فدعاني، بعدتهم قالوا هاتهولي،
فلما رآني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر، ادعو لي الحجام. طلب الحجام، الحجام يعني الحلاق، فحلقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. ربنا قال إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام واحد بدم حلق يصوم 3 أيام، مش لازم متتاليات، ممكن متفرقين. أو يتصدق على الأقل 1.25 كيلو، قال بالربع كمان 1.40 كيلو تمر، يوزعهم على 6 مساكين على الأقل، ماشي؟ أو يذبح النسك. النسك تطلق على الذبح يعني، وكان النسك معناها التطهر يعني. يذبح شاة. كمل بقى الآية: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أما لو ما أحصرتش ووصلت الحمد لله وعملت العمرة ثم تمتعت إلى الحج، يعني إيه تمتعت؟ يعني بعد العمرة تمتعت بمحظورات الإحرام، والإحرام في حاجات ممنوعة. لا خلاص، انت عملت العمرة وتقوم بقى تتحلل من الإحرام وتلبس ملابس عادية، وحطيت أو ممكن تغطي رأسك بطاقية، أصلا ممنوع في الإحرام أنك تغطي رأسك للرجل طبعا، وتمارس العلاقة الزوجية وكل حاجة، خلاص ماشي، انت كده فكيت الإحرام ثم أحرمت للحج، ده اسمه التمتع بالعمرة إلى الحج. هنا قين فيها جوه مكة، ما بتروحش أي خلاص ميقات، لأن يعني ميقات التنعيم ده ميقات أهل مكة مش ميقاتك أنت، ناس كتير بتطلع لغاية هناك، ده مش بتاعك أنتو، ده بتاع مقيمين في مكة وهنتكلم فيه. وأحرمت للحج، هنا عليك أنك تذبح ما استيسر من الهدي، يعني تذبح شاه. فمن لم يجد، يعني ما لم يجد، لم يجد شاه يذبح، ما لقاش شاه، ما لقاش، مش لاقي شاه يشتريها أصلا، هيعمل إيه؟ أو ما لقاش، من لم يجد فلوس يشتري بيها شاه، يعمل إيه؟ يصوم. فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. 3 أيام في الحج يعني وهو محرم للحج يبدأ يصوم، ماشي؟ إمتى أي أيام اختلفوا فيها؟ إلى أن جاءت الفقيهة العالمة العظيمة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأفتت بأن ال3 أيام دول يكونوا يستحب ما يكونوش أيام التشريق، يعني يبقوا يوم 6 و7 و8 مثلا، ماشي؟ ما صمش أو صم مثلا يومين منهم، يبقى اليوم الثالث في أيام التشريق. أيام التشريق ده أيام الإقامة بمنى، ماشي؟ طيب كمل بقى الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مش مقيم في مكة. لو هو مقيم في مكة لا، ده له وضع خاص في الحج بقى، ولهم ميقات تاني. ميقات أهل مكة يا إما بيحرم من بيته أو من التنعيم، منطقة التنعيم على بعد 3 ميل من الحرم، يعني 5 كيلو من الحرم، ده ميقات أهل مكة. فيها بقى آراء أيهما أقرب، يحرم من بيته الأولى ولا يحرم من التنعيم أولى، اختلفوا فيها. مهم، لكن إيه معناها أصلا؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دي فيها خلاف كبير. الأحناف أو بلاش خلينا، بعض العلماء اعتبروا إنها بتعود على حج التمتع، وفي وعشان تبقوا عارفين الحج يا جماعة 3 أنواع، في حاجة اسمها حج تمتع وحج قران وحج إفراد. التمتع إنك تعمل عمرة وتتحلل من الإحرام وترجع تحرم من مكان إقامتك، تسمى التمتع، ماشي؟ وقلنا ده لازم يذبح. القران إنك تعمل الحج والعمرة بإحرام واحد، ده من غير ما تتحلل من الإحرام بينهم، ده برضو لازم بتذبح. الإفراد هو إنك تحج فقط ما تعملش عمرة،
يعني تفرد الإحرام بتاعك بحج دون عمرة. يبقى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، من لم يجد إيه هدي يذبحه، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك الكلام دوا مش للمقيم في مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الكلام ده ما يسيش على إيه، على الجماعة المكوية. اختلفوا بقى، ذلك دي تعود على إيه؟ رأى البعض أنها تعود على الحج، حج التمتع نفسه، فمنعوا المقيم بمكة من التمتع والقران أصلا، وقالوا لازم إفراد. والآخرين قالوا لا، ذلك تعود على الهدي والصيام، فقالوا المقيم في مكة يعمل قران ويعمل حج تمتع، ولكن لا يلزم الهدي ولا الصيام. فيها خلاف. إيه ربع 196. لكن أنا شخصيا في حالة الخلاف في حاجة زي كده أخد برأي مين؟ المالكية في العبادات بالذات، ليه؟ هم أقرب الناس لفعل أهل المدينة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات خاصة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا الله فيما أمركم به، ولا تتركوا فريضة الله، يعني ما أمركم به بالحج والعمرة اللي كانوا متحرجين منها، فربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما ينفعش تترك الحج، الحج بالذات ده من الفرائض الركنية، واعرفوا أن الله لا يسمح بأي تغيير في المناسك اللي بيفرضها وأنه شديد العقاب. هات بقى الآية اللي بعدها 197. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. العمرة طول السنة، لكن الحج لا، الحج أشهر معلومات، معروفين، مش محتاج حد، مش محتاجين نقولهم. لكن طبعا النهاردة الناس بتبقى يعني على فرانكا، فخلاص محتاجين نقولهم. الحج بيبقى أشهر شوال وذو القعدة وأول 10 أيام من ذو الحجة، دي الأشهر المعلومات، الوقت بتاع الحج. طيب يعني إيه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج؟ ده ربنا اللي فرض الحج. لا، معناها يعني لو حد أحرم بالحج خلاص هو كده فرضه على نفسه السنة دي، خلاص ما احنا قلنا لازم يتم، صح؟ لا يكون الحج إلا في هذه الشهور. فمن فرض فيهن الحج يعني فرض على نفسه الحج في السنة دي، والحج أصلا، الحج أصلا فريضة على التراخي، تقدر تعملها في أي سنة، بس يعني نحبوا للناس يا جماعة يعني ما تأجلوش، حاولوا بسرعة على قد ما تقدروا، وانت شاب أحسن لك، وانت معك فلوس أحسن لك، وهكذا. فمن فرض فيهن الحج يعني اللي فرضوا على نفسه يعني خلاص أحرم بالحج، خلاص لازم يتم، عشان ربنا قال إيه وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى اللي أحرم ونوى الحج فرضوا على نفسه، وعشان يتمه هيعمل ايه؟ خلي بالك بقى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يخلي باله مادام فرض على نفسه الحج وهيحج، يخلي باله التلات حاجات دول، رفث، لا رفث اللي هو العلاقة الزوجية، والعلاقة الزوجية دي يعني وردة جدا وحلال في رمضان، أحل ربنا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيجوز في رمضان وقت الفطار يعني ما بين يعني وقت ما بين المغرب للفجر يجوز الرفث، لكن في الحج لا، أثناء الإحرام لا يجوز الرفث. طيب نكمل. فلا رفث ولا فسوق، يعني فسوق، فسوق يعني عصيان شديد، خروج من شرع الله. قلنا فسقت التمرة يعني لما تملص التمرة كده من قشرتها بالكامل، فالفسوق يعني الخروج عن شرع الله، خروج شديد عن شرع الله. طب هو الفسوق مسموح به بعد الحج أصلا ولا قبل الحج؟ طبعا لا، لكن ذكر هنا للتأكيد وللتشديد انه اذا كان لا يجوز ليك انك تعصى الله في لاس فيجاس، يبقى استحي منه وانت في مكة بقى في البيت الحرام، خلاص. يبقى ده تشديد، فلا رفث ولا فسوق، فيش فسوق خالص، فيش خروج عن شرع الله في أي حاجة، ولا جدال في الحج.
طب ليه ما فيش جدال في الحج؟ دي حكمة ربنا. الناس جايين من كل أنحاء العالم، من مختلف الثقافات، ناس بتفهم الهزار وناس ما بتفهمش الهزار، وناس عندها عادات وتقاليد مختلفة بقى، يعني لو سمح بالجدال مش هنخلص. يعني في مثلا ثقافات، في ناس مش عيب عندهم التجشؤ بصوت عالي، لا مؤاخذة كده يعني التكريع. والله أنا فاكر في هونج كونج بعمل تشيك إن في فندق يعني الناس حاجزين لي فندق فخم جدا، وفي الريسبشن بقى الشيك بتاع الفندق ده البنت العاملة بتاعت الفندق في الريسبشن، وبتديني بمنتهى الأدب بتناولني المفتاح بإيديها الاتنين كده، فأنا باخده برضو كده بإيديها الاتنين، وراحت مدياني واحدة في وشي على طول. والله ما صدقتش، يعني كرعت في وشي حاجة منظر مش ممكن. فأنا حتى قلت لها Are you going to puke؟ قالت لي لا. قلت لها I am. قلت لها انت هترجعي؟ قالت لي لا. قلت لها انا بقى مش قادر خلاص، انا هجيب البطن. ايه حاجه فظيعه. لكن هي النقطه الاتي، اكتشفت في الثلاث ايام اللي بعدها بقى ان ده شيء طبيعي جدا زي التنفس، الناس ماشيه بتتكرع في وش بعض، فالثقافات والعادات والتقاليد مختلفه. لو حد عمل كده في الحج في الاوضه اللي الناس قاعده فيها ولا في المنطقه بتاعه، والناس ابتدت تجادل وخلي عندك ذوق، هو بيقول خلي عندي ذوق ليه، ما دي حاجه عاديه عندنا. فلو سمح بالجدال ده 3 مليون بيحجوا في منطقه قد كده، الناس هتتخانق، ودول بقى هيتجادلوا في السياسه، ودول هيتجادلوا في الكوره، ودول هيتجادلوا في الدين، ودول هيقول لك انت بتأول الاسماء والصفات، ودول انت بتأول، انت مجسمه، وانتوا حشويه، وانتوا عدو. مش هنخلص من حكمه ربنا منع الجدال في حد ذاته مش محرم في الاسلام، بالعكس احنا امرنا بيه احيانا. ربنا قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. بس في الحج مفيش جدال خالص، لا بالتي هي احسن ولا بالتي هي اوحش، مفيش جدال نهائي. فلما تجد واحد متضايق في الحج بتبقى مش عاوز تجادله، لكن بتحاول تشوف ايه اللي مضايقه وتتنازل انت شويه عشان هو يقدر يقعد براحته ويمد رجله، الدنيا زحمه، فتبدا القلوب تقرب من بعض. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. شوف جاية وراها ازاي في الآية بعد ترك الجدال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني انت سكت عن الجدال، في حاجة مش عاجباك، تقوم كمان تعمل خير في الشخص اللي انت كنت عايز تجادله. طالعين في مرة من في النفرة من عرفات في الأتوبيس، وكل واحد له مكان، ولقينا 2 مش من الأتوبيس ومش من المجموعة بتاعتنا طلعوا وقاعدين، والمكانين دول بتوع ناس تانية. يا جماعة المكانين دول مش بتوعكم. قالوا مش قايمين. هنعمل ايه بقى؟ ما خلي بالك انت، يعني ربنا بينظر نظرة للناس على جبل عرفات عند الغروب ويغفر لهم جميعا، بس اول ذنوب بياخدوها وهم نازلين من عرفات، وبيتخانقوا وبيتجادلوا وبيعملوا. طب وليه؟ خلاص سكتنا. وجمع كان الحادثة بتاعت نفق المعايصم، وقعدنا في الأوتوبيس حوالي 14 ساعة، الاتنين اللي دول مكانهم فضلوا واقفين ما بيكلموش، والاتنين التانيين قاعدين في مكانهم. حاجة الحقيقة صعبة جدا. يعني ايه النقطة؟ هو اختبار. انت بيغفر لك كل ذنوبك، بس الشيطان ما بيسيبكش، فورا بتبدأ الاختبارات. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل خير بتعمله ربنا يعلمه، ومعنى كده انه هيكافئك عليه. اي خير عملته ربنا عارفه، يعني ايه؟ يعني هيكافئك عليه. اسمع بقى الحتة دي جميلة جدا. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. يعني ايه تزودوا؟ يعني وانت رايح تحج خد معاك بوكت ماني بتاعك، خد اكلك وشربك ومصروفك، عشان الرحلة دي مقصود فيها اخلاص العبودية والذلة لله. فلا تتذلل لاحد وانت هناك عشان تاكل وتشرب. احتفظ بعبوديتك وذلتك كاملة لله. روح بأكلك وبمصاريفك، وتزودوا، خد الزاد بتاعك معاك عشان ما تطلبش من حد. فإن خير الزاد التقوى. التقوى هنا انك تحتفظ بعبوديتك لله خالصة، ذلتك لله. بيبقى الواحد بيشوف هناك ناس مثلا ممكن توزع أكل وبتاع، ما تروحش تطلب من حد انه يديلك أكل. في ناس بتوزع، ما تطلبش إذا جالك لغاية عندك خير، لكن أنت ما تطلبش من حد غير الله في الرحلة دي.
من ساعة ما تخرج من بيتك لغاية ما ترجع بيتك، ده تمرين على التقوى، على العبودية لله فقط. سيدنا أبو بكر كان على جمل ومشين مجموعة من الصحابة بالجمال ومجموعة على رجليهم، فالخرزانة بتاعته اللي بيسوق الجمل بيها وقعت منه في الأرض. راح موقف الجمل وأناخ الجمل، نزله، نزل على ركبه كده ونزل الجمل، بيقعد كده بتاع دقيقة ينزل كده، وبعدين نزل من على الجمل وجاب العصاية وطلع على الجمل وراح مقوم الجمل تاني وكمل عملية خدها بتاع دقائق يعني. فواحد من الصحابة ماشي جنبه على رجليه استغرب جدا، فسأله قال له يعني احنا لما كنا رايحين المشوار اياده في اليوم الفلاني العصايه بتاعتك وقعت وانا كنت جنبك، كان ببساطه قول لي بس ناويني العصايه لو سمحت ادي لك العصايه بتاعتك وخلاص العمليه خلصت، لكن ايه العمليه اللي انت عملتها دي كلها؟ ليه ما قلتليش اديك العصايه؟ قال له لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 من اصحابه ألا نسأل الناس شيئا. يبقى النبي كان عنده مجموعة خاصة بتتربى تربية عالية، قال لهم ايه؟ من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. فبقت الصحابة تبايع على كده ان هيعيش لغاية ما يموت ما يطلبش طلب من اي بني آدم ابدا. يعني ايه؟ يعني هيتوكل على الله فقط وهيعيش الناس بتطلب منه وبيعملهم خدمات وهو ما يطلبش من حد اي خدمة خالص. النبي يتكفل له بالجنة اللي يحتفظ بعبوديته خالصة كده لله. هل ده خاص بالصحابة بس؟ لا، اي حد فينا هيقدر يربي نفسه كده انه ما يطلبش من الناس اي حاجة ابدا، ده معناه انه هيتوكل على الله تماما وهيعيش في خدمة الناس وهو مش هيطلب اي خدمة من الناس. هنقدر نعمل كده؟ ان شاء الله ربنا يقدرنا واياكم. خلونا نقفل هنا النهاردة عشان ما نطولش عليكم. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا

0: ثم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطاهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قبل متابعة الحديث عن موضوع الإرادة، أود أن أسأل، هل الإرادة والمشيئة صنوان، وهل معناهما واحد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا صفة القدرة وصفة الإرادة صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك لما نقول صفة القدرة وصفة الإرادة، كل واحدة منهم صفة.
0: نعم.
1: ولكن صفة الإرادة هي صفة كما قلنا سابقا تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى بهذه الإرادة تكون هذه المواصفات للمخلوق أو للممكن الذي أراده الله عز وجل. الذي يخرج هذا المراد إلى حيز الوجود هي القدرة. فمثلا الإنسان، أنا في نفسي إرادتي هي تصميمي للأمر الذي أريد أن أفعل. فعلي للأمر هي بعد ذلك يكون بالقدرة.
0: يعني لو أننا أحببنا أن نرتب صفات الذات لله سبحانه وتعالى، نبدأ بالعلم ثم الإرادة ثم القدرة مثلا.
1: نحن نقول صفات الله سبحانه وتعالى كل الصفات أزلية.
0: نعم.
1: وهي موجودة أزلا، لكن تعلق، لا نقول ترتيب الصفات، فالصفات كلها أزلية وواحدة وكاملة، لا يمكن أن نتحدث عنها من حيث التقديم أو التأخير، ولكن نتحدث عن تعلق الصفات بالممكنات. هناك ممكن بهذا التعلق أن يكون تقديم وتأخير. مثلا الله سبحانه وتعالى هو خالق أزلا، والله تعالى رازق أزلا، لكن القدرة قد تظهر هذا الخلق في وقت معين من حيث أنها تعلقها بالمخلوق له أجل. أما من حيث تعلق الصفة بذات الله سبحانه وتعالى فهي قديمة أزلية. فإذا من هنا يظهر الفرق في هذه المسائل، فلا يجوز ترتيب الصفات من هذه الناحية، ولكن يجوز ترتيب متعلقات الصفات، كيف تتعلق الصفات بالممكنات وما شابه ذلك.
0: لو عدنا إلى موضوع الإرادة، لوجدنا أن الإمام الغزالي قال عن ذلك: لا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته. لو نذلل ذلك للمستمعين ولأنفسنا أيضا،
1: طبعا لأنه لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراده الله.
0: نعم.
1: عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يعصى رغما عنه، ولكن يعصى بإرادته على سبيل الاختبار والابتلاء. فالإنسان مختبر، الله سبحانه وتعالى أراد له أن يترك الفسحة ليختار الكفر أو يختار الإيمان، وليس هذا إجبار من الله سبحانه وتعالى، بل هو فسحة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ليختار، حتى لو كان هذا الأمر يتعلق بالكفر بالله عز وجل. فمن هذا الباب كذلك الإنسان لا يستطيع أن يهرب من المعصية التي هي مرادة لله سبحانه وتعالى بحيث إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون يعني إلا بإرادة الله عز وجل، لأنه ليس إرادة العبد ممكن أن تعارض إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وإلا وقع في ملك الله ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، ومن يقع في ملكه ما لا يريده فهو عاجز.
0: نعم. وهذا مستحيل.
1: وهذا مستحيل.
0: نعم. ننتقل إلى صفة السمع والبصر. يقول الإمام الغزالي: وأنه سميع بصير، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمغة وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.
1: نعم. طبعا هذا الكلام واضح من الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. مما يجب على المؤمن أن يعتقده أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع، وأنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء سرا كان أو جهرا، ولكن سمع الله تعالى يختلف عن سمع الخلق، فسمع الخلق يكون بآلة، فهو فقير لهذه الآلة حتى يسمع، أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس بجسم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الأمر، فسمع الله ليس بواسطة، بينما سمع الخلق يكون بالواسطة. والأدلة على صفة السمع طبعا كثيرة، من القرآن من السنة، فهذا أمر لا يجهل، منها قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإذا قد سمع، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة السمع. كذلك قول الله عز وجل: وهو السميع البصير، فهذا في إثبات صفة السمع وصفة البصر. إني معكما أسمع وأرى، كذلك في إثبات صفة السمع. استنكار سيدنا إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر دليل على وجوب اتصاف المعبود بهما.
0: نعم.
1: حينما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام كما في سورة مريم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا إنكار سيدنا إبراهيم واستنكار سيدنا إبراهيم على والده ذلك، إذا مما يعرف بالفطرة أن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتصف بصفة السمع وصفة البصر. من السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من قال ذلك ثلاث مرات لا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان يقول: من لم يكن سامعا إذن هو أصم. وصفة السمع صفة كمال، وصفة الصم صفة نقص، والله تعالى يستحيل أن يتصف بصفات النقص. صفة البصر كذلك يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بصفة البصر، وأنه بكل شيء بصير، ولا يخفى على بصره شيء في ظاهر الأرض ولا في باطنها وفوق السماء وما دونها. وبصر الله عز وجل ليس كبصر مخلوقاته، فبصرنا وبصر المخلوقات يكون بالعين ويكون بالآلة، وبصر الله سبحانه وتعالى ليس بواسطة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذه الصفة كذلك عليها الأدلة ظاهرة من القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. إذن هذا الأمر في إثبات لصفة البصر، كذلك ما ذكرناه سابقا مما يدل على هذه الصفة. كذلك نقول أنه لو لم يتصف بهذه الصفة صفة البصر للزم الاتصاف بضدها، وضد هذه الصفة وصفة نقص، فهذا يستحيل على الله عز وجل. يعني العمى في ذات الخالق هذا صفة نقص يتنزه الله عز وجل عن ذلك، وكيف يخلق من لا يرى ولا يبصر ما يبصر، ومن لا يسمع يخلق ما يسمع. فإذا هذه الأمور مما تستحيل حتى عقلا، فإذا لا بد من اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي هي صفات كمال لله عز وجل.
0: غالبا ما ثلث هاتان الصفتان متلازمتين، ما الحكمة من تقديم السمع على البصر؟
1: طبعا مسألة تلازم بينهما هي من قبيل صفات الانكشاف، ولكن هنا انكشاف الأصوات وهنا انكشاف الذوات في هذا الأمر. وحتى صفة البصر حتى تتعلق بكل موجود. فإذا من هذا الباب طبعا السمع حينما يقع نحن في أمورنا أن السمع يتعلق بما هو غالبا يعني في الإنسان، مثلا بالنسبة للإنسان، الإنسان في الليل لا يرى ولكنه يسمع، فقد يدرك الأشياء بالسمع في حالات معينة، قد يدركها بالسمع، وقد يدرك في النهار مع البصر بالسمع، لكن لا يدرك في الليل مع السمع، لا يدرك بالبصر إلا في حالة. فإذا الأسبق أن صفة السمع تكون في نفس الإنسان أوقع، لكن طبعا في صفات الله تعالى كلها صفات كمال، وكل صفة بمتعلقاتها بما تتعلق به هي صفة كمال، لا يمكن أن نفاضل بينها أو أن نميز بينها في هذه الأمور. كما قلنا إنما يكون البحث في متعلقات هذه الصفات لا في عين هذه الصفات.
0: إذن مع انتهاء صفتي السمع والبصر وطبعا إعطاء صورة عن هاتين الصفتين، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من بداية هداية، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بين ساون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
8: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
8: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
7: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء
7: يا سلام.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: أبا الندى، إن المسلم يريد من دنياه كسبا حلالا لا تكدره أدران المحرمات التي تكسبه السيئات وتذهب بالحسنات وتعقبها الحسرات.
1: حدثنا يا أبا الندى عن الكسب الحرام الذي هو نار في البطون وزيغ في العيون.
2: أبدأ قولي بسم الله ذي العظمة والجلال، من بين لنا في محكم كتابه الحرام والحلال لنسلك السبيل الأقوم إليه ونتوكل في كل عمل صالح عليه، وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى وآله وصحبه الطاهرين الطيبين. أما بعد يا إخواني، فإن بعض الناس قد غرهم الغرور وتشابهت عليهم الأمور فأضاعوا الحكم على الأشياء وفقدوا الدراية وصاروا غير عابئين بالعواقب في طرق الغواية. يا معشر المسلمين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، فمن كان لا يبالي وكانت المادة قد شغفته حبا فلن تشرق روحه بالإيمان ولن يلوح من خلالها شعاع الدين، بل يقوم الكسب الحرام حجابا بين العبد وبين خالقه سبحانه، بينما يملأ الله تعالى حياة المؤمنين باليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم.
1: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين.
2: فهل الحرام طيب يا عباد الله؟
3: معاذ الله. والله
2: وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام، فأنا يستجاب له؟
0: صلى الله عليه. حسبي الله ونعم الوكيل.
2: يا أبنائي ويا إخواني، إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإذا طمس حبها معالم الإيمان وضاع فيها صوت الحق وأصبح في الآذان وقر عن سماع الهدى، فما بقي من الصالحات وما نفع المواعظ والإرشاد في من تركه الله وليس له من هاد.
3: يا سبحان الله.
1: اللهم إن هداك هو الهدى.
2: قال الرجل الحكيم: ما رأيتك الدنيا يكثر صرعاها وتتعدد ضحاياها وهي مع ذلك كثيرة الخطاب.
0: نعوذ بالله من شرورها وخطابها.
2: روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزول قدما عبد من بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. يا أخي المسلم، يا من آمنت بآيات الله البينات، إياك والحرام، فإنك لتصبر على الجوع والحرمان في الدنيا ولا تصبر على عذاب الله شديد العقاب يوم الحساب.
0: قنا عذاب النار يا غفور.
2: آمين يا رب العالمين. يا أخي المسلم، هل سألت نفسك من أين جمعت مالك ليطمئن قلبك ويرضى عنك ربك؟ هل رددت عن نفسك شؤم الكسب الحرام وقلت إنه إن خالط مالك الحلال كان كل ما عندك إلى زوال؟ فيذهب المال وقد خلف في عينيك دمعة وفي القلب حسرة ولوعة لأنه ذهب إلى غير رجعة. يا أبنائي ويا إخواني، عليكم بالكسب النقي الطاهر، فالحرام وإن طال الأمد لسوف تدور عليه الدوائر، فمن خالف أمر مولاه لا أعانه ولا ولاه، والمجتمع الذي اختلط فيه الحق والباطل وتداخلت فيه حدود الحرام والحلال فسدت فيه الأعمال فيسوء المآل. وطوبى لمن جمع ماله من شريف المكاسب وعلم أن الله تعالى يحاسب، فلا أكل الدنيا بالدين ولا حاد عن شريعة المسلمين العاملين الصالحين.
0: أصلح اللهم أعمالنا ولا تجعلنا ممن يتجاوزون الحدود يا رب يا معبود.
2: آمين يا رب العالمين. عباد الله، يا عباد الله، لا تغرنكم الدنيا ببريق المال وخادع المنى والآمال، فإذا أرخص لها المرء دينه وباع فيها ضميره ووهبها إحساسه وشعوره صرعته دنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة.
2: فاصحب أيها المسلم في الحياة دينك غاديا ورائحا، ممسيا ومصبحا، أخذا أو منحا، لتحني لك الدنيا هامتها وتعطيك أزمتها وتخلص لك رغم أنفها سلامها ومودتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.
1: صلى الله عليه وسلم. يا ربنا، يا ربنا، لا تجعل الدنيا همنا، وبالرحمة عمنا، واجعل لنا الكسب الحلال ديدنا، وأبعدنا عمن يتوسلون إلى المال في البيع والشراء بأخبث الفعال، وتقبل دعاءنا يا ذا العزة والجلال.
2: آمين يا هادي.
4: بماذا تفكر؟ إنني أنتظر منك الجواب.
5: أي جواب تعنين؟
4: بنتي ليلى يجب أن تكون من نصيب ابن خالتها أديب، فهو أحق بها من غيره.
5: بنتي لن تكون زوجة لابن أختك، قلت لك أريد أن أزوجها لعبد الرؤوف وانتهى الأمر.
4: وما السبب؟ ما سر تمسكك بالشاب الغريب عنا؟
5: المسألة ليست مسألة قريب أو غريب، أنا أعرف ما يدور في خلدك يا كريمة.
4: أها، وماذا يدور في خلدي؟
5: إنك تطمعين بأن تزوجيه ليكون له من مالي حصة الأسد، ثم إن ابن أختك ليس بالإنسان الذي تسعد عنده ابنتي.
4: ولماذا تتهمني بأشياء لم تخطر لي في بال، وتتهم ابن أختي بأنه لا يصلح زوجا لليلى يا رباح؟
5: إنني موقن بما أقول، وليس قولي مجرد تهمة.
4: أتريد أن تقع الواقعة بيني وبين أهلي من أجل هذا الزواج؟
5: كان عليك أن تأخذي رأيي قبل أن تقطعي وعدا على نفسك، الكلمة في هذا البيت للرجل، تفهمين؟
4: وهل قلت لك إنني أنا التي يجب أن تكون لها الكلمة؟
5: كلامك يعني هذا، وإذا شقيت بنتي شقيت أنا، فدعيني أتدبر أموري بنفسي وأريح نفسك من عناء القيل والقال.
4: وما أدراك أن ابن أختي طامع في مالك؟
5: هذا ما علمته من أقرب الناس إليكم، والذي نقل إلي الخبر لا يكذب.
4: ولكن يكفي أنه إنسان نمام، قد نم لك لغاية في نفسه.
5: ليس له غاية، وإنما أراد أن ينصحني، لأن من يطمح في زواج البنت من أجل مال أبيها كان مأربه من وراء ذلك المال لا الزوجة يا كريمة.
4: مع ذلك أقول لك جازمة بأن ظنك لم يكن في محله.
5: إنني أريد أن أعمل لإسعاد بنتي، وظني في محله.
4: وهل هي ليست بنتي ولا أريد إسعادها؟
5: شتان بين اثنين، واحد يتكلم بعاطفته والآخر يتكلم بعقله.
4: إنك بتصرفك هذا ستوقع سوء التفاهم بينك وبين أختي وصهري يا رباح.
5: ليكن ما يكون، فلست سائلا عن أحد ما دمت أعمل ما يريحني يا كريمة.
4: إلى أين أنت ذاهب؟
5: إني هارب من جدال لا طائل تحته والبعد عنه سلامة.
6: خرجت هذا الصباح وقلت لي إنك تريد أن تجتمع برباح، ولم تقل لماذا يا أبا الندى.
2: ذهبت لأصلح بينه وبين زوجته كريمة التي كانت تهدد بترك البيت لأنه أبى أن يزوج بنته لابن أختها.
7: ولماذا يرفض هذا الزواج؟
2: رفض ذلك لأمرين. أولا، يعتقد بأن ابن أختها يطمع بماله أكثر من طمعه بأن تكون ليلى زوجة له. ثانيا، يقول بأن هذا الشاب لا يليق بها ويوقن بأنها ستشقى معه.
7: وكيف تم الوفاق بينهما أخيرا؟
2: بعد أن جلسنا قال رباح:
5: يا أبا الندى، أنت تعرف بأن المرأة لا يقدم على عمل له شأنه إذا لم يكن مرتاح الضمير. لهذا قلت لكريمة إن هذا الزواج أشبه بصفقة تجارية بالنسبة لابن أختك.
4: ابن أختي أكرم نفسا من أن تكون له مثل هذه الأوصاف التي تصفه بها.
5: ابن أختك أحسن منا وأكرم نفسا، إنما اسمحي لي بأن أتصرف كأب وكزوج يعرف كيف يضع الأشياء في أماكنها.
7: وماذا بعد يا أبا ندى؟
2: تركتهما يتحاوران وأنا أسمع، ثم التفت إلى كريمة أقول لها: يا ابنتي، الرجل هو المسؤول الأول عن أهل بيته، وأنت أعقل من أن تجعلي من هذا الأمر قضية تولد بينك وبين زوجك أشياء لا تعود عليكما بالخير. وقد اجتمعت برباح قبل أن يأتي إليك، وبعد البحث والمقارنة بين الشاب الغريب الذي يدعى عبد الرؤوف وبين ابن أختك، وجدت أنا شخصيا أن الأولى أولى ببنتك.
7: وهل اقتنعت حين سمعت منك هذا الكلام أم ظلت تقول وتقول؟
2: حين سمعت ذلك أطرقت برأسها تفكر، ثم التفتت نحوي تقول:
4: إذا كان هذا الرأي رأيك يا أبا الندى، فأنا أتنازل عن كل ما قلته، ولا أريد لزوجي إلا الرضا ولابنتي السعادة.
7: ما أحسن أن يعود الإنسان إلى عقله ويعرف كيف يداري الأمور ليظل آمنا في سربه يا أبا الندى.
2: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، أنشأتنا من نسل آدم عندما أودعت فيه السر، سويتنا وبنفحة من روحك أوجدتنا، وأنت قادر في كل وقت أن تردنا. يا رب، يا رب، أنت الحفيظ على النفوس كيانها، يا من أنام وأنت حارس نومتي، إن شئت أرسلت الملائكة فوقها حفظا لها، نامت بنوم اليقظة، نور الإله تراه روح تشتهي لقياه، قد سلكت نقاء عبادتي، لا تكره الموت المحتم، إنها عرفت لها نورا بأضيق حفرتي. إلهي، وأنت زارع الحب في قلبي وهاديه للإيمان، فاجعلني دوما من عبادك المحبين، واجعلني من الصادقين، واجعل لساني ينطق بالخير دوما، وحرك يدي بالخير، واجعلها الأعلى تعطي ولا تأخذ إلا منك، منك أنت يا أرحم الراحمين. غفرانك يا ربي، قد ندمت على ضياع العمر بلا ذكري، أيرجع العمر فأقضيه ساجدا ذاكرا لك؟ وهل يطول العمر لأستغفرك فتمحو ذنبي؟ اللهم اجعل بكائي شفيعي، وندمي الوسيلة، ودعائي مقربة ومغفرة، فأنت يا رب الغفور الرحيم قد وعدتنا بالمغفرة والتوبة حين نلقاك نادمين، وها قد أتيناك فاستجب لدعائنا يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في العراق واليمن ولبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. أضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وكذا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على السعودية. وكان مصدر أمني عراقي أفاد للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. في المقابل، قال وزير الخارجية العراقي إن الاتصال ناقش الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية والهجوم الذي استهدف السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها. في السعودية، أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف في محافظة طوال في جازان. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حريص ونبطية الفوقة والقنطرة جنوبية لبنان. البداية إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان سيناقش تفاهمات البلدين لتحديد مسارات ملاحة آمنة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن أمن المضيق مرهون بوقف التحركات والحصار البحري الأمريكي.
1: العين الآن على اجتماع مسقط يوم الاثنين بحضور وزير الخارجية الإيراني إضافة إلى وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق. من المقرر أن يتم بحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز واحتمالية الإعلان عن هذا الاتفاق، وهو تنفيذ عملي للبند الخامس من مذكرة التفاهم اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان وبمشاركة الدول الخليجية. وبكل تأكيد هذا الإجراء قد يسهم نوعا ما بالدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك هناك انتظار وتوقع للموقف الأمريكي إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الموقف داعما لهذا الاجتماع وبالتالي خطوة متقدمة في المفاوضات، أو رافضا لهذا الاجتماع وبالتالي الإبقاء على التوتر على ما هو عليه. مشهد آخر هنا في إيران سجل لأول مرة منذ التوتر الإيراني الأمريكي، وهو اللقاء على مستوى قائد الحرس الثوري وقائد الجيش الإيراني، وهي إشارة ربما تريد من خلال طهران أن ترسل رسالة على أنها مستعدة للخيار العسكري كما هي مستعدة للخيار الدبلوماسي. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
0: معنا من واشنطن الآن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك. الرئيس الأمريكي ما زال يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتحدث عن نهاية الحرب مرة أخرى ولكن بعد انتخابات التجديد النصفي، لكن هل من تصريحات أو متابعة أمريكية لما سينتج عن اجتماع الاثنين في عمان؟
2: نعم محمد، من حيث المبدأ الولايات المتحدة هي مع كل جهد يمكن أن ييسر حركة الملاحة والتجارة الدولية في الممرات المائية وفي المضائق، وعلى رأس هذه المضائق طبعا مضيق هرمز، هذا ما تؤكده دائما واشنطن، وهذا ما تقول إنه سبب وعلة كل ما تقوم به من أفعال الآن مع إيران. ولكن في هذا الموضوع تحديدا هذه النقاشات هي أمريكيا غير مقبولة، لأن الولايات المتحدة ليست حاضرة بشكل مباشر فيها، ولأنها بدرجة أساسية تعطي صلاحيات وسلطات أوسع لإيران في المضيق لم تكن موجودة ربما حتى قبل هذه الحرب، وربما تعطيها أيضا مصدر إيرادات إضافي إذا كانت هناك رسوم تجبيها إيران من مرور السفن في المضيق وفق هذه الترتيبات. لذلك كان هناك رفض واضح سابقا من الولايات المتحدة. حقيقة خلال الساعات الماضية لم نرصد أي تعليقات رسمية بخصوص هذا الاجتماع، ولكن وفق المواقف المبدئية السابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هو نفسه هدد عمان بقصفها وهي دولة حليفة في تصريحات كانت مثيرة جدا للاستغراب، كررها مرتين في أغسطس الشهر الماضي وكذلك في مايو أيار، قال إنه سيقصف عمان إذا وقعت اتفاقا مع إيران يسهل لإيران عملية جني أو أموال من مضيق هرمز. لذلك من حيث المبدأ يبدو أن الولايات المتحدة ليست لديها ربما رغبة بالتوصل للاتفاق في هذا الإطار وبهذه الصيغة، ولكن هذه الجهود ليس هناك ما يدينها أيضا، ربما هي تقود إلى صيغ وأفكار خلاقة تتيح عودة من نوع ما للوساطة وجهود التواصل ما بين إيران والولايات المتحدة في وقت لاحق، ويحول هذا التفوق العسكري الذي تتحدث عنه واشنطن بشكل متكرر والذي تقول إنه قضى على القدرات العسكرية الصاروخية والجوية لإيران بشكل كبير، على بحريتها على دفاعاتها الجوية، يحوله إلى اتفاق سياسي يعطي ثمرة سياسية لهذا الإنجاز العسكري الذي لا يبدو أنه يترجم في حياة الناس هنا في الولايات المتحدة. ولكن بشكل عام الرئيس الآن يركز على ما يقوله خلال الأسابيع الماضية بأن السيطرة والتحكم في المضيق هي للولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي منتصرة، وإطالة أمد هذا الصراع الذي لم يعد يسميه حربا، يقول إنه صراع عسكري، هو بسبب إيران التي تعول على إلحاق الضرر بحزبه وبه في انتخابات التجديد النصفي، وهو مرة أخرى يعوم هذه الفكرة التي كان أطلقها أول مرة في مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس في وقت سابق هذا الأسبوع بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال في وقت قريب جدا بالنسبة له هذا موعد قريب، ويتحدث عن أسعار الوقود يقول إنها ستهوي بسرعة وبشدة بعد ذلك الموعد، ويعطي أرقاما يقول إن سعر جالون البنزين سيكون دون الدولارين أي نصف السعر الحالي، وأن هذا الارتفاع في الأسعار هو مؤقت وهو ثمن مقبول لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا ما يؤكده في كل يوم وفي كل حديث بأنه ليس هناك مجال لأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، يكرر هذه الجملة دائما في تصريحاته، وهذا ما قاله في دبلن في إيرلندا حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع في هذه الزيارة غير الرسمية التي كان يفترض أن تكون وقتا للراحة يشاهد فيها مباراة الجولف. عقد طبعا بعض الاجتماعات مع رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الإيرلنديين، ولكن هذه الأسئلة طرحت عليه بخصوص إيران والسعودية واليمن، تحدث عن السعودية قال إنه على الأرجح أن إيران هي من استهدفت خط أنابيب النفط شرق غرب، وكذلك قال إن جماعة الحوثي تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت منها عدم التدخل، وهو أعطى إشارات بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. وإلى العراق الآن مشاهدينا، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات، فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وأن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. المزيد من التفاصيل مع سامر الكوبيسي.
3: بدأت القوات الأمنية اليوم في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد عملية أمنية استمرت لعدة ساعات، تمت من خلالها مداهمة بعض المناطق وتفتيش أخرى تحديدا قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة يطلق عليها جزيرة الطيب، وهي المنطقة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. بحسب مصادر خاصة أمنية للجزيرة أكدت أن القوات الأمنية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات، يعتقد أن هذه المنصات تم من خلالها إطلاق مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي استهدفت المنشآت النفطية هناك. القوات الأمنية أجرت مجموعة من التحقيقات هناك وعثرت على هذه المنصات، لكن من جانب آخر أيضا طالبت الحكومة الإيرانية أو السلطات الإيرانية بأن يكون لها دور في هذا التحقيق بطلب خاص إلى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء علي الزيدي وافقت على هذا الطلب، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني كون هذه المنصات عثر عليها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان. هذا من جانب، أما الجانب الآخر فيما يخص إعفاء بعض القيادات الأمنية، أعفى رئيس الوزراء قادة أمنيين أبرزهم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة، ويجري التحقيق مع مجموعة من القادة الأمنيين في ميسان حول هذه الهجمات. كما أكد علي الزيدي قبل قليل في بيان له أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار أو ساحة للتوتر كما جاء في بيان حكومي عراقي.
0: إذن إجراءات أمنية على عدة مستويات في الداخل العراقي عقب استهداف مسيرات انطلقت من العراق أنبوب شرق غرب النفطي بالسعودية. التفصيل في سياق الحدث مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. في العراق إقالة قادة أمنيين وإحالة آخرين إلى التحقيق وإغلاق بعض المناطق الحدودية مع إيران على خلفية استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. بغداد تؤكد رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها للاعتداء على دول الجوار، وتتعهد بالكشف عن الجهات المتورطة ومنع تكرار هذه الهجمات، بينما تتحفظ فصائل عراقية على الرواية الحكومية. أما السعودية فتدين الاستهداف وتعلن أنها فضلت عدم الرد بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. فكيف سيتعامل العراق مع هذه التحديات؟ وهل تقود هذه التطورات إلى خطوات أوسع لضبط السلاح وحصره بيد الدولة العراقية؟ وكيف يؤثر هذا الملف في علاقات العراق بدول الإقليم؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم العراق، المملكة العربية السعودية، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الحكومة العراقية بأن بغداد تؤكد أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأنها ستعمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. أضافت أن رئيس الوزراء وجه إلى فتح تحقيق عاجل في الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وأشادت بموقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف. الحكومة العراقية أشارت إلى أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود، بينما قالت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق إنها تستغرب تسرع الحكومة في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة، في حين قالت الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، وأضافت أن المملكة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إيراني بشأن هذا الملف، لكن كما ذكرنا فإن الحكومة العراقية وافقت على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك. الآن أتوجه إلى الزميل محمد رمال، هو سيضعنا في صورة التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية، نتذكر معا محمد ما جرى عند استهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية وما تلاه من إجراءات.
5: في الواقع مريم، عناصر هذا الحدث بدأت في 10 سبتمبر عندما تحدث الجانب السعودي عن استهداف منشآت مرتبطة بخط تصدير النفط شرق غرب في وتحديدا في مناطق بين الرياض والمدينة المنورة، وتحدثت وسائل إعلام غربية منها CNN عن استهداف منشآت مرتبطة في الذكرى وفي المصباح ما بين المدينتين. لكن ما صدر من الجانب العراقي اليوم يتحدث عن أن مصدر هذه الهجمات كانت محافظة ميسان العراقية، هذه المحافظة التي تقع على تخوم الحدود الإيرانية، على الحدود الشرقية الجنوبية من العراق مع إيران. هذه المنطقة ماذا يعني ذلك؟ هذا الاعتراف بأنها هناك نوع من معطيات مثل منصات إطلاق للمسيرات في هذه المنطقة، نحن نتحدث عن حقائق ثابتة، نحن نتحدث عن معطيات عراقية على أن هذه الهجمات انطلقت بالفعل. على المستوى الجغرافي هذا يعني أن المسيرات هذه انطلقت من ميسان باتجاه هذه المناطق، وهي مناطق تبعد لو ربطناها بالمدينة المنورة تبعد أكثر من 100 كيلومتر تقريبا، في حين أن المناطق باتجاه الرياض تبعد 800 كيلومتر تقريبا. وهذا يعني أن المسيرات التي انطلقت هذه هي مسيرات ليست تكتيكية وإنما مسيرات بعيدة المدى ومتطورة. على المستوى العراقي ما الذي حدث في الجانب العراقي؟ السلطات العراقية فتحت تحقيقا، قالت قائد عمليات ميسان، وبالتالي أغلقت 2 من المعابر الحدودية مع إيران، ومنها معبر الشلامجة المرتبط بالبصرة، وكذلك مع منفذ الشيب المرتبط بميسان. وهذا يعني أن هذه المنطقة القليلة الكثافة السكانية ربما هي مصدر الإطلاق، ولا سيما في منطقة تقع على الحدود مباشرة قريبة من منفذ الشيب، وكذلك إلى الشرق من مدينة العمارة. هذه المنطقة بالتحديد تقع في هذه المنطقة نهر دويرج وكذلك جزيرة الطيب. هذه هي المعطيات الجغرافية التي يمكن الحديث عنها في هذا السياق، علما أنها ليست حقائق ثابتة بانتظار نتائج التحقيق.
4: هي معطيات جغرافية ربما تساعدنا أيضا في قراءة الجوانب المرتبطة بتداعيات هذا الحدث وتأثيره أيضا. شكرا لك محمد رمال إذا على هذه المتابعة وهذه المعطيات التي ستكون جزءا من نقاشنا هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور.
6: أهلا.
4: هناك مجموعة من المعطيات المتداخلة في هذا التطور والحدث الذي مس المملكة العربية السعودية قبل ساعات، من حيث الفاعلين واللاعبين في الحدث والمتأثرين به أيضا، في بعدين، البعد الإقليمي والبعد الداخلي العراقي نفسه، كيف رأيته؟
6: صحيح، يعني هذا البعد الداخلي هو متفاعل يعني في العراق وفي أماكن أخرى على مستوى المنطقة، بين عندما يكون الفواعل هي داخلية ولكن تأثيراتها إقليمية، واليوم ما حصل هو دليل على ذلك. لكن الملفت اليوم كان هو سرعة التواصل وسرعة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق، وسرعة الاستجابة العراقية، لأنه أسابيع مضت كان هناك رد فعل سعودي أمريكي من خلال عمليات قصف في العراق للجماعات المسلحة. اليوم رد الفعل العراقي كان سريع جدا من خلال الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية على مستوى التحقيقات، على مستوى حملة أمنية واسعة، إقالة مدير شرطة محافظة بيسان، إقالة مدير العمليات، تدبير على المنافذ الحدودية، مجموعة كبيرة من الإجراءات قامت بها السلطات العراقية من أجل كرد فعل على هذه العملية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في إطار التنسيق العراقي السعودي.
4: بكل الأحوال هناك أولويات دكتور زخور لكل الأطراف، نستعرضها إذن ونبدأ بالحكومة العراقية التي تضع في أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي وعلاقات مستقرة مع السعودية ودول الخليج وأيضا مع إيران، لكنها تواجه تحديات، منها كيفية فرض قراراتها على فصائل مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا دون أن يتحول الأمر إلى مواجهة داخلية. بعض هذه الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله تحفظت سابقا على تسليم سلاحها وترى نفسها جزءا من محور إقليمي تسميه محور المقاومة، وترغب في الحفاظ على نفوذها في العراق. أما السعودية فهي تريد حماية أمنها الوطني وعدم استهداف أراضيها مجددا، والحفاظ على العلاقات مع بغداد وإعطائها فرصة لمعالجة التحديات، وأيضا حماية أمن الطاقة. بينما إيران تسعى إلى تمتين موقعها الإقليمي وكذلك حماية علاقاتها مع فصائل عراقية حليفة لها، وتجنب أي تصادم بين الحكومة العراقية والفصائل. إذن دكتور سليم زخور، تبعنا هذه الأولويات لدى الأطراف الثلاثة، كيف خلط هذا الحدث هذه الأولويات؟
6: يعني الحدث اليوم يأتي في ظل مهلة زمنية حددتها السلطات العراقية من أجل تنظيم السلاح أو نزع السلاح الجماعات المسلحة في العراق، وهو 30 من سبتمبر. ولكن حتى هذا الموعد عند وضعه كان نوعا ما هو محطة زمنية أو بنشمارك، بمعنى من الصعب كان تحقيق هذا الهدف. والآن هناك نوع من اعتراف رسمي من السلطات العراقية بما أن النقاش سيكون مستمر، وأن من الممكن عدم الوصول في 30 سبتمبر بشكل نهائي لهذا الموضوع، ولكن النقاش مفتوح. هناك بعض الفصائل استجابت من خلال آلية معينة ضمن الحشد الشعبي، وهناك فصائل ما زالت رافضة مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء. هناك مجموعة من الفصائل ما زالت ترفض هذا الموضوع وتعتبر أن هذا جزء من استراتيجيتها على مستوى الداخل العراقي، وحتى بعض الفصائل طرحت مقارنة بين سلاحها وسلاح البشمركة، وهو هناك فرق كبير بين السلاحين، لأن سلاح البشمركة هو سلاح في إقليم كردستان وهو مشرع دستوريا منذ صياغة وتطبيق الدستور، في وقت أيضا الدستور العراقي يحظر أن يكون هناك سلاح للميليشيات غير القوات الشرعية المسلحة.
4: دكتور زخور، هذه الفصائل التي أشرت إليها والتي ترفض موضوع نزع السلاح ولا تريد تقديم سلاحها للحكومة، ربما كانت قد قدمت مجموعة من الاشتراطات مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية، وقدمت أيضا ربما طروحات مرتبطة بكيفية تقديم هذا السلاح، تخزينه مثلا بدل نزعه. الآن بعد هذه العملية وهذا الهجوم على السعودية وتقف وراءه فصائل داخل العراق، كيف ستتصرف الحكومة مع هذه الفصائل؟ هل ستسرع وتكون أكثر حزما في موضوع نزع السلاح؟
6: يعني هذا سؤال مهم، لأن السلطة العراقية الحكومة العراقية كانت اتخذت القرار بهذا الموضوع، الآن على الأرجح أنها ستكون أكثر حزما وأكثر تشددا مع التحاشي الوصول إلى الاصطدام المسلح، يعني هذا هو الخط الأحمر. ولكن ما هي الإجراءات؟ هناك الكثير من الإجراءات الاستباقية. أولا احتواء هذا السلاح طالما هو موجود من أجل عدم تكرار هذه الاستهدافات، والعمل الاستباقي الاستخباري الوصول إلى هذا السلاح من أجل مصادرته، وأيضا العمل السياسي مع الفصائل من أجل الوصول إلى اتفاقات مع هذه الفصائل من أجل تسليم سلاحها بدون وصول إلى صدمات.
4: الآن المملكة العربية السعودية على الرغم من التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا الاستهداف، لأنه طال مكانا حيويا اقتصاديا مرتبطا بمعطيات إقليمية ترتبط بمضيق باب المندب، إلا أنها تريثت في التعامل مع الموقف وتعاملت مع الحكومة العراقية بالشكل الذي تابعناه من خلال التعاون معها، كذلك كيف وازنت بين هذين المعطيين؟
6: يعني التحركات الميدانية خلال الأيام الماضية هي شديدة التعقيد على المملكة العربية السعودية، يعني هناك

0: ننتقل إلى إيران التي لم تبدي أي موقف بخصوص ما جرى، وهذه الفصائل المتهمة بتنفيذ هذا الهجوم حليفة لها داخل العراق، وفي الآن ذاته تشارك في التحقيقات مع الحكومة العراقية. أيضا قراءة في هذه التناقضات.
1: يعني لا شك هذا نوع، يعني التحقيق هو أن يكون المتهم، لأن هناك أصابع اتهام من الجانب العراقي للفصائل أو الجماعات التي ترتبط بإيران، أن تكون الجانب الإيراني مشترك في التحقيقات، وهو نوع من المشاركة في صياغة الرواية وصياغة التحقيق. هذا التحقيق لن يكون تحقيقا جنائيا، هو على الأرجح لجنة فنية تقنية، سيتم تبادل المعلومات حول المواقع، حول ما تم مصادرته، وحول حركة الرادارات والمسيرات من أجل محاولة تثبيت وقائع معينة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: والآن إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب. كما أعلنت عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك. إذن تفاصيل هذه الغارات والأخبار التي أوردناها، تفضل.
3: نعم محمد، تفاصيل هذه الأخبار: غارات جوية قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت الحوثيين أو جماعة الحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم في جبهة الضباب غرب تعز، ودمرت مواقع أو ثكنات للحوثيين وأيضا معدات كانت للحوثيين هناك. أيضا كان قبل ذلك هناك غارات جوية يوم أمس أو مساء أمس على البيضاء، أكثر من 20 غارة على مواقع وثكنات وأيضا منصات صواريخ للحوثيين في البيضاء في مديريات الزاهر والسوادية وذي ناعم ومكيراس. كان أيضا من تلك الغارات غارات على عقبة ثرة، وهي الواقعة في مكيراس والرابطة ما بين محافظتي البيضاء وأبين. أيضا يوم أمس استهدفت الغارات شاحنات كانت تحمل أسلحة ومعدات لجماعة الحوثيين في خط 60 شمال غرب تعز، وكذلك أيضا كانت هناك غارات لطائرات مسيرة في مأرب في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب. أيضا كانت هناك اشتباكات ما بين الطرفين في مناطق ربما في البيضاء مع يافع. أيضا على الوضع الإنساني أيضا هناك وضع سيء للنازحين سواء كانوا في تعز أو في الحديدة أو في عدن أو في لحج. نزح أكثر من 50,000 من الأهالي خلال التصعيد الأخير في اليمن، نزحوا من تعز من الحديدة من بعض مناطق لحج، نزحوا إلى تعز أيضا وإلى الحديدة وإلى لحج وإلى عدن، وكان آخر النزوح هو إلى عدن من مناطق الساحل الغربي من المخا، ولا زال كثير من النازحين في مناطق لحج في خور العميرة وفي رأس عمران، أيضا هناك في المضاربة ورأس العارة لم يستطيعوا الدخول إلى عدن. وكانت السلطات في عدن قد أعلنت أنها أعدت خيام ومخيم للنازحين غرب عدن في البريقة.
2: نعم، لهذا هو السؤال حول ظروف النازحين، لأن المسافة طويلة للوصول إلى عدن كما ذكرت. ما هي ظروفهم؟ أين يقيمون؟ لماذا لا يستطيعون الوصول إلى عدن؟ ما الذي يقدم إليهم أيضا في الطريق إلى عدن؟
3: النازحون البعض منهم قد وصل إلى عدن في الساعات الأولى بعد أن نزحوا من المخا أو من الساحل الغربي، لكن ما زال البعض منهم لم يستطيعوا الوصول إلى عدن وما زالوا في مناطق التابعة للحج، منها مناطق خور العميرة وما جاورها، لم يستطيعوا الوصول إلى عدن وإلى مناطق لحج حتى يكون لهم أيضا الوصول إلى تلك المناطق ليجدوا الرعاية. أيضا كما قال بعض النازحين هناك في تلك المناطق أنهم لم

0: يحصلوا على شيء حتى الآن، ولم يأتي لم تأتي إليهم أي جهات سواء كان حكومية أو حتى من المنظمات الإنسانية.
1: ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. يعد مضيق باب المندب من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر والمتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو آسيا بشكل خاص. دخل باب المندب على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري.
2: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية، بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبيا لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلا بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافيا بطول يقارب 31 ميلا، وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلا، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 مترا، مقسما إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يوميا في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دورا محوريا في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديدا إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومترا مربعا، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حاليا لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشارا عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالا في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافيا فحسب، هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون، ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالميا. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: الآن مشاهدينا إلى التطورات الإنسانية في قطاع غزة. فمع تكدس السكان في مساحات ضيقة تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية. فآلاف الأسر هناك تعيش بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وفي مباني مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة. تقرير غازي العلول يرصد جانبا من المأساة.
3: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح، وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا

0: ما نزحنا جينا من الجنوب اجينا هن فيها لها لقيت عنا 3 سنين يعني الله يعزك عرس بتقع علينا فران بمكلاتها خربانة لا هي وقي شتاء ولا هي وقي صيف وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
1: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له فتضطر للعيش بين أنقاضه.
2: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بسمع يعني بقرب شوي بنفس الحيار علينا، طب وين بدنا نروح احنا، وين بدي اروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام بفتح عيني، نام بفتح عيني خايف على الاولاد.
1: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
3: نزحنا على الشيخ رضوان، خشوا الشيخ رضوان مدرسة غجاء، نزحنا عنينا وزي ما انت شايف كبس بالخيام، والله جار ما هو قدم مش قادرين انا وياه، انا بطلع من خيمتي بلاقي جار كبير بس اخجل، وزي ما انت شايف انا اسفرت عايشين انا رصيف وعنار.
1: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: دراسة جديدة لشركة أنثروبيك كشفت أن الذكاء الاصطناعي غير جذريا اقتصادات الهجمات الإلكترونية، التكاليف انهارت، الحواجز سقطت، الفرص ازدادت. تقرير الزميل نديم الملاح يضعنا في تفاصيل هذه الأرقام وتحدياتها.
5: تقرير أنثروبيك الجديد يكشف انهيار اقتصادات الهجمات الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي لم ينشئ هجمات جديدة، بل خفض التكلفة الإجمالية المطلوبة لتنفيذ ذلك، بحيث يستطيع فرد واحد اليوم ما كان يحتاج إليه فريق متخصص أمس. هل تعلم كم تستغرق سرقة كل بيانات حسابك البنكي؟ 40 ساعة يدويا، أي بالطريقة التقليدية، بكلفة قد تصل $15,000. الآن عصابة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج الأمر لساعتين فقط، وهو ما يعادل توفير 38 ساعة عمل متخصص بقيمة قد تصل إلى $6,500. لكن السرعة هي مجرد البداية. تخيلوا 300,000 شخص فقدوا هويتهم بضربة واحدة، هذا في دولة أفريقية، بالإضافة إلى بيانات 500,000 شركة تمت سرقتها. القيمة السوقية لمثل هذه المعلومات في السوق السوداء بين $1.3 مليار إلى $2.5 مليار. هذا الحجم من العمليات كان يتطلب فيما سبق استهدافا دقيقا وتنسيقا معقدا لأشهر، الآن أسابيع، والأسوأ الجناة استهدفوا شيئا أكبر بكثير. تصوروا 1,800,000 تطبيق على هواتفنا فحصت بحثا عن ثغرات في أسابيع، في حين يدويا فحص كل تطبيق يحتاج 7 إلى 35,000 دولار، سابقا عشرات مليارات الدولارات وسنوات من العمل. الذكاء الاصطناعي اختزل ذلك أو هذا إلى لا شيء من تكلفة وزمن، وهذا يعني بلا شك أن صناعة التكنولوجيا سوف تدفع نحو إعادة تقييم كامل للنموذج، نموذج الأمان التقليدي أكثر من ذلك. شخص واحد أنتج حوالي 9000 مقالة مزيفة عبر 70 موقعا إخباريا مزيفا ب20 لغة مختلفة. التكلفة التقليدية لحملة دعائية من هذا الحجم بقيمة تقدر ب900,000 دولار إلى 4,500,000 دولار. التكلفة مع الذكاء الاصطناعي آلاف الدولارات فقط. قبل الذكاء الاصطناعي كانت تحتاج فرقا متعددة اللغات وأشهرا من التنسيق. الآن فرد واحد بأسابيع توفير ما يقترب من 1,000,000 دولار. وهنا يحدث شيء غير متوقع. 30 شركة ذكاء اصطناعي استهدفت في 4 أيام بهدف سرقة مفاتيح برمجية إنتاجية. هذه المفاتيح قد تباع في السوق السوداء أو تستخدم لهجمات موجهة أخرى. هذا الضرر الاقتصادي قد يصل إلى 1,000,000,000 دولارات في الخسارة التنافسية والأمنية. الفكرة الأهم هنا أن صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها أصبحت هدفا لأدوات الذكاء الاصطناعي التي صنعتها. وكل ما ذكرناه سابقا ليس نهاية الحكاية، إنه التحذير من بدايتها.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
6: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
7: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644

0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: اسمعني بقلبك، الله قريب. قربه ليس فقط في أوقات الفرح، قربه في وقت الانكسار أشد وألطف. الله يعلم ما لا تقوله لأحد، يعلم دمعتك التي بلعتها، يعلم خوفك الذي تخجل أن تعترف به، يعلم الضغط اللي تحمله على كتفك. وربنا رحيم، ما يتعامل معانا بمنطق إما كامل أو مرفوض، بل يفتح لك باب الرجوع كل يوم. الدعاء في الإسلام مو مجرد طلبات، الدعاء علاقة. أنت ما ترفع يدك لتقدم قائمة، أنت ترفع يدك لتقول يا رب أنا هنا، أنا ضعيف وأنا أثق بك. وحين تتحول الدعاء إلى علاقة يبدأ القلق يهدأ، لأن القلق في جوهره شعور بالوحدة، أنا وحدي أمام الحياة. لكن المؤمن يتعلم شيئا عظيما، أنا لست وحدي. أريدك أن تتذكر معنى مهما، بالمعنى الله أرحم بنا من أنفسنا. يعني أحيانا أنت تضغط على نفسك ضغطا شديدا، تقول لازم أنجز، لازم ألحق، لازم أكون مثالي، لكن الله يريد لك اليسر، يريد لك العافية، يريد لك أن تسير إليه بخطوات لا أن تحترق في الطريق. وهنا أطمئنك، لا تبني علاقتك مع الله على الخجل والعار. نعم نتوب من الذنوب، نعم نصلح، نعم نترك ما يغضب الله، لكن التوبة ليست صوتا على الظهر، التوبة باب شفاء. حين تقول يا رب سامحني، لا تقلها وأنت تكره نفسك، قلها وأنت ترجو رحمة الله، وأنت تنوي بداية جديدة. ثم شيء آخر مهم جدا، الطمأنينة ليست دائما شعورا فوريا يأتي بمجرد أن تدعو، أحيانا الطمأنينة تأتي كقرار، سأسلم أمري لله ثم أمشي بالأسباب. وأحيانا تأتي بالتدريج مثل شروق الشمس، لا تأتي فجأة، تأتي شيئا فشيئا. وسورة الشرح تعلمنا هذا الإيقاع، تذكرك أن الضيق ليس نهاية، أن مع العسر يوجد يسر، وأن تكرار المعنى ليس عبثا بل تثبيت للروح. وكأنها تقول لك نعم تمر عليك أيام ثقيلة، لكن لا تحكم على حياتك من يوم واحد. لكن انتبه، الإسلام ليس استسلاما سلبيا، التوكل ليس أن تجلس وتقول يا رب ثم لا تفعل شيئا. لذلك دعنا نضع الحقيقة بلطف، الدعاء لا يغني عن السعي، والذكر لا يلغي التخطيط، والقرآن لا يمنعك من مراجعة طبيب إذا احتجت، ولا يمنعك من طلب جلسة علاج نفسي إن كان القلق متعبا ومتكررا. هذا ليس نقصا في الإيمان، هذا آخذ بالأسباب. لنفهمها ببساطة، لو عندك امتحان ماذا تفعل؟ تدعو الله؟ نعم. ثم تذاكر، ثم تنظم وقتك، ثم تترك الهاتف قليلا، ثم تنام مبكرا. هذا هو التوازن. ولو كنت تبحث عن عمل، تدعو الله رزقا حلالا، نعم، ثم تطور سيرتك، ثم تتعلم مهارة، ثم ترسل طلبات، ثم تبني علاقات محترمة، ثم تقبل بالرفض دون أن تكسر نفسك وتقول قد يكون الخير في تأخير أو صرف. ولو كنت أما مرهقة بين بيت وأطفال، تدعين بالعون، نعم، ثم تضعين حدودا، تنظمين يومك، تطلبين مساعدة إن أمكن، وتخففين من المثالية. ليس لازما كل شيء يكون كاملا، الله لا يطلب منك الكمال، يطلب منك الإخلاص والاستطاعة. ولو كان القلق يصنع لك أعراضا جسدية، خفقان، ضيق نفس، أرق شديد، أفكار قهرية، تقرعين القرآن، نعم، تستغفرين، نعم، ثم تراجعين مختصا إن احتجت. كل هذا من الأخذ بالأسباب. الآن نأتي إلى الإطار الذي وعدتك به، 5 خطوات فيها روح وإيمان، وفيها نفس وعمل، وفيها برنامج بسيط لسورة الشرح بعد الصلاة. ولا تنسى، هذه ليست وصفة سحرية، هذه تربية قلب، وقد ترى أثرا بإذن الله، وقد يتأخر الأثر لحكمة الله. المهم أنت تمشي. الخطوة الأولى، سم القلق ولا تجعله أنت المبدأ. القلق شعور ليس هويتك.
2: كثير من الناس يقول أنا شخص قلق، وأريدك تبدل الجملة، أنا أشعر بالقلق. فرق كبير. حين تقول أنا أشعر، يعني هذا شيء يمر، يتغير، يهدأ. أما حين تقول أنا قلق، كأنك ختمت نفسك بختم. التمرين العملي، في ورقة أو في ملاحظات الهاتف اكتب كل يوم في 10 الأواخر من شعبان الشيء الذي يقلقني اليوم هو، ثم اكتب تحتها ما الذي أستطيع فعله اليوم، فقط اليوم فقط، لا تفتح ملف السنة كلها، ثم اكتب وما الذي لا أستطيع التحكم فيه. وهنا قل لنفسك أسلم هذا لله، حتى لو لم تشعر فورا. هذا تدريب. مثال قريب، طالبة تقلق من المستقبل، تفكر لو لم أنجح حياتي انتهت. نقول لها يا حبيبتي، نجاحك مهم، لكن حياتك ليست ورقة امتحان. اليوم فقط تذاكر 3 ساعات، تحل نموذجين، تنام، والنتيجة في علم الله. كلمة أم لك، لا تعاقب نفسك لأنك خفت، احتضن نفسك، قل أنا متعب وأحتاج رحمة. الله لا يكرهك لأنك قلق، الله يراك ويريد لك أن تتعلم السكينة. الخطوة الثانية، ربط الصلاة بالصدر لا بالعادة المبدأ. كثير منا يصلي بالجسد والقلق يبقى في الصدر. نريد أن نصلي بالقلب قدر المستطاع، حتى لو دقيقة واحدة فقط في كل صلاة. ليس المطلوب أن تصبح خاشعا كاملا فجأة، المطلوب أن تضع موعد لقاء بينك وبين الله. التمرين العملي، قبل الصلاة بدقيقة قف، خذ نفسا بطيئا، قل في قلبك يا رب أنا داخل عليك لا تردني. ثم في السجود لا تكثر كلاما، قل جملة واحدة صادقة، يا رب طمئن قلبي، مرة واحدة بصدق. مثال قريب، شاب يبحث عن عمل، وكل صلاة يدخلها وهو يفكر في الرفض والديون. نقول له قبل أن تكبر ضع همك على الأرض، قل يا رب هذا حملي، أعطني قوة اليوم، ثم كبر. كلمة أم لك، لا تقل صلاتي لا تنفع لأنك سرحت، ارجع بلطف، كل رجعة عبادة. كل مرة تقول أستغفر الله وأنت تعود، أنت تربي قلبك. الخطوة الثالثة، ورد سورة الشرح بعد كل صلاة لفك عقدة الصدر. المبدأ، سورة الشرح ليست طويلة لكنها تحمل رسالة حنان، أن الله يوسع صدرك، يرفع ذكرك، يخفف حملك، ويجعل بعد الضيق سعة. ونحن سنجعلها مرآة بعد الصلاة، نقرأها ثم نلتقط المعنى ونطبقه. وتذكير مهم، من أحب أن يقرأها مرة أو 3 بعد كل صلاة فهذا خير من القرآن. لكن لا نجعل العدد عبادة لازمة، ولا نعد الناس بوعود قطعية. نقول جرب هذا كروتين تربوي، وقد ترى أثرا بإذن الله. التمرين العملي، بعد السلام مباشرة قبل أن تمسك الهاتف اقرأ سورة الشرح مرة، وإن أحببت 3 مرات في هذه الأيام
1: لتثبيت المعنى في قلبك افعل. ثم بعد القراءة قل لنفسك 3 جمل قصيرة: الله معي، اليوم سأفعل ما أستطيع، وأترك ما لا أستطيع لله. ثم اسأل نفسك سؤالا واحدا: ما هو حمل اليوم؟ وما هي الخطوة الصغيرة لتخفيفه؟ مثال قريب: أم تشعر أنها تختنق من مسؤولية الأطفال والبيت؟ بعد صلاة الظهر تقرأ السورة ثم تقول: حملي الآن ترتيب المطبخ والأطفال. الخطوة الصغيرة: أرتب 10 دقائق فقط، ثم أجلس دقيقة أتنفس، ثم أكمل، بدل أن تنهار من الصورة الكبيرة. كلمة أم لك: اجعل القرآن يلمسك، لا تمر عليه مرورا سريعا، حتى لو لم تفهم كل شيء قلبك يفهم. القرآن نور، والنور يحتاج وقتا ليدخل.
2: الخطوة الرابعة: تحويل مع العسر إلى خطة لا إلى شعار. المبدأ: بعض الناس يرددون كلمات جميلة لكن حياتهم بلا نظام، فيعود القلق. نريد أن نجعل المعنى يترجم إلى سلوك. إذا كان عندي عسر فأنا سأصنع يسرا صغيرا كل يوم. ليس اليسر أن تختفي كل المشاكل، اليسر أن تتعلم التعامل معها دون أن تتحطم. التمرين العملي: كل يوم اختر يسرا واحدا تصنعه لنفسك. ترتيب زاوية من الغرفة، إنهاء مهمة واحدة مؤجلة، اتصال صلح أو اعتذار بسيط، 10 دقائق مشي، إغلاق الهاتف ساعة قبل النوم، كوب ماء وتخفيف منبهات، جلسة مع القرآن أو استغفار، ثم اكتب: هذا يسري اليوم. مثال قريب: طالب جامعي قلق من تراكم المشاريع، يقول: لن ألحق. نقول: اختر مشروعا واحدا، افتح الملف، اكتب عنوانين فقط، هذا يسر اليوم، غدا تكمل. القلق يكره الخطوات الصغيرة لأنه يعيش على الفوضى. كلمة أم لك: يا حبيبتي، لا تنتظر طاقة كبيرة لتبدأ، ابدأ بخطوة صغيرة وستأتي الطاقة في الطريق بإذن الله. الخطوة الخامسة: السبب الخفي. وهم السيطرة وجلد الذات، الآن أرجع للوعد. السبب الخفي الذي يجعل القلق يلتصق بنا: كثير منا في داخله اعتقاد غير منطوق، إذا قلقت أكثر سأمنع المصيبة، أو إذا فكرت في كل احتمال سأسيطر. لكن الحقيقة القلق لا يعطيك سيطرة، القلق يسرق منك الطاقة، ثم إذا لم يتحقق ما تريد تبدأ تجلد نفسك: أنا السبب، أنا فاشل، أنا لا أستحق. وهنا يأتي الشفاء الحقيقي، أن تفرق بين المسؤولية والتحكم. المسؤولية أن تعمل بالأسباب، التحكم أن تضمن النتائج، وأنت لا تملك النتائج، النتائج بيد الله. التمرين العملي: كلما جاءك الفكر القهري ماذا لو؟ قل بصوت منخفض: أنا أفعل السبب، والنتيجة عند الله. ثم ارجع لشيء عملي: اكتب، اتصل، نظم، نام، خذ نفسا. وأضف تمرين الرحمة مع النفس مرة يوميا. ضع يدك على صدرك لدقيقة وقل: يا رب، عاملني بلطف، وسأعامل نفسي بلطف. هذه الجملة قد تبدو بسيطة لكنها تعيد تربية القلب. مثال قريب: شخص يبحث عن وظيفة ويرفض مرات، كل رفض يفسره أنه إهانة وأنه لا قيمة له. نقول: لا يا حبيبي، الرفض ليس تعريفا لك، هذا باب لم يفتح، وهناك باب آخر. أنت عليك إرسال الطلبات وتطوير نفسك، والرزق يأتي من حيث لا تحتسب بإذن الله، وفي الوقت الذي يختاره الله. كلمة أم لك:
1: لا تجعل قلبك محكمة قاسية، اجعله بيتا فيه توبة وشكر وصبر ويقين. والآن دعنا نثبت هذه الخطوات بحكايتين قريبتين من الواقع، لأن القلوب تتعلم بالقصص. القصة الأولى: امرأة بين البيت والضغط. امرأة اسمها سلمى، أم لثلاثة أطفال، كانت تحب بيتها لكنها صارت تشعر أنها تختنق. كل يوم قائمة طويلة: مدرسة، طبخ، تنظيف، زوج متعب، أم مريضة، وفوق ذلك قلبها لا يهدأ. كانت إذا نام الأطفال جلست وحدها ثم تبدع الأفكار: أنا مقصرة، بيتي فوضى، أطفالي يحتاجون أكثر، زوجي ربما لا يشعر بي، وأنا لا أستطيع. ثم تبكي وتنام متأخرة وتستيقظ متعبة، فتغضب بسرعة ثم تكره نفسها. في شعبان سمعت تذكيرا بسيطا: اجعلي بعد كل صلاة مساحة لصدرك. قررت تجربة ورد سورة الشرح بعد الصلاة مرة واحدة، ليس لأنها تريد معجزة، بل لأنها تريد خيط نور. اليوم الأول قرأت بسرعة ولم تشعر بشيء، لكنها قالت: سأكمل. اليوم الثالث بعد صلاة العصر قرأت، ثم قالت لنفسها: حمل الآن، ليس حياتي كلها، حمل الآن تحضير العشاء فقط. ووضعت خطة صغيرة: تطبخ شيئا بسيطا وتترك ما لا ضرورة له. ثم جلست مع طفلها 10 دقائق دون هاتف. بعد أسبوع لم تختفي مسؤولياتها، لكنها تغيرت من الداخل. صارت حين يشتد صدرها تقول: يا رب وسع صدري، وحين تقع في تقصير لا تنهار، بل تقول: أنا بشر، أعود. وهي لاحظت شيئا لطيفا: حين خف جلد الذات خف القلق، وحين صارت خطواتها صغيرة ومنظمة صار يومها أوسع، بفضل الله، لا لأنها صارت مثالية، بل لأنها صارت أرحم بنفسها وأقرب لله. القصة الثانية: شاب بين الوظيفة والخوف. شاب اسمه عمر، تخرج وبحث عن عمل أشهر، كل يوم يرسل سيرة ذاتية ويأتيه صمت أو رفض. بدأ يشعر أنه أقل من أصدقائه، صار يتهرب من اللقاءات، كلما سمع أحدا يسأل وجدت عملا شعر بطعنة. في الليل عقله لا يسكت: لو بقيت هكذا ماذا سأفعل؟ كيف سأعيل نفسي؟ هل أنا فاشل؟ ثم بدأ يترك الصلاة أحيانا من شدة الضغط، أو يصلي بلا روح. في العشر الأواخر من شعبان قال لنفسه: سأرجع للصلاة كحبل نجاة. بعد كل صلاة جلس دقيقة، قرأ سورة الشرح، ثم قال: أنا أفعل السبب والنتيجة عند الله. ثم وضع خطة عملية: كل يوم ساعتان للبحث عن وظائف، وساعة لتعلم مهارة واحدة تزيد قيمته، ثم رياضة خفيفة، ثم نوم أبكر. بعد أسبوعين لم تأته الوظيفة بعد، لكنه أصبح أقوى، صار يواجه السؤال بهدوء: أدعو الله وأسعى. وبدأ يلاحظ أن قلبه صار أخف، وأنه يعود بسرعة إذا سقط. وبعد مدة جاءه عرض عمل لم يكن في حسبانه، ولم يقل: أنا صنعتها وحدي، قال: بفضل الله، لأن هذا هو المؤمن، يأخذ بالأسباب ثم يرى يد الله في الأقدار. والآن أشاركك شيئا بصيغة قريبة، كأنه من تجربة شخصية في التربية. أحيانا أرى أناسا طيبين، قلوبهم محبة لله، لكنهم يظنون أن الله لا يقبلهم إلا إذا كانوا أقوياء دائما. فتراهم يخفون دموعهم ويخفون ضعفهم ويخجلون من الدعاء. وأنا أقول لك، الله يحب منك الصدق أكثر من التجمل. تعال كما أنت، قل: يا رب أنا خائف. ستشعر بشيء عجيب، مجرد الاعتراف أمام الله يخفف نصف الحمل. ثم تبدأ تمشي خطوة خطوة، وهذه هي التربية، ليست قفزة واحدة، هي رجوع متكرر. طيب، ماذا تفعل الليلة؟ أعطيك خطة بسيطة جدا، تحدي 7 أيام، وإن أحببت 3 أيام كبداية. اسمعها ولا تقل لن أقدر، قل: سأحاول بلطف. اليوم 1، إعادة تشغيل القلب بعد كل صلاة. اقرأ سورة الشرح 1، بعدها قل: الله معي. واكتب في ورقة: أكثر شيء يقلقني، ثم اكتب تحته: خطوة واحدة فقط اليوم. لو كانت الخطوة إرسال رسالة أو ترتيب ربع ساعة أو حل تمرينين، ممتاز. اليوم 2، ضبط النوم والضوضاء. اخفض المنبهات، قلل قهوة آخر النهار، وأغلق الهاتف 30 دقيقة قبل النوم. قبل النوم استغفار بسيط ولو 30 مرة، وقل: يا رب أنا أضع رأسي وأنت أرحم بي من نفسي. اليوم 3، عمل بالأسباب. اختر سببا واحدا قويا مرتبطا بقلقك. قالب: جدول مذاكرة بسيط. باحث عن عمل: تعديل السيرة بلس إرسال 5 طلبات. أم: ترتيب روتين صباحي 20 دقيقة. قلق صحي: موعد طبي أو فحوصات إن لزم. ثم بعد الصلاة اقرأ سورة الشرح وقل: أنا أمشي، يا رب بارك. اليوم 4، تنظيف القلب من جلد الذات. كلما أخطأت أو قصرت، بدل أنا فاشل قل: أنا تعثرت وسأعود. بعد صلاة المغرب أو العشاء اجلس دقيقة وقل: يا رب علمني أن أرحم نفسي.
2: اليوم 5، شكر صغير يفتح بابا كبيرا. اكتب 3 نعم بسيطة: صحة، ستر، بيت، أم، صديق، قدرة على الصلاة، أي شيء. الشكر ليس إنكارا للألم، الشكر توازن. ثم بعد كل صلاة سورة الشرح، وحاول أن تستحضر معنى السعة. اليوم 6، صدقة ولو قليلة، حتى لو مبلغ بسيط جدا، أو مساعدة إنسان، أو إطعام، أو مشاركة علم نافع. الصدقة تلين القلب وتكسر حدة الخوف، وقل: يا رب اجعلها سترا وفتحا. اليوم 7، جلسة مصارحة مع الله بعد صلاة واحدة اليوم، اختارها أنت. أطل السجود قليلا، قل ما في قلبك بلا تكلف، ثم أختم بدعاء مختصر: يا رب سلم قلبي لك واهدني لأحسن الأسباب. وإن فشلت في يوم لا تكره نفسك، لا تقل انتهى، ارجع بلطف، نحن بشر نتعثر ثم نعود، والله لا يمل حتى نمل. أنت لا تقاس بعثرة، تقاس بعودتك. والآن نختم بدعاء قصير من القلب بلا تكلف: اللهم يا رحيم يا لطيف، طمئن قلوبنا. اللهم خفف عنا ثقل التفكير، وامنحنا سكينة في الصدر. اللهم ارزقنا توكلا صادقا وعملا بالأسباب ورضا بما تقسمه لنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، وتجاوز عن ضعفنا، وأصلح نياتنا. اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضانا، وارحم والدينا، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان ونحن أخف وأقرب إليك. اللهم افتح أبواب الرزق الحلال لمن يبحث، وبارك للطلاب في علمهم،
1: وأعن الأمهات والآباء على الأمانة، واجعل بيوتنا بيوت سكينة. يا حبيبي يا حبيبتي، قبل أن تغلق الفيديو اكتب لي في التعليقات جملة واحدة: أكثر شيء يقلقني هو، وسأفعل اليوم خطوة واحدة، وهي حتى لو خطوة صغيرة جدا. وأرجوك شارك هذا الكلام مع شخص تعرف أنه يتعذب بالقلق، قد تكون سببا في طمأنينة قلب، وهذه صدقة جارية، والدال على الخير كفاعله. أنت لست وحدك، الله معك، امشي إليه خطوة يأتيك رحمة وخيرا بإذن الله.
3: هناك لحظات في الحياة تشعر فيها بثقل كل شيء، لحظات تهز قلبك حتى قبل أن يبدأ، لحظات تستيقظ فيها بثقل على صدرك لا تستطيع تفسيره، لحظات تتسابق فيها الأفكار في ذهنك كرياح عاتية رافضة الهدوء مهما حاولت، لحظات تتساءل فيها بهدوء: هل ما زلت تملك القوة للاستمرار؟ أعرف هذا الشعور، أعرف كيف يتراكم الضغط تدريجيا، أعرف كيف يهمس الخوف في أعماقك، أعرف كيف يحاول الشك أن يحيط بقلبك. لكن قبل أن تفقد الأمل استمع جيد، لأن ما سأشاركه معك يمكنه حقا أن يغير الطريقة التي تواجه بها كل الصعوبات في حياتك. أعظم قوة لديك في تلك اللحظات عقل هادئ، قلب هادئ، روح هادئة. ستختبرك مرارا وتكرارا، ستواجه عواصف تزعزع ثقة بنفسك، وستواجه ألما يكسر قلبك، وستواجه لحظات تخطف أنفاسك وتتركك عاجزا. لكن في كل هذه اللحظات يكمن النصر الحقيقي في القدرة على الهدوء. فالهدوء ليس ضعفا بل قوة وشجاعة. الهدوء هو ثقة هادئة بأن الله سبحانه وتعالى سيهديكم ويحميكم ويعينكم على تجاوز هذه المحنة. عقلك من أعظم عطايا الله سبحانه، إنه درعك وبصلتك وأداتك لاتخاذ القرارات التي تشكل مستقبلك. لكن كثيرا من الناس لا يحمون عقولهم، بل يسمحون لكل عاطفة بالتسلل إليهم، ويسمحون للخوف بالسيطرة عليهم، ويسمحون للتوتر بالسيطرة عليهم، ويسمحون للسلبية بالسيطرة عليهم. وبمجرد أن تسيطر عواطفك عليك تفقد الصفاء الذي يريده الله لك. نحن بشر نشعر بعمق، نتألم بسهولة، نشعر بالخوف، نشعر بالإحباط، نشعر بالتعب. لكن عليك أن تفهم أمرا مهما: لا يمكنك منع المشاعر من التدفق، ولكن يمكنك اختيار رد فعلك. يمكنك الشعور بالغضب، ولكن ليس عليك التصرف به. يمكنك الشعور بالحزن، ولكن ليس عليك العيش فيه. يمكنك الشعور بالخوف، ولكن ليس عليك أن تدع الخوف يتحكم في قراراتك. لست سجينا لمشاعرك إلا إذا سمحت لنفسك به. عندما يصيبك الضغط قد يصبح ذهنك مشوشا، ينبض قلبك بسرعة، يتفاعل جسدك قبل أن يتاح لك وقت للتفكير، تصبح أفكارك صاخبة ومشوشة. وفي تلك اللحظات يجب أن تذكر نفسك بحقيقة مهمة: رد الفعل السريع خطير، لكن الاستجابة بهدوء هي الأقوى. رد الفعل ينبع من الذعر، الاستجابة تنبع من الحكمة. رد الفعل فوري، الاستجابة متعمدة. وهدوءك يمنحك مساحة. تخيل لو استطعت الحفاظ على هدوءك حتى عندما يبدو كل شيء من حولك فوضويا. تخيل لو استطاع قلبك أن يبقى ثابتا حتى عندما يهتز العالم. تخيل لو استطعت التنفس بهدوء بينما الجميع في حالة ذعر. هذا النوع من الهدوء ليس مستحيلا، إنه مهارة، ومثل أي مهارة يمكنك التدرب عليها. انظروا إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى صبره، انظروا إلى رقته حتى عندما أهانه الناس، انظروا إلى ثبات قلبه حتى في لحظات الخطر، انظروا إلى هدوئه حتى عندما بدا كل شيء من حوله مستحيلا. لم يكن هدوءه ضعفا، بل كان ثقة عميقة بالله سبحانه. كان هدوءه قوة، وهدوءه حكمة، وهدوءه إيمانا. قد لا تواجه نفس التحديات التي واجهها، لكنك ستواجه عواصفك الخاصة، وستنبع قوتك من قدرتك على التباطؤ والتنفس والثقة. عندما تتفاعل بدافع الذعر تغلق الأبواب، لكن عندما تستجيب بهدوء تفتح آفاقا لم تتخيلها قط. فكر في ماضيك، فكر في أمر أثقل كاهلك يوما لكنك بالكاد تتذكره الآن. فكر في التحديات التي كنت تخشاها يوما لكنك الآن تغلبت عليها. لقد تجاوزت ما ظننت يوما أنه سيحطمك، تجاوزت عواصفا شعرت أنها لا تنتهي، خرجت أقوى، خرجت أكثر حكمة، خرجت بندوب علمتك دروسا. لكن الآن حان الوقت لتجاوز مجرد حان الوقت لتعلم كيفية النجاح، والنجاح يتطلب الهدوء، النجاح يتطلب السكون، النجاح يتطلب عقلا ثابتا حتى في ضجيج الحياة. عندما يسيء إليك أحدهم يحميك الهدوء، عندما تخيبك الحياة يرشدك الهدوء، عندما تفشل خططك يساعدك الهدوء على إعادة بناء نفسك، عندما يحاول الخوف السيطرة عليك هدوء الشجاعة. الهدوء لا يزيل المشاكل لكنه يعطيك القوة العقل الهادئ هو عقل يفكر بوضوح، والقلب الهادئ هو قلب يثق بالله سبحانه، والنفس الهادئة هي نفس تعلم أن كل شيء يحدث بحكمة. وعندما تبني الهدوء في داخلك لا يمكن لأي عاصفة خارجية أن تدمرك. يجب أن تمارس الهدوء كما تمارس أي شيء مهم في الحياة. لا تتوقع أن تحافظ على هدوئك في الأزمات إن لم تدرب عقلك في أوقات السكينة. ابدأ بلحظات صغيرة، تمهل قبل أن تبادر، خذ نفسا عميقا قبل أن تتكلم، توقف قليلا قبل أن تقرر. هذه العادات الصغيرة تبني قوة عظيمة. عندما ترتفع مشاعرك اسأل نفسك، هل رد الفعل هذا يرضي الله سبحانه؟ هل سيؤدي هذا التفاعل إلى تحسين الأمور أم إلى أسوأ؟ هل أتصرف من منطلق الخوف من منطلق الثقة؟ هذه الأسئلة تضفي الوضوح، هذه الأسئلة تضفي الوعي، هذه الأسئلة تضفي الهدوء. الحياة لم تخلق لكسرك بل لتشكله. الله سبحانه وتعالى يضعك في العواصف لا ليدمرك بل ليقوي قلبك، ليعلمك الصبر، ليعلمك التواضع، ليعلمك الحكمة، ليعلمك الثقة. الهدوء علامة الثقة، الهدوء عبادة. الهدوء يقول أعلم أن الله سبحانه وتعالى معي، أنت أقوى مما تظن، أنت أحكم مما تظن، أنت أكثر قدرة مما تتصور. والهدوء الذي تبنيه الآن سيعينك على تجاوز أصعب أيام. لذا تنفس، تمهل، دع قلبك يلين، دع عقلك يصفو، دع روحك تثق. لأنك عندما تحافظ على هدوءك تحمي حياتك، علاقاتك، إيمانك ومستقبلك. الهدوء قوتك، الهدوء درعك، الهدوء انتصارك. هناك لحظة قبل أن يسيطر عليك الذعر يبدأ كل شيء في داخلك بالانقباض، ينبض قلبك بسرعة، تنتقل أفكارك من خوف إلى آخر، يصبح أنفاسك متقطعة ومضطربة، وفي تلك اللحظة تشعر وكأن الحياة تضيق عليك. لكن دعني أخبرك بحقيقة قد غير حياتك بأكملها. الأداة التي ستنقذك في تلك اللحظة موجودة بداخلك بالفعل، إنها أنف، ذلك النفس البسيط الذي تأخذه كل ثانية دون تفكير، النفس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في داخلك علامة على رحمة، النفس الذي يهدأ عقلك ويستقر قلبك ويهدأ مخاوفك. يستخف كثير من الناس بقوة التنفس، يظنون أنه مجرد أمر طبيعي في الجسم، لا يرونه أداة ولا وسيلة لاستعادة السيطرة. لكن تنفسك من أقوى أسلحتك ضد التوتر والذعر والعواصف النفسية. عندما تشتد الحياة وتثقل الأفكار وتتصاعد المشاعر في داخلك كالأمر، يمكن أن يعيدك تنفسك إلى حالة من الهدوء. عندما تتنفس بعمق يحدث شيء جميل بداخلك، يتباطأ معدل ضربات قلبك، يصبح ذهنك أكثر صفاء، يتوقف جسدك عن التفاعل ويبدأ بالإنصات، تلين مشاعرك وفجأة تشعر بالاستقرار من جديد. هذا ليس سحرا، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى جسدك، خلقك بنفس يطمئن، خلقك بنفس يهدئ عواصف، خلقك بنفس يهديه إليك. هناك تقنية تنفس بسيطة تغير كل شيء في لحظات التوتر. تنفس ببطء لأربع ثوان، احبس أنفاسك لأربع ثوان، أزفر لأربع ثوان، ثم احبسها مرة أخرى لأربع ثوان. هذا النمط يعيد ضبط جهازك العصبي، يخبر جسدك اهدأ أنت بأمان، يخبر عقلك فكر بوضوح، يخبر قلبك أنت المتحكم. وعندما تدرب نفسك على التنفس بهذه الطريقة تتعلم الحفاظ على هدوئك حتى في أوقات الصخب. فكر في كل المرات التي تسرعت فيها في ردودك، كل اللحظات التي دفعك فيها الغضب إلى قول ما لم تقصده، كل اللحظات التي دفعك فيها الخوف إلى اتخاذ خيارات تندم عليه، كل اللحظات التي جعلك فيها التوتر تشعر بالعجز. معظم هذه اللحظات كانت نتيجة عدم التوقف، عدم إعطاء نفسك وقتا للتفكير. نفس واحد كان لينقذك من كل هذه اللحظات العصر، نفس واحد كان ليغير مجرى الأمور. نعيش في عالم سريع الحرب، الناس يريدون إجابات سريعة وردود فعل سريعة وقرارات سريعة، لكن ردود الفعل السريعة غالبا ما تؤدي. الهدوء يأتي من التباطؤ، والهدوء يأتي من التوقف، والهدوء يأتي من التنفس. الشخص الهادئ ليس ضعيفا بل هو حكيم. الشخص الهادئ هو من يفكر قبل أن يتصرف، والتفكير قبل التصرف علامة قوة، وهو علامة نضج عاطفي، وهو علامة ثقة بالله سبحانه وتعالى. عندما يصيبك التوتر فإن أنفاسك هي أول ما يتغير، يصبح تنفسك قصيرا وضحلا، يستعد جسمك للذعر، تبدأ مشاعرك بالتصاعد، تصبح أفكارك سلبية، تبدأ بالشعور بفقدان السيطرة. لكن إذا اخترت التركيز على أنفاسك في تلك اللحظة يتغير كل شيء. تأخذ نفسا عميقا، تحبسه، تطلقه ببطء، ومع كل نفس تستعيد السيطرة على عقلك. أنفاسك ليست مجرد أحاسيس جسدية، بل هي روحية وعاطفية. عندما تتنفس بعمق تذكر روحك بأن الله سبحانه، تذكر نفسك بأنه هو المتحكم، تذكر نفسك بأنه

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل

حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

سكينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد به إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر

0: فصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم:

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في العراق واليمن ولبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. أضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على السعودية. وكان مصدر أمني عراقي أفاد للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. في المقابل، قال وزير الخارجية العراقي إن الاتصال ناقش الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية والهجوم الذي استهدف السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب. بينما قال رئيس الوزراء اليمني أن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها. في السعودية، أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف في محافظة طوال في جازان. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حريص ونبطية الفوقة والقنطرة جنوبية لبنان. البداية إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان سيناقش تفاهمات البلدين لتحديد مسارات ملاحة آمنة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن أمن المضيق مرهون بوقف التحركات والحصار البحري الأمريكي.
1: العين الآن على اجتماع مسقط يوم الاثنين بحضور وزير الخارجية الإيراني إضافة إلى وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق. من المقرر أن يتم بحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز واحتمالية الإعلان عن هذا الاتفاق، وهو تنفيذ عملي للبند الخامس من مذكرة التفاهم اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان وبمشاركة الدول الخليجية. وبكل تأكيد هذا الإجراء قد يسهم نوعا ما بالدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك هناك انتظار وتوقع للموقف الأمريكي إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الموقف داعما لهذا الاجتماع وبالتالي خطوة متقدمة في المفاوضات، أو رافضا لهذا الاجتماع وبالتالي الإبقاء على التوتر على ما هو عليه. مشهد آخر هنا في إيران سجل لأول مرة منذ التوتر الإيراني الأمريكي، وهو اللقاء على مستوى قائد الحرس الثوري وقائد الجيش الإيراني، وهي إشارة ربما تريد من خلال طهران أن ترسل رسالة على أنها مستعدة للخيار العسكري كما هي مستعدة للخيار الدبلوماسي. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
0: معنا من واشنطن الآن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك. الرئيس الأمريكي ما زال يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتحدث عن نهاية الحرب مرة أخرى، ولكن بعد انتخابات التجديد النصفي. لكن هل من تصريحات أو متابعة أمريكية لما سينتج عن اجتماع الاثنين في عمان؟
2: نعم محمد، من حيث المبدأ الولايات المتحدة هي مع كل جهد يمكن أن ييسر حركة الملاحة والتجارة الدولية في الممرات المائية وفي المضائق، وعلى رأس هذه المضائق طبعا مضيق هرمز، هذا ما تؤكده دائما واشنطن، وهذا ما تقول إنه سبب وعلة كل ما تقوم به من أفعال الآن مع إيران. ولكن في هذا الموضوع تحديدا هذه النقاشات هي أمريكيا غير مقبولة، لأن الولايات المتحدة ليست حاضرة بشكل مباشر فيها، ولأنها بدرجة أساسية تعطي صلاحيات وسلطات أوسع لإيران في المضيق لم تكن موجودة ربما حتى قبل هذه الحرب، وربما تعطيها أيضا مصدر إيرادات إضافي إذا كانت هناك رسوم تجبيها إيران من مرور السفن في المضيق وفق هذه الترتيبات. لذلك كان هناك رفض واضح سابقا من الولايات المتحدة. حقيقة خلال الساعات الماضية لم نرصد أي تعليقات رسمية بخصوص هذا الاجتماع، ولكن وفق المواقف المبدئية السابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هو نفسه هدد عمان بقصفها وهي دولة حليفة في تصريحات كانت مثيرة جدا للاستغراب، كررها مرتين في أغسطس الشهر الماضي وكذلك في مايو أيار، قال إنه سيقصف عمان إذا وقعت اتفاقا مع إيران يسهل لإيران عملية جني أو أموال من مضيق هرمز. لذلك من حيث المبدأ يبدو أن الولايات المتحدة ليست لديها ربما رغبة بالتوصل للاتفاق في هذا الإطار وبهذه الصيغة، ولكن هذه الجهود ليس هناك ما يدينها أيضا، ربما هي تقود إلى صيغ وأفكار خلاقة تتيح عودة من نوع ما للوساطة وجهود التواصل ما بين إيران والولايات المتحدة في وقت لاحق، ويحول هذا التفوق العسكري الذي تتحدث عنه واشنطن بشكل متكرر والذي تقول إنه قضى على القدرات العسكرية الصاروخية والجوية لإيران بشكل كبير، على بحريتها على دفاعاتها الجوية، يحوله إلى اتفاق سياسي يعطي ثمرة سياسية لهذا الإنجاز العسكري الذي لا يبدو أنه يترجم في حياة الناس هنا في الولايات المتحدة. ولكن بشكل عام الرئيس الآن يركز على ما يقوله خلال الأسابيع الماضية بأن السيطرة والتحكم في المضيق هي للولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي منتصرة، وإطالة أمد هذا الصراع الذي لم يعد يسميه حربا، يقول إنه صراع عسكري، هو بسبب إيران التي تعول على إلحاق الضرر بحزبه وبه في انتخابات التجديد النصفي، وهو مرة أخرى يعوم هذه الفكرة التي كان أطلقها أول مرة في مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس في وقت سابق هذا الأسبوع بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال في وقت قريب جدا بالنسبة له هذا موعد قريب، ويتحدث عن أسعار الوقود يقول إنها ستهوي بسرعة وبشدة بعد ذلك الموعد، ويعطي أرقاما يقول إن سعر جالون البنزين سيكون دون الدولارين أي نصف السعر الحالي، وأن هذا الارتفاع في الأسعار هو مؤقت وهو ثمن مقبول لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا ما يؤكده في كل يوم وفي كل الحديث بأنه ليس هناك مجال لأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، يكرر هذه الجملة دائما في تصريحاته، وهذا ما قاله في دبلن في إيرلندا حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع في هذه الزيارة غير الرسمية التي كان يفترض أن تكون وقتا للراحة يشاهد فيها مباراة الجولف. عقد طبعا بعض الاجتماعات مع رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الإيرلنديين، ولكن هذه الأسئلة طرحت عليه بخصوص إيران والسعودية واليمن، تحدث عن السعودية قال إنه على الأرجح أن إيران هي من استهدفت خط أنابيب النفط شرق غرب، وكذلك قال إن جماعة الحوثي تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت منها عدم التدخل، وهو أعطى إشارات بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، مرحبا بكما مختار حداد. أبدأ معك والتأكيد الإيراني من جديد حول الاتفاق في عمان على ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، ما هي الرسائل التي تبعثها وقت دعم الدول الخليجية لهذه المباحثات حتى العراق أيضا أبدت هذا الدعم قبل قليل؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. نعم يعني هذا تطور مهم أولا في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، وتمهيد لاتفاق يعني مهم يحظى بدعم دول المنطقة. ولكن نعم هناك يوجد شق ثاني لهذا الموضوع، يعني الشق الثاني هو أن هناك إيران يعني لا تستطيع أن تفتح المضيق، وهناك يعني الولايات المتحدة تستمر بعدوانها على إيران وتريد أن تستمر بالحصار على الموانئ وتستمر بنفس السلوك. يعني إيران وضحت هذا ليس في الأمر الجديد أو يكون مثلا توضيح جديد من جانب إيران، يعني إيران تقول هذا الاتفاق موجود، هذا يمهد لحل هذه المشكلة وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم، لأنه تعرفون إيران ما زالت متمسكة بمذكرة التفاهم، وتقول يعني أمامنا هناك الآن حل، ويمكن لأمريكا إذا تريد أن تحقق تلك الشروط التي أعلنتها إيران، والشروط إيران كذلك لم تكون أساسا خارجة عن مذكرة التفاهم. يعني ممكن الآن البعض يقول أن الرئيس الأمريكي قال أن مذكرة التفاهم انتهت، ولكن إيران يعني حقيقة لا تعترف بهذا الموضوع وتقول أن هناك الأمر الوحيد الذي الآن يمكن الخروج من خلاله أو الطريقة الوحيدة هو أن تتمسك أمريكا وتعود أمريكا لمذكرة التفاهم. فلذلك الشروط الإيرانية كذلك هي تكون وفق مذكرة التفاهم، واضح الشرط الأساسي لإيران هو إنهاء الحرب في جميع الجبهات وبشكل نهائي وليس حلول مقطعية. يعني إيران تقول مثلا أن هناك لا تقبل مثلا بحل 60 يوم 50 يوم 40 يوم، لأنه هذا معناه سنعود إلى الدوامة نفسها والمواجهات والعودة إلى نفس. ولكن هناك عندما يتم إعلان الحرب يعني نهاية الحرب بشكل نهائي، نعم هذا يمهد يعني حتى الأرضية من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا حول الملف النووي.
0: طيب سيد بول ديفيس في واشنطن، الولايات المتحدة ما موقفها من أي اجتماع للدول الخارجية والعراق مع إيران على مسارات وطريقة عمل مضيق هرمز إذا ما تم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين؟
4: سوف ننتظر ونرى بالتحديد ما الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين. نحن طبعا سمعنا في أكثر من مناسبة، سمعنا مرارا وتكرارا أن الجانبين قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق لم يتبلور. نحن ما نتطلع إليه في أي اتفاق هو إعادة فتح المضيق من دون أي عرقلة ومن دون أي إجراءات، وذلك تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. مضيق هرمز هو ممر مائي دولي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، وبالتالي يجب السماح بتدفق حركة الملاحة عبر المضيق من دون أي عرقلة. نحن نسمع الكثير عن مذكرة التفاهم والمادة الخامسة من المذكرة. إيران تقول أنها تريد أن تعمل في إطار هذه المذكرة، لكنها الجانب الأول الذي انتهك هذه المذكرة في غضون 24 ساعة على إبرامها، وذلك من خلال إطلاق النار على السفن داخل المضيق. بالإضافة إلى ذلك الجانب الإيراني يقول أنه يريد نهاية الحرب، لكنه يواصل إطلاق النار على السفن التجارية داخل المضيق. ومؤخرا كان هناك إطلاق نار من قبل الجانب الإيراني على خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا أعتقد أن هذه خطوة قد تدفع بنا إلى مفاوضات واقعية وتفاهم واقعي. مذكرة التفاهم باتت بحكم الميتة. هل هناك سبل أخرى للتوصل إلى اتفاق؟ نعم، ولكن ليس طالما أن إيران مصرة على شروطها وعلى أنها الجانب الذي يسيطر على المضيق. وبالنسبة للاتفاق الذي يتم العمل عليه، فنحن لا نعرف حتى ما إذا كان سيتضمن رسوما، وهذا انتهاك كامل لما تريد الولايات المتحدة ودول العالم.
0: هل تقول أن الولايات المتحدة يعني لا تقبل بأي صيغة قد تنتج عن اجتماع الاثنين تمنح إيران دورا رسميا في تنظيم حركة مرور مضيق هرمز؟
4: ما أقوله هو أن الولايات المتحدة لن توافق على أي مفاوضات أو أي اتفاقية تنتهك القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي، وأتحدث هنا بالتحديد عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. حين نتحدث عن الرسوم على سبيل المثال، الولايات المتحدة لن تقبل بذلك أبدا. الولايات المتحدة ستوافق فقط على إعادة فتح المضيق بشكل كامل دون أي عراقيل. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهي طبعا ستركز على مصالحها والأطر التي تناسبها والأمر ذاته بالنسبة لدول العالم. وفي حال تم التوصل إلى هذا القرار ووافق عليه حلفاؤنا فهذا وضع مختلف، لكن اليوم الجانب الإيراني هو الوحيد الذي نسمعه ولم نسمع من الدول الأخرى ما الذي تريده بالتحديد وما الذي ستوافق عليه.
0: مقترح حداد، كيف تقبل الولايات المتحدة بوضع جديد لم يكن سابقا، لم يكن قبل الحرب في مضيق هرمز، كيف تسمح بسيادة إيرانية على المضيق ونظام جباية تفرضه إيران حتى لو وافقت باقي الدول؟ أليس شرطا تعجيزيا تقدمه إيران وهي النقطة الخلافية للانطلاق إلى باقي النقاط؟
3: فهذا نوضح نقطة للضيف الأمريكي الذي تحدث عن اتهام إيران باستهداف خط الأنابيب، أن حتى السعودية لم تتهم إيران، والوحيد الذي اتهم إيران الرئيس الأمريكي. وأساسا الآن هناك يوجد تعاون بين إيران والعراق لكشف حقيقة ما حدث، وكذلك حتى المقاومة العراقية يعني أعلنت بشكل رسمي غير مسؤولة عن ذلك. فلذلك يعني يجب أن نفكر من الآن يريد مثل هذا الحدث يومين أو ثلاثة أيام قبل اجتماع مهم يجمع دول المنطقة، الذي هذا الاجتماع هو سيكون يعني استمرار باعتقادي لاجتماعات وتواصل بين دول المنطقة لخلق حالة من الأمن والاستقرار في المنطقة يعني دون التدخل أمريكي. أنا من هنا سأنطلق. يعني أولا هناك بند الخامس يقول أن هذا يعني الأمر كان يتم التوصل إلى يعني حل واتفاق بين إيران ودول المنطقة، والآن هذا يحدث. يعني ما هو يعني يكون شأن أمريكا في هذا المجال؟ في نهاية المطاف موضوع مضيق هرمز موضوع إقليمي يعني يخص إيران ودول المنطقة. وباعتقادي الآن يجب أن لا يعني نفصل يعني باعتقادي في التفاصيل، يعني يجب أن ننتظر يوم توقيع الاتفاق وخروج الاتفاق النهائي الذي سيعلن هناك. لماذا؟ لأنه أساسا إذا دول المنطقة كانت غير متفقة حول هذا الاتفاق لا أعتقد كان يجتمع يوم الاثنين يعني في سلطنة عمان. يعني حتما هذا اتفاق مرضي لجميع الأطراف في المنطقة. أما أمريكا لا يعجبها ذلك، يعني هذا يعود إلى دور أمريكا التي تريد أن تلعب دور الشرطة في المنطقة، ولا أعتقد الآن أحد يرغب بمثل هذا الدور الأمريكي، خاصة هناك يعني الجميع في المنطقة يشعر الآن بالقلق من هذا الدور الأمريكي. يعني منذ يوم 28 فبراير وأمريكا، وهذا أمر يعني أصبح بعد معروف يعني وكل ليلة ممكن نكرره، منذ يوم 28 فبراير يعني أمريكا من أجل طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو والرئيس الأمريكي دخل في هذه الحرب وخلق هذه المشكلة. الآن هناك عندما دول المنطقة تجتمع وتتفق، أولا هذا حتما يكون يعني أمر مهم وإيجابي، ولكن أنا قلت لكم يعني يجب أن ننتظر، لأنه حتى الآن كذلك لم نستمع عن معارضة أمريكية لهذا الموضوع، ولكن هذا كذلك يكون فرصة أمام أمريكا. يعني أمريكا تريد حل الموضوع، هذا الاتفاق تم التوصل إلى اتفاق، الآن يأتي دور عليها إذا تريد التهدئة في هذه المنطقة ويحقا تريد إنهاء هذه الحرب. كان هناك إيران أعلنت، إيران لم تعلن مثلا شرط تعجيزي بالنسبة لأمريكا، إيران تمهد تحقق هذا الاتفاق. أمريكا تعود إلى مذكرة تفاهم، ومن يقول مذكرة ميتة؟ المذكرة في بندها الأخير يعني تقول بأنه هذه المذكرة قابلة للتمديد وقابلة للاستمرار إذا أراد الجانبين. وباعتقادي يعني بالرغم من هذه التصريحات الأمريكية، يعني باعتقادي أمريكا ستكون مجبرة في نهاية المطاف ومجبرة بسبب يعني التطورات بأن تعود إلى مذكرة التفاهم. هي تعرف تماما يعني الحرب الاقتصادية التي أعلنتها لم تصل إلى نتيجة الآن.
0: طيب هناك على ذكر الحرب الاقتصادية، هل الاجتماع في عمان، أنت أشرت إلى أنه يمهد، لكن هل فعليا ممكن أن يناقش أمورا غير المسارات في مضيق هرمز وأكبر من ذلك؟
3: نعم، يعني حسب ما أعلم نعم، هذا الاجتماع يعني سيبحث يعني تعاون أو التواصل مستمر بين إيران ودول المنطقة. يعني الهدف يعني مجمل ما سيتم بحثه هو في نهاية المطاف يعني سيخدم يعني الأمن والاستقرار في المنطقة. وهناك نعم سيبحث القضايا الأخرى المتعلقة في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، وهذا واضح. أنا حتى اليوم من خلال تصريحات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تحدث عن صفحة جديدة ومرحلة جديدة في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، ورأينا يعني هناك اللقاء مثلا على سبيل المثال بين الرئيس بيزشكيان وولي العهد الإمارات. يعني كل هذه الأمور نعم تشير أن هذا الاجتماع وليس فقط من أجل مضيق هرمز. مضيق هرمز هو يكون الآن الملف الأساسي، ولكن هو تمديد لاجتماعات وتواصل مستمر.
0: طيب سيد بول ديفيس، تأكيد الرئيس الأمريكي مرارا على أن هذه الحرب ممكن أن تقف بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، ألا يشي بأن نتيجة هذه المفاوضات الآن في هذا التوقيت ومن هنا إلى ما بعد الانتخابات ليس لها معنى عند الولايات المتحدة ولا تعول على أي تطورات قد تجري في الإقليم، ولديها خطة ربما تنفذها أو تفرضها الولايات المتحدة حتى لو عسكريا بعد الانتخابات؟
4: طبعا بالنسبة لهذا الموضوع فإن الرئيس ترامب لا يود ذلك. الاعتقاد السائد هو أن الحكومة الإيرانية تعول بشكل كامل على انتخابات التجديد النصفي على ما يبدو، ويبدو أن الجانب الإيراني يعتقد أو يتوقع أن هذه الانتخابات ستغير التوازن السياسي بشكل كامل في الولايات المتحدة لدرجة أن الرئيس سوف يفقد سلطته، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. سيكتشف الإيرانيون أنه حين تنتهي الانتخابات وبغض النظر عن النتيجة فإن الرئيس سوف يبقى في السلطة لعامين، وسوف يبقى القائد الأعلى للقوات المسلحة لمدة عامين. وحتى لو تمكن الديمقراطيون من السيطرة على الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فلن يمتلكوا الأغلبية المطلوبة لاتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على ما يفعله الرئيس. إذن لهذا السبب يقول الرئيس ترامب أن الحرب سوف تنتهي بعيد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، وذلك لأن الإيرانيين سيدركون بعد هذه الانتخابات أنها ليست نهاية الرئيس ترامب. هذا معناه الرئيس ترامب برأيي، وسيكون علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحصل مع طهران وكيف ستكون ردة فعل الإيرانيين على انتخابات التجديد النصفي. وكما قلت بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات فإن الحكومة الأمريكية لن تتغير لشهرين والرئيس سوف يبقى لمدة عامين.
0: الرئيس الأمريكي مختار حداد موجود بالفعل في البيت الأبيض لعامين آخرين، فهل هنالك تعويل إيراني فعليا على موقف الرئيس في انتخابات التجديد النصفي، سواء من خلال فوز حزبه بالمجلسين أو في أحدهما، بما أنه موجود في النهاية وممكن أن يتصرف في كل الأحوال وفقا لقناعاته مع إيران وليس وفقا لنتائج حزبه؟
3: السؤال مهم للغايه. يعني حقيقه هناك لا، يعني في حقيقه في الامر لا يعني اي مسؤول معني في ايران واي جهه في ايران اصلا لا يهمها موضوع الانتخابات داخل الولايات المتحده ولا تعول على ذلك، لانه الجانب الايراني يعرف يعني هذا الرئيس الامريكي لديه سلوك يعني يختلف عن بقيه الرؤساء، وهو يعني لا يهمه لا داخل امريكا، لا شعار امريكا اولا، لا انتخابات نصفيه، ولا مقبل على انتخابات نصفيه، والأزمة مستمرة وهي على وشك أن تتصاعد، يعني بنظرا لما نشهده يعني من إجراءات أمريكية. فلذلك يعني لا، هناك أحد في إيران أساسا أصلا لا يعول على هذا الموضوع، ويعني في الحقيقة بل إيران يعني ترى بأنه الرئيس الأمريكي والأمريكان يروجوا، يعني من يكون في معسكر الرئيس الأمريكي يروج لمثل هذه الفكرة لكي يؤثر على الناخب الأمريكي، يقول لهم شوفوا أن الإيرانيين يريدوا أن أنا أخسر في الانتخابات وهذا هدف إيراني وبرنامج إيراني. فلذلك إيران حتما لن تدخل في هذه اللعبة الانتخابية الذي يقوم بها الرئيس الأمريكي، ولكن في حقيقة الأمر لا، هناك في إيران يعني أصلا لا يهتم أحد بهذا الأمر نظرا لما يعرفه من سلوك هذا الرئيس الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك مختار حداد من طهران. بول ديفيس شكرا جزيلا لك أيضا. وإلى العراق الآن مشاهدينا، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات، فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وأن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. المزيد من التفاصيل مع سامر الكوبيسي.
5: بدأت القوات الأمنية اليوم في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد عملية أمنية استمرت لعدة ساعات، تمت من خلالها مداهمة بعض المناطق وتفتيش أخرى تحديدا قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة يطلق عليها جزيرة الطيب، وهي المنطقة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. بحسب مصادر خاصة أمنية للجزيرة أكدت أن القوات الأمنية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات، يعتقد أن هذه المنصات تم من خلالها إطلاق مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي استهدفت المنشآت النفطية هناك. القوات الأمنية أجرت مجموعة من التحقيقات هناك وعثرت على هذه المنصات، لكن من جانب آخر أيضا طالبت الحكومة الإيرانية أو السلطات الإيرانية بأن يكون لها دور في هذا التحقيق بطلب خاص إلى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء علي الزيدي وافقت على هذا الطلب، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني كون هذه المنصات عثر عليها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان. هذا من جانب، أما الجانب الآخر وفيما يخص إعفاء بعض القيادات الأمنية، أعفى رئيس الوزراء قادة أمنيين أبرزهم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة، ويجري التحقيق مع مجموعة من القادة الأمنيين في ميسان حول هذه الهجمات. كما أكد علي الزيدي قبل قليل في بيان له أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار أو ساحة للتوتر كما جاء في بيان حكومي عراقي.
0: إذن إجراءات أمنية على عدة مستويات في الداخل العراقي عقب استهداف مسيرات انطلقت من العراق أنبوب شرق غرب النفطي بالسعودية. التفصيل في سياق الحدث مع مريم بالعالية.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. في العراق إقالة قادة أمنيين وإحالة آخرين إلى التحقيق وإغلاق بعض المناطق الحدودية مع إيران على خلفية استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. بغداد تؤكد رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها للاعتداء على دول الجوار وتتعهد بالكشف عن الجهات المتورطة ومنع تكرار هذه الهجمات، بينما تتحفظ فصائل عراقية على الرواية الحكومية. أما السعودية فتدين الاستهداف وتعلن أنها فضلت عدم الرد بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. فكيف سيتعامل العراق مع هذه التحديات؟ وهل تقود هذه التطورات إلى خطوات أوسع لضبط السلاح وحصره بيد الدولة العراقية؟ وكيف يؤثر هذا الملف في علاقات العراق بدول الإقليم؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم العراق، المملكة العربية السعودية، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الحكومة العراقية بأن بغداد تؤكد أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأنها ستعمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. أضافت أن رئيس الوزراء وجه إلى فتح تحقيق عاجل في الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وأشادت بموقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف. الحكومة العراقية أشارت إلى أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود، بينما قالت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق إنها تستغرب تسرع الحكومة في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. في حين قالت الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، وأضافت أن المملكة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إيراني بشأن هذا الملف، لكن كما ذكرنا فإن الحكومة العراقية وافقت على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك. الآن أتوجه إلى الزميل محمد رمال. هو سيضعنا في صورة التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. نتذكر معا محمد ما جرى عند استهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية وما تلاه من إجراءات.
7: في الواقع مريم، عناصر هذا الحدث بدأت في 10 سبتمبر عندما تحدث الجانب السعودي عن استهداف منشآت مرتبطة بخط تصدير النفط شرق غرب في وتحديدا في مناطق بين الرياض والمدينة المنورة، وتحدثت وسائل إعلام غربية منها CNN عن استهداف منشآت مرتبطة في الذكرى وفي المصباح ما بين المدينتين. لكن ما صدر من الجانب العراقي اليوم يتحدث عن أن مصدر هذه الهجمات كانت محافظة ميسان العراقية، هذه المحافظة التي تقع على تخوم الحدود الإيرانية، على الحدود الشرقية الجنوبية من العراق مع إيران. هذه المنطقة ماذا يعني ذلك؟ هذا الاعتراف بأنها هناك نوع من معطيات مثل منصات إطلاق للمسيرات في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن حقائق ثابتة، نحن نتحدث عن معطيات عراقية على أن هذه الهجمات انطلقت بالفعل. على المستوى الجغرافي هذا يعني أن المسيرات هذه انطلقت من ميسان باتجاه هذه المناطق، وهي مناطق تبعد لو ربطناها بالمدينة المنورة تبعد أكثر من 100 كيلومتر تقريبا، في حين أن المناطق باتجاه الرياض تبعد 800 كيلومتر تقريبا. وهذا يعني أن المسيرات التي انطلقت هذه هي مسيرات ليست تكتيكية وإنما مسيرات بعيدة المدى ومتطورة. على المستوى العراقي ما الذي حدث في الجانب العراقي؟ السلطات العراقية فتحت تحقيقا، أقالت قائد عمليات ميسان، وبالتالي أغلقت 2 من المعابر الحدودية مع إيران، ومنها معبر الشلامجة المرتبط بالبصرة، وكذلك مع منفذ الشيب المرتبط بميسان. وهذا يعني أن هذه المنطقة القليلة الكثافة السكانية ربما هي مصدر الإطلاق، ولاسيما في منطقة تقع على الحدود مباشرة قريبة من منفذ الشيب، وكذلك إلى الشرق من مدينة العمارة. هذه المنطقة بالتحديد تقع في هذه المنطقة نهر دويرج وكذلك جزيرة الطيب. هذه هي المعطيات الجغرافية التي يمكن الحديث عنها في هذا السياق، علما أنها ليست حقائق ثابتة بانتظار نتائج التحقيق.
6: هي معطيات جغرافية ربما تساعدنا أيضا في قراءة الجوانب المرتبطة بتداعيات هذا الحدث وتأثيره أيضا. شكرا لك محمد رمال إذا على هذه المتابعة وهذه المعطيات التي ستكون جزءا من نقاشنا هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور.
8: أهلا.
6: هناك مجموعة من المعطيات المتداخلة في هذا التطور والحدث الذي مس المملكة العربية السعودية قبل ساعات، من حيث الفاعلين واللاعبين في الحدث والمتأثرين به أيضا، في بعدين، البعد الإقليمي والبعد الداخلي العراقي نفسه، كيف رأيته؟
8: صحيح، يعني هذا البعد الداخلي هو متفاعل يعني في العراق وفي أماكن أخرى على مستوى المنطقة، بين عندما يكون الفواعل هي داخلية ولكن تأثيراتها إقليمية، واليوم ما حصل هو دليل على ذلك. لكن الملفت اليوم كان هو سرعة التواصل وسرعة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق، وسرعة الاستجابة العراقية، لأنه أسابيع مضت كان هناك رد فعل سعودي أمريكي من خلال عمليات قصف في العراق للجماعات المسلحة. اليوم رد الفعل العراقي كان سريع جدا من خلال إجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية على مستوى التحقيقات، على مستوى حملة أمنية واسعة، إقالة مدير شرطة محافظة بيسان، إقالة مدير العمليات، تدابير على المنافذ الحدودية، مجموعة كبيرة من الإجراءات قامت بها السلطات العراقية من أجل كرد فعل على هذه العملية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في إطار التنسيق العراقي السعودي.
6: بكل الأحوال هناك أولويات دكتور زخور لكل الأطراف، نستعرضها إذن ونبدأ بالحكومة العراقية التي تضع في أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي وعلاقات مستقرة مع السعودية ودول الخليج وأيضا مع إيران، لكنها تواجه تحديات منها كيفية فرض قراراتها على فصائل مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا دون أن يتحول الأمر إلى مواجهة داخلية. بعض هذه الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله تحفظت سابقا على تسليم سلاحها وترى نفسها جزءا من محور إقليمي تسميه محور المقاومة وترغب في الحفاظ على نفوذها في العراق. أما السعودية فهي تريد حماية أمنها الوطني وعدم استهداف أراضيها مجددا والحفاظ على العلاقات مع بغداد وإعطائها فرصة لمعالجة التحديات وأيضا حماية أمن الطاقة، بينما إيران تسعى إلى تمتين موقعها الإقليمي وكذلك حماية علاقاتها مع فصائل عراقية حليفة لها وتجنب أي تصادم بين الحكومة العراقية والفصائل. إذن دكتور سليم زخور، تبعنا هذه الأولويات لدى الأطراف الثلاثة، كيف خلط هذا الحدث هذه الأولويات؟
8: يعني الحدث اليوم يأتي في ظل مهلة زمنية حددتها السلطات العراقية من أجل تنظيم السلاح أو نزع السلاح الجماعات المسلحة في العراق، وهو 30 من سبتمبر. ولكن حتى هذا الموعد عند وضعه كان نوعا ما هو محطة زمنية أو بنشمارك، بمعنى من الصعب كان تحقيق هذا الهدف. والآن هناك نوع من اعتراف رسمي من السلطات العراقية بما أن النقاش سيكون مستمر وأن من الممكن عدم الوصول في 30 سبتمبر بشكل نهائي لهذا الموضوع، ولكن النقاش مفتوح. هناك بعض الفصائل استجابت من خلال آلية معينة ضمن الحشد الشعبي، وهناك فصائل ما زالت رافضة مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء. هناك مجموعة من الفصائل ما زالت ترفض هذا الموضوع وتعتبر أن هذا جزء من استراتيجيتها على مستوى الداخل العراقي، وحتى بعض الفصائل طرحت مقارنة بين سلاحها وسلاح البشمركة، وهو هناك فرق كبير بين السلاحين، لأن سلاح البشمركة هو سلاح في إقليم كردستان وهو مشرع دستوريا منذ صياغة وتطبيق الدستور، في وقت أيضا الدستور العراقي يحذر أن يكون هناك سلاح للميليشيات غير القوات الشرعية المسلحة.
6: دكتور زخور، هذه الفصائل التي أشرت إليها والتي ترفض موضوع نزع السلاح ولا تريد تقديم سلاحها للحكومة، ربما كانت قد قدمت مجموعة من الاشتراطات مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية، وقدمت أيضا ربما طروحات مرتبطة بكيفية تقديم هذا السلاح، تخزينه مثلا بدل نزعه. الآن بعد هذه العملية وهذا الهجوم على السعودية وتقف وراءه فصائل داخل العراق، كيف ستتصرف الحكومة مع هذه الفصائل؟ هل ستسرع وتكون أكثر حزما في موضوع نزع السلاح؟
8: يعني هذا سؤال مهم، لأن السلطة العراقية الحكومة العراقية كانت اتخذت القرار بهذا الموضوع، الآن على الأرجح أنها ستكون أكثر حزما وأكثر تشددا مع التحاشي الوصول إلى الاصطدام المسلح. يعني هذا هو الخط الأحمر، ولكن ما هي الإجراءات؟ هناك الكثير من الإجراءات الاستباقية. أولا احتواء هذا السلاح طالما هو موجود من أجل عدم تكرار هذه الاستهدافات، والعمل الاستباقي الاستخباري الوصول إلى هذا السلاح من أجل مصادرته، وأيضا العمل السياسي مع الفصائل من أجل الوصول إلى اتفاقات مع هذه الفصائل من أجل تسليم سلاحها بدون وصول إلى صدمات.
6: الآن المملكة العربية السعودية على الرغم من التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا الاستهداف، لأنه طال مكانا حيويا اقتصاديا مرتبطا بمعطيات إقليمية ترتبط بمضيق باب المندب، إلا أنها تريثت في التعامل مع الموقف وتعاملت مع الحكومة العراقية بالشكل الذي تابعناه من خلال التعاون معها، كذلك كيف وازنت بين هذين المعطيين؟
8: يعني التحركات الميدانية خلال الأيام الماضية هي شديدة التعقيد على المملكة العربية السعودية. يعني هناك تحولات كبيرة على مستوى حركة أنصار الله الحوثي باتجاه الزحف باتجاه باب المندب، وهذا يشكل إشكالية كبيرة. بالتزامن أتى ضرب خط شرق غرب، ونحن نعلم أن خط شرق غرب هو الالتفاف على إغلاق مضيق هرمز. الآن في حال كان فعلا سيهدد باب المندب وفعلا سيتم تهديد، المملكة العربية السعودية ستكون في موقع دفاعي كبير. يعني لابد، وكان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي، لابد من خطوات عملية فعلية من أجل ردع هذه المحاولات، وما حصل مع السلطات العراقية والحكومة العراقية اليوم هو جزء من هذه الإجراءات. المملكة العربية السعودية لم تذهب إلى التصعيد الميداني مباشرة، ولكن ذهبت إلى الاحتواء السياسي من خلال الحكومة العراقية.
6: ننتقل إلى إيران التي لم تبدي أي موقف بخصوص ما جرى، وهذه الفصائل المتهمة بتنفيذ هذا الهجوم حليفة لها داخل العراق، وفي الآن ذاتها تشارك في التحقيقات مع الحكومة العراقية. أيضا قراءة في هذه التناقضات؟
8: يعني لا شك هذا نوع، يعني التحقيق هو أن يكون المتهم، لأن هناك أصابع اتهام من الجانب العراقي للفصائل أو الجماعات التي ترتبط بإيران، أن تكون الجانب الإيراني مشترك في التحقيقات، وهو نوع من المشاركة في صياغة الرواية وصياغة التحقيق. هذا التحقيق لن يكون تحقيقا جنائيا، هو على الأرجح لجنة فنية تقنية، سيتم تبادل المعلومات حول المواقع، حول ما تم مصادرته، وحول حركة الرادارات والمسيرات من أجل محاولة تثبيت وقائع معينة.
6: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: والآن إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب، كما أعلنت عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك. إذن تفاصيل هذه الغارات والأخبار التي أوردناها، تفضل.
9: نعم محمد، تفاصيل هذه الأخبار، غارات جوية قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت الحوثيين أو جماعة الحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم في جبهة الضباب غرب تعز، ودمرت مواقع أو سكنات الحوثيين وأيضا معدات كانت للحوثيين هناك. أيضا كان قبل ذلك هناك غارات جوية يوم أمس أو مساء أمس على البيضاء، أكثر من 20 غارة على مواقع وسكنات وأيضا منصات صواريخ للحوثيين في البيضاء في مديريات الزاهر والسوادية وذي ناعم ومكيراس. كان أيضا من تلك الغارات غارات على عقبة ثرة، وهي الواقعة في مكيراس والرابطة ما بين محافظتي البيضاء وأبين. أيضا يوم أمس استهدفت الغارات شاحنات كانت تحمل أسلحة ومعدات لجماعة الحوثيين في خط 60 شمال غرب تعز، وكذلك أيضا كانت هناك غارات لطائرات مسيرة في مأرب في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب. أيضا كانت هناك اشتباكات ما بين الطرفين في مناطق ربما في البيضاء مع يافع. أيضا على الوضع الإنساني أيضا هناك وضع سيء للنازحين سواء كانوا في تعز أو في الحديدة أو في عدن أو في لحج، نزح أكثر من 50,000 من الأهالي خلال التصعيد الأخير في اليمن، نزحوا من تعز من الحديدة من بعض مناطق لحج، نزحوا إلى تعز أيضا وإلى الحديدة وإلى لحج وإلى عدن، وكان آخر النزوح هو إلى عدن من مناطق الساحل الغربي من المخا، ولا زال كثير من النازحين في مناطق لحج في خور العميرة وفي رأس عمران، أيضا هناك في المضاربة ورأس العارة لم يستطيعوا الدخول إلى عدن، وكانت السلطات في عدن قد أعلنت أنها أعدت خيام ومخيم للنازحين غرب عدن في البريقة.
0: نعم، يعني هذا هو السؤال حول ظروف النازحين، لأن المسافة طويلة للوصول إلى عدن كما ذكرت، ما هي ظروفهم؟ أين يقيمون؟ لماذا لا يستطيعون الوصول إلى عدن؟ ما الذي يقدم إليهم أيضا في الطريق إلى عدن؟
9: النازحون البعض منهم قد وصل إلى عدن في الساعات الأولى بعد أن نزحوا من المخا أو من الساحل الغربي، لكن ما زال البعض منهم لم يستطيعوا الوصول إلى عدن وما زالوا في مناطق التابعة للحج، منها مناطق خور العميرة وما جاورها، لم يستطيعوا الوصول إلى عدن وإلى مناطق لحج حتى يكون لهم أيضا الوصول إلى تلك المناطق ليجدوا الرعاية. أيضا كما قال بعض النازحين هناك في تلك المناطق أنهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن، ولم تأتي إليهم أي جهات سواء كان

0: البحرية العالمية بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبيا لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلا بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافيا بطول يقارب 31 ميلا وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلا، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 مترا مقسما إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يوميا في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرا ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دورا محوريا في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديدا إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومترا مربعا، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حاليا لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشارا عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالا في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافيا فحسب، هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون، ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالميا. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: الآن مشاهدينا إلى التطورات الإنسانية في قطاع غزة، فمع تكدس السكان في مساحات ضيقة تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية، فآلاف الأسر هناك تعيش بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وفي مبان مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة. تقرير غازي العلول يرصد جانبا من المأساة.
2: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح، وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا

تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا

0: ما نزحنا، جينا من الجنوب اجينا هن فيها، لها لقيت عنا 3 سنين، يعني الله يعزك. عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانه، لا هي وقي شتاء ولا هي وقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
1: من الخيمه الى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناه، فهذه العائله اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له، فتضطر للعيش بين أنقاضه.
2: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بسمع سقف، يعني بقط شوي شوي بنفس الحيار علينا. طب وين بدنا نروح احنا؟ وين بدي اروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام بفتح عيني، نام بفتح عيني، خاف على الاولاد.
1: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع، يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
3: نزحنا على الشيخ ضواغي، خشوا الشيخ ضواغي مدرسة غجاء، نزحنا عني وزي ما انت شايف كبس بالخيام، وانا جاري ما هو قادة مش قادرين انا وياه، انا بطع من خيمتي بلاقي جاري كبير سك اخجل، وزي ما انت شايف انا السرد عايشين انا صيف وعنار.
1: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: دراسة جديدة لشركة أنثروبيك كشفت أن الذكاء الاصطناعي غير جذريا اقتصادات الهجمات الإلكترونية. التكاليف انهارت، الحواجز سقطت، الفرص ازدادت. تقرير زميلنا نديم الملاح يضعنا في تفاصيل هذه الأرقام وتحدياتها.
5: تقرير أنثروبيك الجديد يكشف انهيار اقتصادات الهجمات الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي لم ينشئ هجمات جديدة، بل خفض التكلفة الإجمالية المطلوبة لتنفيذ ذلك، بحيث يستطيع فرد واحد اليوم ما كان يحتاج إليه فريق متخصص أمس. هل تعلم كم تستغرق سرقة كل بيانات حسابك البنكي 40 ساعة يدويا، أي بالطريقة التقليدية، بكلفة قد تصل $15,000؟ الآن عصابة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج الأمر لساعتين فقط، وهو ما يعادل توفير 38 ساعة عمل متخصص بقيمة قد تصل إلى $6,500. لكن السرعة هي مجرد البداية. تخيلوا 300,000 شخص فقدوا هويتهم بضربة واحدة، هذا في دولة أفريقية، بالإضافة إلى بيانات 500,000 شركة تمت سرقتها. القيمة السوقية لمثل هذه المعلومات في السوق السوداء بين $1,300,000,000 إلى $2,500,000,000. هذا الحجم من العمليات كان يتطلب فيما سبق استهدافا دقيقا وتنسيقا معقدا لأشهر، الآن أسابيع. والأسوأ، الجنات استهدفوا شيئا أكبر بكثير. تصوروا 1,800,000 تطبيق على هواتفنا فحصت بحثا عن ثغرات في أسابيع، في حين يدويا فحص كل تطبيق يحتاج 7,000 إلى $35,000، سابقا عشرات مليارات الدولارات وسنوات من العمل. الذكاء الاصطناعي اختزل ذلك أو هذا إلى لا شيء من تكلفة وزمن، وهذا يعني بلا شك أن صناعة التكنولوجيا سوف تدفع نحو إعادة تقييم كامل للنموذج، نموذج الأمان التقليدي أكثر من ذلك. شخص واحد أنتج حوالي 9,000 مقالة مزيفة عبر 70 موقعا إخباريا مزيفا ب20 لغة مختلفة. التكلفة التقليدية لحملة دعائية من هذا الحجم بقيمة تقدر ب900,000 دولار إلى 4,500,000 دولار. التكلفة مع الذكاء الاصطناعي آلاف الدولارات فقط. قبل الذكاء الاصطناعي كانت تحتاج فرقا متعددة اللغات وأشهرا من التنسيق. الآن فرد واحد بأسابيع توفير ما يقترب من 1,000,000 دولار. وهنا يحدث شيء غير متوقع. 30 شركة ذكاء اصطناعي استهدفت في 4 أيام بهدف سرقة مفاتيح برمجية إنتاجية. هذه المفاتيح قد تباع في السوق السوداء أو تستخدم لهجمات موجهة أخرى. هذا الضرر الاقتصادي قد يصل إلى 1,000,000,000 دولارات في الخسارة التنافسية والأمنية. الفكرة الأهم هنا أن صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها أصبحت هدفا لأدوات الذكاء الاصطناعي التي صنعتها. وكل ما ذكرناه سابقا ليس نهاية الحكاية، إنه التحذير من بدايتها.

0: يا أبا الندى، إن المسلم يريد من دنياه كسبا حلالا لا تكدره أدران المحرمات التي تكسبه السيئات وتذهب بالحسنات وتعقبها الحسرات.
1: حدثنا يا أبا الندى عن الكسب الحرام الذي هو نار في البطون وزيغ في العيون.
2: أبدأ قولي بسم الله ذي العظمة والجلال، من بين لنا في محكم كتابه الحرام والحلال، لنسلك السبيل الأقوم إليه ونتوكل في كل عمل صالح عليه، وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى وآله وصحبه الطاهرين الطيبين. أما بعد يا إخواني، فإن بعض الناس قد غرهم الغرور وتشابهت عليهم الأمور فأضاعوا الحكم على الأشياء وفقدوا الدراية وساروا غير عابئين بالعواقب في طرق الغواية. يا معشر المسلمين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. فمن كان لا يبالي وكانت المادة قد شغفته حبا فلن تشرق روحه بالإيمان ولن يلوح من خلالها شعاع الدين، بل يقوم الكسب الحرام حجابا بين العبد وبين خالقه سبحانه، بينما يملأ الله تعالى حياة المؤمنين باليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
1: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين.
2: فهل الحرام طيب يا عباد الله؟
4: معاذ الله. الله.
2: وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب له.
0: صلى الله عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
2: يا أبنائي ويا إخواني، إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإذا طمس حبها معالم الإيمان وضاع فيها صوت الحق وأصبح في الآذان وقر عن سماع الهدى، فما بقي من الصالحات وما نفع المواعظ والإرشاد في من تركه الله وليس له منهاد.
4: يا سبحان الله.
1: اللهم إن هداك هو الهدى.
2: قال رجل حكيم: ما رأيتك الدنيا يكثر صرعاها وتتعدد ضحاياها وهي مع ذلك كثيرة الخطاب.
0: نعوذ بالله من شرورها وخطابها.
2: روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزول قدما عبد من بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. يا أخي المسلم، يا من آمنت بآيات الله البينات، إياك والحرام، فإنك لتصبر على الجوع والحرمان في الدنيا ولا تصبر على عذاب الله شديد العقاب يوم الحساب.
0: قنا عذاب النار يا غفور.
2: آمين يا رب العالمين. يا أخي المسلم، هل سألت نفسك من أين جمعت مالك ليطمئن قلبك ويرضى عنك ربك؟ هل رددت عن نفسك شؤم الكسب الحرام وقلت إنه إن خالط مالك الحلال كان كل ما عندك إلى زوال؟ فيذهب المال وقد خلف في عينيك دمعة وفي القلب حسرة ولوعة لأنه ذهب إلى غير رجعة. يا أبنائي ويا إخواني، عليكم بالكسب النقي الطاهر، فالحرام وإن طال الأمد لسوف تدور عليه الدوائر، فمن خالف أمر مولاه لا أعانه ولا ولاه، والمجتمع الذي اختلط فيه الحق والباطل وتداخلت فيه حدود الحرام والحلال فسدت فيه الأعمال فيسوء المآل. وطوبى لمن جمع ماله من شريف المكاسب وعلم أن الله تعالى يحاسب، فلا أكل الدنيا بالدين ولا حاد عن شريعة المسلمين العاملين الصالحين.
0: أصلح اللهم أعمالنا ولا تجعلنا ممن يتجاوزون الحدود، يا رب يا معبود.
2: آمين يا رب العالمين. عباد الله، يا عباد الله، لا تغرنكم الدنيا ببريق المال وخادع المنى والآمال، فإذا أرخص لها المرء دينه وباع فيها ضميره ووهبها إحساسه وشعوره صرعته دنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة.
2: فاصحب أيها المسلم في الحياة دينك غاديا ورائحا، ممسيا ومصبحا، أخذا أو منحا، لتحني لك الدنيا هامتها وتعطيك أزمتها وتخلص لك رغم أنفها سلامها ومودتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.
1: صلى الله عليه وسلم. يا ربنا، يا ربنا، لا تجعل الدنيا همنا، وبالرحمة عمنا، واجعل لنا الكسب الحلال ديدنا، وأبعدنا عمن يتوسلون إلى المال في البيع والشراء بأخبث الفعال، وتقبل دعاءنا يا ذا العزة والجلال. آمين
4: يا رب العالمين.
2: يا هادي.
3: بماذا تفكر؟ إنني أنتظر منك الجواب.
5: أي جواب تعنين؟
3: بنتي ليلى يجب أن تكون من نصيب ابن خالتها أديب، فهو أحق بها من غيره.
5: بنتي لن تكون زوجة لابن أختك، قلت لك أريد أن أزوجها لعبد الرؤوف وانتهى الأمر.
3: وما السبب؟ ما سر تمسكك بالشاب الغريب عنا؟
5: المسألة ليست مسألة قريب أو غريب، أنا أعرف ما يدور في خلدك يا كريمة.
3: أها، وماذا يدور في خلدي؟
5: إنك تطمعين بأن تزوجيه ليكون له من مالي حصة الأسد، ثم إن ابن أختك ليس بالإنسان الذي تسعد عنده ابنتي.
3: ولماذا تتهمني بأشياء لم تخطر لي في بال، وتتهم ابن أختي بأنه لا يصلح زوجا لليلى يا رباح؟
5: إنني موقن بما أقول، وليس قولي مجرد تهمة.
3: أتريد أن تقع الواقعة بيني وبين أهلي من أجل هذا الزواج؟
5: كان عليك أن تأخذي رأيي قبل أن تقطعي وعدا على نفسك، الكلمة في هذا البيت للرجل، تفهمين؟
3: وهل قلت لك إنني أنا التي يجب أن تكون لها الكلمة؟
5: كلامك يعني هذا، وإذا شقيت بنتي شقيت أنا، فدعيني أتدبر أموري بنفسي وأريح نفسك من عناء القيل والقال.
3: وما أدراك أن ابن أختي طامع في مالك؟
5: هذا ما علمته من أقرب الناس إليكم، والذي نقل إلي الخبر لا يكذب.
3: ولكن يكفي أنه إنسان نمام، قد نم لك لغاية في نفسه.
5: ليس له غاية، وإنما أراد أن ينصحني، لأن من يطمح في زواج البنت من أجل مال أبيها كان مأربه من وراء ذلك المال لا الزوجة يا كريمة.
3: مع ذلك أقول لك جازمة بأن ظنك لم يكن في محله.
5: إنني أريد أن أعمل لإسعاد بنتي، وظني في محله.
3: وهل هي ليست بنتي ولا أريد إسعادها؟
5: شتان بين اثنين، واحد يتكلم بعاطفته والآخر يتكلم بعقله.
3: إنك بتصرفك هذا ستوقع سوء التفاهم بينك وبين أختي وصهري يا رباح.
5: ليكن ما يكون، فلست سائلا عن أحد ما دمت أعمل ما يريحني يا كريمة.
3: إلى أين أنت ذاهب؟
5: إني هارب من جدال لا طائل تحته والبعد عنه سلامة.
6: خرجت هذا الصباح وقلت لي إنك تريد أن تجتمع برباح، ولم تقل لماذا يا أبا الندى.
2: ذهبت لأصلح بينه وبين زوجته كريمة التي كانت تهدد بترك البيت لأنه أبى أن يزوج بنته لابن أختها.
7: ولماذا يرفض هذا الزواج؟
2: رفض ذلك لأمرين. أولا، يعتقد بأن ابن أختها يطمع بماله أكثر من طمعه بأن تكون ليلى زوجة له. ثانيا، يقول بأن هذا الشاب لا يليق بها ويوقن بأنها ستشقى معه.
7: وكيف تم الوفاق بينهما أخيرا؟
2: بعد أن جلسنا قال رباح:
5: يا أبا الندى، أنت تعرف بأن المرأة لا يقدم على عمل له شأنه إذا لم يكن مرتاح الضمير. لهذا قلت لكريمة إن هذا الزواج أشبه بصفقة تجارية بالنسبة لابن أختك.
3: ابن أختي أكرم نفسا من أن تكون له مثل هذه الأوصاف التي تصفه بها.
5: ابن أختك أحسن منا وأكرم نفسا، إنما اسمحي لي بأن أتصرف كأب وكزوج يعرف كيف يضع الأشياء في أماكنها.
7: وماذا بعد يا أبا الندى؟
2: تركتهما يتحاوران وأنا أسمع، ثم التفت إلى كريمة أقول لها: يا ابنتي، الرجل هو المسؤول الأول عن أهل بيته، وأنت أعقل من أن تجعلي من هذا الأمر قضية تولد بينك وبين زوجك أشياء لا تعود عليكما بالخير. وقد اجتمعت برباح قبل أن يأتي إليك، وبعد البحث والمقارنة بين الشاب الغريب الذي يدعى عبد الرؤوف وبين ابن أختك، وجدت أنا شخصيا أن الأولى أولى ببنتك.
7: وهل اقتنعت حين سمعت منك هذا الكلام أم ظلت تقول وتقول؟
2: حين سمعت ذلك أطرقت برأسها تفكر، ثم التفتت نحوي تقول:
3: إذا كان هذا الرأي رأيك يا أبا الندى، فأنا أتنازل عن كل ما قلته، ولا أريد لزوجي إلا الرضا ولابنتي السعادة.
7: ما أحسن أن يعود الإنسان إلى عقله ويعرف كيف يداري الأمور ليظل آمنا في سربه يا أبا الندى.
2: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في قواعد هذه التربية الأساسية. واليوم الموضوع القواعد الأساسية في التربية تتركز في قاعدتين. الأولى قاعدة الربط، والثانية قاعدة التحذير، أو الأولى قاعدة الربط والثانية قاعدة التحذير. أيها الإخوة، لأوضح لكم معنى الربط، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالشاشة فرضا، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالرياضة، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالسياسة، يعني هواجسهم واهتماماتهم ونشاطاتهم متابعة الأخبار، أو هواجسهم ونشاطاتهم واهتماماتهم متابعة أخبار الرياضة، أو هواجسهم واهتماماتهم ونشاطاتهم متابعة الشاشة. هذا ربط. الحقيقة أن قاعدة التربية الإسلامية تقوم على ربط الإنسان بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بصلاته، ربطه بالعبادات الشعائرية، ربطه بالعبادات التعاملية. قضية الربط تحتاج إلى جهد كبير. قد تؤدى بعض الشعائر لكن الارتباط العام بغير الدين، قد تؤدى بعض الشعائر لكن الارتباط العام بالدنيا، بجمع المال، بالتجارة. فكما قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم يتاجرون ويكسبون أموالهم ويتصدقون، ولكن أن يكون العمل صارفا لهم عن ذكر الله هذا مستحيل. فالبطولة في تربية الأبناء أن تربطهم بالله، أن تربطهم بالعقيدة الصحيحة، أن تربطهم بالعبادة الصحيحة. أن تربطهم بالعبادة بمعناها الواسع، أن تربطهم بالقرآن، أن تربطهم بالعمل الصالح، أن تربطهم بالذكر، أن تربطهم بالنوافل. فالارتباط يحتاج إلى جهد كبير، قد تقيم علاقة عابرة، أما الارتباط علاقة مستمرة. قد تقيم علاقة عابرة بالمسجد، معظم المسلمين يأتون إلى المسجد يوم الجمعة، لكن يأتي وارتباطه العام بغير المسجد، توجهه العام لغير المسجد، نشاطه العام في غير ما يمليه عليه المسجد، فيأتي وقد يتابع الخطبة أو لا يتابعها، وقد يصلي ركعتين وينصرف. هذا لا يسمى مرتبط بالمسجد، هي علاقة عابرة. أما حينما تريد لجيل أن ينهض بأمة، حينما تريد لابنك أن يكون ولدا صالحا، ينبغي أن يرتبط بالمسجد ارتباطا كليا. أيها الإخوة، أول ارتباط لا ينبغي أن أفصل فيه لأنه معلوم عندكم، الارتباط بالعقيدة الصحيحة. الله عز وجل خالق ومرب ومسير، والله عز وجل موجود وواحد وكامل، الله عز وجل أسماؤه حسنى، صفاته فضلة، الله عز وجل خلق الإنسان ليسعده، الدنيا عابرة، الدنيا دار ممر وليس دار مقر، الآخرة هي الأصل، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا يحتاج إلى تلقين في الصغر وتعليم في الكبر وربط كل شيء بهذه العقيدة. يعني كلمة الربط دقيقة جدا، تقع أحداث، هناك من يربطها ربطا أرضيا، أما المؤمن يربطها ربطا توحيديا. المؤمن لا يفهم ما يجري بعيدا عن الله عز وجل، لا يفهم الأحداث الكبرى على أنها وقعت بإرادات أرضية، لا يفهمها إلا على أنها وقعت بإرادات علوية. يرى يد الله تعمل في الخفاء. فالربط العقائدي هذا العمل الذي حصل بقضاء من الله وقدر، حكمة الله سمحت به، علم الله سمح به، عدل الله سمح به. فأنت ممكن من خلال حديثك مع أولادك أو من خلال حديث المعلم مع طلابه يمكن أن يربط كل حدث بالعقيدة الصحيحة، أن يربط الحدث بالتوحيد، ويمكن أن تربط الأحداث بقوى الشر في الأرض وأن تنسى الله عز وجل. فالربط الإيماني، ربط المتعلم بالعقيدة الصحيحة، يحتاج إلى متابعة وإلى مسابرة وإلى تكرار، حتى يفهم المتعلم أن كل ما يجري في الكون يجري بحكمة بالغة وبعدل وبعلم وبرحمة قد ندركها وقد لا ندركها. يعني مثلاً بيكون في موجة جفاف ببلد، تأتي الأمطار، الإنسان المشرك الشرك الخفي يربطها بالمنخفضات، يربطها بنشرة الأخبار، يربطها بأن هناك خطوط مطر، هذا كله صحيح، لكن المؤمن يربط الأمطار برحمة الله، يربط الأمطار بفضل الله، يراها إمدادا من الله عز وجل. فشتان بين من يربط الأمور ربطا أرضيا وبين من يربطها ربطا توحيديا. الربط يعني دائما كل شيء مربوط بشيء، والمربي الناجح والأب الناجح كل الجزئيات يربطها بالكليات، كل الجزئيات يربطها بالكليات، صار في منظومة، صار في فهم عميق بما يجري في الكون. أما المربي غير الناجح يربط الأحداث بمن يسببها أرضياً، فبيضيع الإنسان، يلاقي قوى متعددة تتنازع تتنافس على بلد معين، فأنت لا تدري ماذا يحدث. الربط الاعتقادي يعني تربط الأشياء بفعل الله وبعلم الله وبقدرة الله وبرحمة الله وبعدل الله وبالقضاء والقدر، وبأن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. يعني مثلا لو أن إنسان أصابته في الأرض مصيبة، لو ربطها ربطا أرضيا بيقول لك إنسان يموت من التخمة وإنسان يموت من الجوع، هذا كلام يعطي معنى الاعتراض، هذا الكلام يعطي معنى أن الله عز وجل ليس فعالاً، هو خلاق وليس فعال. أما حينما تعلم أن هناك آخرة وأن هذا العطاء ابتلاء وأن الابتلاء قد ينجح فيه الإنسان أو لا ينجح، إذن هذا الفهم آخر. فالعبرة أن تفهم كل الأحداث فهماً مرتبطاً بالعقيدة الصحيحة، هذا لا يتم بجلسة واحدة، يتم بمحادثة مستمرة بينك وبين أولادك. هذا الذي وقع أراده الله، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، لا يسمح لأحد أن يتألى. هلا بحسب الشيء المنظور أن دولة قوية طاغية أرادت أن تتحكم بالعالم كله وأن تخضعه لسيطرته وأن تنهب ثرواته، هذا الفهم فهم القهر، لكن فهم التسليط ليس كذلك. فهم التسليط أن الله سبحانه وتعالى سمح لهذه القوة الغاشمة أن تسيطر تأديباً لمن يعرفه ثم يحيد عن طاعته، هذا الفهم فهم السيطرة. وفهم التسليط فهم في أمل كبير، أنت حينما تعود إلى الله عز وجل الله عز وجل يفرج عنك. إذن القضية أعقد من أن تلقي على ابنك كلمة، القضية أن كل شيء نسمعه في الأخبار وأن كل الأحداث التي تصل إلى أسماعنا ينبغي أن نحللها تحليلاً إسلامياً وتحليلاً توحيدياً وتحليلاً قرآنياً، هذا هو الربط. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. الآن نحتاج إلى ربط من نوع آخر، ربط بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مهمته الأولى العبادة، بل إن علة وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله، إن علة وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله. فلذلك الأصل هو العبادة. في إنسان العبادات يؤديها من فضلة وقته، يؤديها بعد أن يؤدي كل شيء، يؤديها أو لا يؤديها، يؤديها على شروطها أو على غير شروطها، يؤديها كما يرضى الله أو لا يؤديها كما يرضى الله. أما إذا ربط الإنسان بالعبادة، الأصل الصلاة، الأصل أن نصلي الصلاة التي أمرنا الله بها، الأصل أن نغض البصر، الأصل أن نكون صادقين. فارتباط الإنسان بالعبادة الشعائرية، وهذه العبادة الشعائرية أيها الإخوة هي شحنات لهذا الإنسان. يعني التقيت مع إنسان قبل حين فيغيب عن الدروس طويلاً، قلت له ألا تملك هاتفاً محمولاً؟ قال لي نعم. قلت له هذا الهاتف ما حاله إن لم تشحنه؟ قال لي يسكت. قلت له وكذلك أنت، لا بد من شحن، من دون شحن ينتهي الإنسان. فالصلاة شحنة روحية، صلاة الجمعة شحنة أسبوعية، صوم رمضان شحنة سنوية، الحج شحنة العمر، في شحنات صغيرة، الأدعية والأذكار وتلاوة القرآن، هذه كلها شحنات روحية. الإنسان بالشحنة الروحية يقوى ويصمد أمام الأخطار ويتماسك أمام الزلازل وتصح رؤيته أمام الضباب. هل في رؤية ضبابية الآن؟ لا أحد يعلم ما سيكون. يا ترى يعتدون لا يعتدون، يقسمون لا يقسمون، في متاهة الناس وكل شيء مجمد. في الضباب يرى رؤية صائبة، في الخوف تتماسك نفسه، في اليأس يشرق في نفسه نور الأمل. هذا المصلي. والدليل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. المصلي لا يتأثر بالأمراض النفسية، فالشح مرض نفسي، شدة الحرص مرض نفسي، الهلع والجزع مرض نفسي، الحرص على ما في يديك مرض نفسي، القلق والتردد مرض نفسي. قال إلا المصلي. المصلي متصل بالقوة المطلقة في الكون. للتقريب، قد يكون سائق عند ملك، والملك بيده مقاليد البلاد، وهذا السائق في موقع قوي عند الملك ويحبه الملك ويعطف عليه. هذا السائق تراه أنت سائقا، أما هو أقوى من أكبر موظف في المملكة، له اتصال مباشر مع من بيده مقاليد المملكة، فقد تراه سائقا لكنه عند من يفهم له مركز كبير جدا. يعني هذا للتقريب. فأنت ولو كان مؤمن، لكن أنت مرتبط مع خالق الكون، مرتبط مع القوة المطلقة. لذلك المؤمن معه سلاح قوي، إنه الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أجل ربط الطفل بالعبادات قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الصلاة شيء أساسي في البيت، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا. استنبط بعض العلماء أن البيت الذي يصلي أهله بيت مرزوق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقاس على الصلاة أن تأمرهم بالصوم، يقاس على الصلاة أن تأمرهم بالصدقة، يقاس على الصلاة أن تأخذهم معك إلى العمرة أو إلى الحج. هذه أركان الإسلام ينبغي أن تربطهم بها. يعني لو إنسان ارتبط بالغرب لا يعبأ بالحج أو العمرة إطلاقا، يراها بلاد حارة ومتخلفة، يذهب إلى أوروبا، هذا المرتبط بالغرب. أما الذي تربطه بالعبادات، العمرة عنده شيء ثمين جدا، والحج شيء أثمن. وإذا أردت أن توسع مفهوم العبادة، فالاستقامة من العبادة، والعمل الصالح من العبادة، وبذل المال من العبادة، ومعاونة الفقير من العبادة، ومعاونة الضعيف من العبادة، وعيادة المريض من العبادة، والصدق في الأقوال من العبادة، والصدق في الأعمال من العبادة. قد نضيق العبادة فنجعلها العبادة الشعائرية، وقد نوسعها فنجعلها العبادة التعاملية. شيء آخر، لا بد من ربط الطفل بالقرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. لذلك بالعالم الإسلامي، وهذا برأي كبار المربين، أن أفضل شيء للطفل أن تعلمه القرآن وأن تحمله على حفظ القرآن، ففي هذا تقويم للسانه وتقوية لإيمانه. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. فالطفل الصغير عنده قدرة على التلقي عجيبة جدا، يعني قدرة على التلقي قد لا نصدقها. ينبغي أن نستغل هذه القدرة في تعليمه القرآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون، صاحب أول كتاب في علم الاجتماع، يرى أن تعليم القرآن الكريم للصغار أساس جميع المناهج التربوية. وأنا أعلم أنه في المغرب العربي الطفل يعلم القرآن أولاً لأنه أساس العلم. وابن سينا أيضاً، هذا الفيلسوف الكبير، أيضاً ينبغي كما يرى أن يعلم الطفل القرآن في صغره. والحمد لله، يعني معاهد تحفيظ القرآن في بلدنا الطيب كثيرة جداً، وصار في قناعة عند الأولياء أنه لا بد من أن يدفع ابنه إلى معهد من هذه المعاهد ليحفظ كتاب الله وليتقن تلاوته وفهم معانيه وفهم أحكامه. والإمام الغزالي كذلك حض على تعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار ثم بعض الأحكام الدينية. ويا أيها الإخوة، كان السلف الصالح ينصحون بتعليم أولادهم القرآن الكريم وتحفيظهم إياه حتى تتقوم ألسنتهم وتسمو أرواحهم وتخشع قلوبهم وتدمع عيونهم ويترسخ الإيمان والإسلام في نفوسهم، وبالتالي لا يعرفون سوى القرآن والإسلام دستوراً ومنهجاً وتشريعاً. أيها الإخوة، أنتم حينما تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 731 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الثانية والستين من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، والنهاردة هنتدبر بإذن الله الآية 196 و197. خلونا نقرأ 196 الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

0: الصواب وأتموا الحج والعمرة لله. أول حاجة تخلينا نتساءل هي إزاي القرآن بيعمل كده، بيقفز بينا من الصيام للقتال للحج بسهولة، مع إنها موضوعات مختلفة تماما عن بعض. عارفين لما تبقى سايق سيارة كده على الكوبري، فالعجل بيقعد يخبط في اللحامات بتاعة البلاطات بتاعة الأسفلت، تسمع تك تك تك تك تك وانت فوق الكوبري، ان فيها ايه بلاطة فيها لحام، يعني كل موضوع بيخلص في لحام بينه وبين اللي بعد، يعني لازم الواحد يشعر بمطب بخطة بحاجة. لكن انت بتقرأ القرآن وبينقلك من موضوع لموضوع دون ان تشعر باللحامات اللي بين الموضوعات، وكأنك سايق السيارة بتاعتك على طريق بقى ايه زي الحرير كده، فيش مطبات. ازاي القرآن بيعمل كده؟ القرآن بيعمل كده بما يسمى حسن التخلص، او وكأن في خيط بيمسك حبات السبحة. الخيط انت مش شايفه، لكن صحيح كل حبة منفصلة عن الحبات التانية، لكن في النهاية كلهم ممسوكين في بعض. فهتجد مثلا ان الصيام والحج مسكتهم ايه؟ الأهلة، الآية بتاعت الأهلة. هنجد بعد آيات الصيام وشهر رمضان تيجي الآية 188، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بعدها بسبع ثمان آيات تيجي لك آية بتاعت الحج، وبعدها ما تكلمش في الحج، لا ده اتكلم في القتال. بس في القتال اتكلم في الأشهر الحرم اللي دخلت معاك الحج، فيبقى ربط بين الصيام والقتال والحج بالأهلة وبالأشهر. كلمة شهر وكلمة أشهر هتجدها مع الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهتجدها مع القتال. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهتجدها في الحج. الحج أشهر معلومات، اللي هي الآية اللي هنتدبرها كمان شوي اللي بعدها. شيء مذهل، يعني كأنك بتسلم نفسك للقرآن وهو بيسوق. القرآن بيسوقك. تعال بقى نمسك ايه الآية بتاعتنا 196، وأتموا الحج والعمرة لله. الحج فرض على المستطيع ماديا وجسمانيا مرة واحدة في العمر، والعمرة سنة على أكثر المذاهب. طبعا هناك من اعتبرها فرض مرة واحدة في العمر، لأن لا يجوز الواحد يترك سنة من سنن النبي تماما. والحج تاني مرة وتالت مرة وبعد كده بيبقى برضو مش فرض، برضو يعني نافلة، يعني مش زيادة. ليه بقى كلمة وأتمه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. ما العمرة مش فرض، والحج كمان غالب ممكن يكون مش فرض لو هو مش الحج، مش حجة الإسلام، يعني مش الحجة الأولى. ليه بقى وأتمه دي؟ لازم نفهم إن الإنسان لو بدأ العمرة أو بدأ الحج نواهم، يعني بمعنى بدأ يعني أحرم، لازم يتمهم حتى لو هم نافلة. لو حصل حاجة منعته من إتمامهم يبقى يقضيهم، لأن طالما بدأت هذه العبادة لله يبقى لازم تتمها. وأتموا الحج والعمرة لله، حتى صوم النافلة. لو أنت بدأت الصيام في غير رمضان ثم قررت تفطر، أنت حر، وفي حديث واضح الصائم أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. عايزولك أنت أصلا يعني يستحب لو أنت رحت عند صديق ليك وأصر أنك تقعد تتغدى عنده، قلت له يا سيدي مش قادر أنا صايم، قال لك لازم لازم أفطر. لو هو هيزعل، يعني هيدخل عليه الحزن لو أنت ما أكلتش عنده، السنة أنك تفطر. صدق بقى أنت أصلا صايم صيام نافلة. لكن لو أفطرت لازم تقضي اليوم ده بعد كده، لأنك لأن ربنا قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا دي يعني طالما بدأته تتمه. يبقى لو أفطرت لسبب كويس يبقى تقضي مرة أخرى. تمام؟ طيب، وأتموا الحج والعمرة لله. ربنا هيعلم كمان، يعني لله وما ليكون لمين، لا لمين ايه، ربنا يعلم ان ناس كتير بتحج بس مش عشان هو. في ناس بتحج عشان يتقال لهم يا حج، لقب حلو. وفي اللي بيحج بقى عشان او يعمل عمره ويعمل عمرات كتير، ده منظره وادعاء للتدين. واللي بيتقال له يا حج ده بيوثق فيه اكتر في المجتمع، وناس بتستثمر اموالهم معاه وبيدوله. فربنا يعلم ان مش كل اللي بيحج ولا بيعمل عمره بيعملها لله. واتموا الحج والعمره لله. القران بيؤكد على اخلاص النيه لله، ان تكون لله. ثانيا، الصحابه اصلا كانوا ابتدوا يتحرجوا من عباده الحج. اي عباده المشركين كانوا بيعملوها، والمشركين كانوا بيحجوا وكانوا بيعتمروا وكانوا بيطوفوا وكل حاجه، بيسعوا بين الصفا والمروه، الصحابه كان عندهم حرج من انهم يعملوا حاجه المشركين كانوا بيعملوها. لكن المشركين يعني هذه العبادات مرتبطه بمله ابراهيم، فالمشركين ادخلوا عليها، طافوا عرايا بالبيت وكانوا يدخلوا البيوت من ظهورها. فجاء القرآن يعزز يعني يقوي مكانة الحج والعمرة، وبيبين الصح ايه والغلط ايه في العبادتين. فتجد مثلا هما تحرجوا مثلا من الطواف بين الصفا والمروة، فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يبقى ما فيش حاجة، خلاص خلاص خلاص، يبقى تطوفوا بين الصفا والمروة، تسعوا بين الصفا والمروة. كون انكم شفتوا المشركين بيعملوا كده، وانهم كانوا حاطين صنمين على الصنم، صنم على الصفا وصنم على المروة، خلاص نشيل الاصنام. لكن ما فيش حرج، هذه العبادات مرتبطة بسيدنا ابراهيم. فجي القرآن بيبين ايه الصح وايه الغلط. هتجد مثلا احنا خدنا من كام يوم الآية الكريمة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ملناش دعوة بقى بالبدعة اللي زادت على الشعائر بتاعت الحج الأصلية من بعد سيدنا إبراهيم، خلاص دي نتركها. لكن الحج والعمرة مش هنتركهم. الله، وأتموا الحج والعمرة لله. حتى لو كان المشركين كانوا بيمارسوا الحج والعمرة، فهم في الأصل دول عبادتين من ملة إبراهيم، من من من من الدين الإسلامي نفسه. خلاص، أنا بقول الكلام ده ليه بقى؟ أنا بيؤلمني جدا إني أشوف النهاردة شباب ومتدين ومش بيفكر في الحج نهائيا، علشان الحج أصلا مكلف، حوش كل يوم جنيه بنية إنك بتحوش عشان تحج، وهتلاقي ربنا بيجيبك تحج من غير ما تعمل مجهود. بس انت لازم تسعى الاول لقضاء هذا الدين اللي عليك، ده دين، وهو ربنا دايما يحب ان انت تبدأ. قال ايه؟ من اتاني مشيا اتيته هروله، ومن اتاني هروله اتيته، او من اتاني مشيا اتيته سعيا، يعني مشي سريع، ومن اتاني سعيا اتيته هروله. الله، بس انت اللي تبدأ دايما، لازم انت اللي تبدأ. الحج يا جماعة من الفرائض الركنية، ده مش فريضة عادية، ده من أركان الإسلام. يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث عند بعض العلماء ده ضعيف، لكن الإمام الشوكاني حسنه لغيره، شواهد كثيرة بتقوي هذا الحديث. الحج والعمرة عبادتان اشتبوا عارفين مرهقتان بدنيا وماليا، فهما بيعتبروا من انواع الجهاد. اصلا السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهو جهاد. واتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بدأت بقى تعليمات الحج. فإن أحصرتم، لو ما وصلتش مكة بسبب إن في عدو منعك، حصرك، سواء حصرك بمعنى حصرك أو منعك، زي ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الحديبية، قريش طلعت وقالت هنمنعهم ولو بالقتال، او لو في قطع طريق والطريق اصبح خطر او بالمرض، المهم لو احصرت يعني منعت من الوصول، فما استيسر من الهدي. يعني لازم تنحر الهدي، تذبح وتطعم الناس. لو انت معاك الهدي بتاعك جايبه معاك، ما حدش بقى بيعمل كده دلوقتي خلاص، يعني زمان كان قوافل بقى والناس بتسافر بالجمال واخدين الهدي بتاعهم قدامهم، لكن خلاص ما بقاش حد يعمل كده. لكن لو انت معاك الهدي بتاعك ممكن تذبح في مكان الاحصار، انت حوصرت في مكان تقوم ذبح الهدي اللي معاك، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في الحديبية والصحابة يعني. لكن لو انت ممكن ترسل الهدي اللي معاك مع حد يعني انت بس اللي منعت، لكن في حد رايح مكة ترسل معاه يذبح هناك، فبالتالي انت ممكن ترسل فلوس له يشتري الصك بتاع الركحي ويذبح هناك. ما النهاردة الذبح هناك بقى سهل قوي، انت بتروح تشتري صك ومكتوب فيه ان انت هيتم الذبح يوم النحر خلاص. والراجل ده بقى يذبح لك هو ايه في مكة يوم النحر. يوم النحر ده اللي احنا بنسميه يوم العيد، عيد الاضحى، بس المحرم ملوش عيد، بالنسبة للمحرم اسمه يوم النحر. فلو ارسلت فلوس لحد يذبح لك هناك في الحرم يكون افضل. ولما يذبح تحلق، كمل الآية معايا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تتأكد انه ذبح، انت تكون متفق معايا. ما كانش بقى فيه تليفونات زمان، لكن زمان يقول له ايه يعني على الساعة 10 الصبح 11 كده بالكتير تكون ده، يقول له اكون ذبحت، فهو يجي على 11 12 واحدة الدور يقوم حالق بحيث انه يحلق بعد الذبح. بصراحة ده الترتيب اللي انا اتعلمته لما حجيت مع المشايخ الكبار. را ذا حا، را رمي، ذا ذال ذبح، حا الحا حلق. فرمي يعني رمي الجمرات اللي هي جمرة العقبة ماشي، اللي بتاعت اول يوم 7 حصوات بس، ثم الذبح ثم الحلق. بعد كده بقى لقيت فيه اراء كثيرة بتسهل جدا، ولك مش مشترط الترتيب، ولك انا رجل كلاسيكي في العبادات وبمشي على الاحوط في الحياة، يعني را ذا حا، رمي ذبح حلق خلاص. طيب بعد كده الذبح والحلق، حلق يعني حلقة او تقصير، لكن طبعا الافضل الحلق. يعني دايما كان يقولوا المحلقون محلقون، المحلقون محلقين، والمقصرون مقصرين. المحلقون يعني اللي بيحلقوا بالموس، محلقين يعني طايرين، والمقصرين اللي بيقصروا مقصرين ماشي. الحلقة افضل وثوابه اكبر يعني. طبعا في الرجال، النساء ما بتحلقش، ولما تقص بتاخد من شعرها بمقدار أنملة، يعني حتة صغيرة كده كأنها راحت للكوافير وقالت لها خديلي من الأطراف خلاص. نكمل بقى تعليم الحج. طيب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المفروض الواحد ما يحلقش إلا بعد التحلل من الإحرام، لكن نفرض واحد أثناء الإحرام اضطر لسبب صحي إنه يحلق، ودي حصلت، واحد من الصحابة أصاب رأسه قمل يعني أمل، وكان تعبان جدا هيجنن، والنبي قال له شو ده حصل إيه، حاجة جميلة جدا الحقيقة. فمن كان منكم مريضا فحلق، ده معناها، أو به أذى من رأسه فحلق، مدام حلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الواحد ما ينفعش يقص شعر أو ياخد شعر خالص ولا شعرية من نفسه بالقصد طالما أنه إيه محرم. ففي الصحابي ده اللي قلنا عليه اسمه كعب ابن عجرة، قال في حديث وقع القمل في رأسي ولحيتي وحاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبي. طبعا الصحابي محرم فما كانش حتى بيقتل القمل، ما يقدرش، كان هيجنن خلاص مش قادر. شوفوا حنان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سمع الكلام ده فأرسل إلي فدعاني، بعدتهم قالوا هاتوهولي، فلما رآني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر، ادعو لي الحجام. طلب الحجام، الحجام يعني الحلاق، فحلقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. ربنا قال إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام واحد بدم حلق يصوم 3 أيام، مش لازم متتاليات، ممكن متفرقين. أو يتصدق على الأقل 1.25 كيلو، أقل من ربع كمان، 1.40 كيلو تمر، يوزعهم على 6 مساكين على الأقل، ماشي؟ أو يذبح النسك. النسك تطلق على الذبح يعني، وكان النسك معناها التطهر يعني. يذبح شاة. كمل بقى الآية: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أما لو ما أحصرتش ووصلت الحمد لله وعملت العمرة ثم تمتعت إلى الحج، يعني تمتعت يعني بعد العمرة تمتعت بمحظورات الإحرام، والإحرام في حاجات ممنوعة، لا خلاص انت عملت العمرة وتقوم بقى تتحلل من الإحرام وتلبس ملابس عادية، وحطيت أو ممكن تغطي رأسك بطاقية، أصلا ممنوع في الإحرام أنك تغطي رأسك للرجل طبعا، وتمارس العلاقة الزوجية وكل حاجة، خلاص ماشي انت كده فكيت الإحرام ثم أحرمت للحج، ده اسمه التمتع بالعمرة إلى الحج. هنا قيم فيها جوه مكة، ما بتروحش أي خلاص ميقات، يعني ميقات التنعيم ده ميقات أهل مكة مش ميقاتك أنت، ناس كتير بتطلع لغاية هناك، ده مش بتاعك وانتو، ده بتاع مقيمين في مكة وعنك كلام فيه. وأحرمت للحج، هنا عليك أنك تذبح ما استيسر من الهدي، يعني تذبح شاه. فمن لم يجد، يعني ما لم يجد، لم يجد شاه يذبح، ما لقاش شاه، ما لقاش، مش لاقي شاه يشتريها أصلا، هيعمل إيه؟ أو ما لقاش، من لم يجد فلوس يشتري بيها شاه، يعمل إيه؟ يصوم. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. 3 أيام في الحج يعني وهو محرم للحج يبدأ يصوم، ماشي؟ إمتى أي أيام اختلفوا فيها؟ إلى أن جاءت الفقيهة العالمة العظيمة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأفتت بأن الـ3 أيام دول يكونوا يستحب ما يكونوش أيام التشريق، يعني يبقوا يوم 6 و7 و8 مثلا، ماشي؟ ما صامش أو صام مثلا 2 منهم، يبقى اليوم 3 في أيام التشريق. أيام التشريق ده أيام الإقامة بمنى، ماشي؟ طيب كمل بقى الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مش مقيم في مكة. لو هو مقيم في مكة لا، ده له وضع خاص في الحج بقى، كلهم ميقات تاني. ميقات أهل مكة يا إما بيحرم من بيته أو من التنعيم، منطقة التنعيم على بعد 3 ميل من الحرم، يعني 5 كيلو من الحرم، ده ميقات أهل مكة. فيها بقى آراء أيهما أقرب، يحرم من بيته الأولى ولا يحرم من التنعيم أولى، اختلفوا فيها. مهم، لكن إيه معناها أصلا؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دي فيها خلاف كبير. الأحناف أو بلاش من أخينا، بعض العلماء اعتبروا أنها بتعود على حج التمتع، وفي وعشان تبقوا عارفين الحج يا جماعة 3 أنواع، في حاجة اسمها حج تمتع وحج قران وحج إفراد. التمتع إنك تعمل عمرة وتتحلل من الإحرام وترجع تحرم من مكان إقامتك، تسمى التمتع، ماشي؟ وقلنا ده لازم يذبح. القران إنك تعمل الحج والعمرة بإحرام واحد، ده من غير ما تتحلل من الإحرام بينهم، ده برضو لازم بتذبح. الإفراد هو إنك تحج فقط ما تعملش عمرة، يعني تفرد الإحرام بتاعك بحج دون عمرة. يبقى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد إيه هدي يذبحه، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك الكلام دوا مش للمقيم في مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الكلام ده ما يسيش على إيه؟ على الجماعة المكوية. اختلفوا بقى، ذلك دي تعود على إيه؟ رأى البعض أنها تعود على الحج، حج التمتع نفسه، فمنعوا المقيم بمكة من التمتع والقران أصلا، وقالوا لازم إفراد. والآخرين قالوا لا، ذلك تعود على الهدي والصيام، فقالوا المقيم في مكة يعمل قران ويعمل حج تمتع ولكن لا يلزم الهدي ولا الصيام. فيها خلاف. إيه ربع 196. لكن أنا شخصيا في حالة الخلاف في حاجة زي كده أخد برأي مين؟ المالكية في العبادات بالذات، ليهم أقرب الناس لفعل أهل المدينة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات خاصة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله فيما أمركم به ولا تتركوا فريضة الله، يعني ما أمركم به بالحج والعمرة اللي كانوا متحرجين منها، فربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما ينفعش تترك الحج، الحج بالذات ده من الفرائض الركنية. واعرفوا أن الله لا يسمح بأي تغيير في المناسك اللي بيفرضها وأنه شديد العقاب. هات بقى الآية اللي بعدها 197. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. العمرة طول السنة، لكن الحج لا، الحج أشهر معلومات، معروفين، مش محتاج حد، مش محتاجين نقولهم. لكن طبعا النهاردة الناس بتبقى يعني على فرانكا، فخلاص محتاجين نقولهم. الحج بيبقى أشهر شوال وذو القعدة وأول 10 أيام من ذو الحجة، دي الأشهر المعلومات، الوقت بتاع الحج. طيب يعني إيه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج؟ ده ربنا اللي فرض الحج. لا، معناها يعني لو حد أحرم بالحج خلاص هو كده فرضه على نفسه السنة دي، خلاص ما احنا قلنا لازم يتم، صح؟ لا يكون الحج إلا في هذه الشهور. فمن فرض فيهن الحج يعني فرض على نفسه الحج في السنة دي، والحج أصلا الحج أصلا فريضة على التراخي، تقدر تعملها في أي سنة، بس يعني احنا بنقول للناس يا جماعة يعني ما تأجلوش، حاولوا بسرعة على قد ما تقدروا، وانت شاب أحسن لك، وانت معك فلوس أحسن لك، وهكذا. فمن فرض فيهن الحج يعني اللي فرضه على نفسه يعني خلاص أحرم بالحج، خلاص لازم يتم، عشان ربنا قال إيه وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى اللي أحرم ونوى الحج فرضوا على نفسه، وعشان يتمه هيعمل ايه؟ خلي بالك بقى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يخلي باله مادام فرض على نفسه الحج وهيحج، يخلي باله الثلاث حاجات دول، رفث، لا رفث هو العلاقة الزوجية، والعلاقة الزوجية دي يعني وردة جدا وحلال في رمضان، أحل ربنا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيجوز في رمضان وقت الفطار يعني ما بين يعني وقت ما بين المغرب للفجر يجوز الرفث، لكن في الحج لا، أثناء الإحرام لا يجوز الرفث. طيب نكمل. فلا رفث ولا فسوق، يعني فسوق، فسوق يعني عصيان شديد، خروج من شرع الله. قلنا فسقت التمرة يعني لما تملص التمرة كده من قشرتها بالكامل، فالفسوق يعني الخروج عن شرع الله، خروج شديد عن شرع الله. طب هو الفسوق مسموح به بعد الحج أصلا ولا قبل الحج؟ طبعا لا، لكن ذكر هنا للتأكيد وللتشديد انه اذا كان لا يجوز ليك انك تعصى الله في لاس فيجاس، يبقى استحي منه وانت في مكة بقى في البيت الحرام، خلاص. يبقى ده تشديد، فلا رفث ولا فسوق، فيش فسوق خالص، فيش خروج عن شرع الله في أي حاجة، ولا جدال في الحج. طب ليه ما فيش جدال في الحج؟ دي حكمة ربنا. الناس جايين من كل أنحاء العالم، من مختلف الثقافات، ناس بتفهم الهزار وناس ما بتفهمش الهزار، وناس عندها عادات وتقاليد مختلفة بقى، يعني لو سمح بالجدال مش هنخلص. يعني في مثلا ثقافات، في ناس مش عيب عندهم التجشؤ بصوت عالي، لمؤاخذة كده يعني التكريع. والله أنا فاكر في هونج كونج بعمل تشيك إن في فندق يعني الناس حاجزين لي في فندق فخم جدا، وفي الريسبشن بقى الشيك بتاع الفندق ده البنت العاملة بتاعت الفندق في الريسبشن، وبتديني بمنتهى الأدب بتناولني المفتاح بإيديها الاتنين كده، فأنا باخده برضو كده بإيديها الاتنين، وراحت مدياني واحدة في وشي على طول. والله ما صدقتش، يعني كرعت في وشي حاجة منظر مش ممكن. فانا حتى قلت لها are you going to puke؟ قالت لي لا. قلت لها I am. قلت لها انت هترجع؟ قالت لي لا. قلت لها انا بقى مش قادر خلاص، انا هجيب لي بطني. ايه حاجه فظيعه. لكن هي النقطه الاتي، اكتشفت في الثلاث ايام اللي بعدها بقى ان ده شيء طبيعي جدا زي التنفس، الناس ماشيه بتتكرع في وش بعض. فالثقافات والعادات والتقاليد مختلفه. لو حد عمل كده في الحج في الاوضه اللي الناس قاعده فيها ولا في المنطقه بتاعه، والناس ابتدت تجادل وخان عندك ذوق، هو بيقول خان عندي ذوق ليه؟ ما دي حاجه عاديه عندنا. فلو سمح بالجدال ده 3 مليون بيحجوا في منطقة قد كده، الناس هتتخانق، ودول بقى هيتجادلوا في السياسة، ودول هيتجادلوا في الكورة، ودول هيتجادلوا في الدين، ودول هيقول لك انت بتأول الأسماء والصفات، ودول انت بتأول، انت مجسمة، وانت حشوية، وانت عدو. مش هنخلص، مش هنخلص. من حكمة ربنا منع الجدال. الجدال في حد ذاته مش محرم في الإسلام، بالعكس احنا أمرنا بيه أحيانا. ربنا قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. بس في الحج ما فيش جدال خالص، لا بالتي هي احسن ولا بالتي هي اوحش، ما فيش جدال نهائي. فلما تجد واحد متضايق في الحج بتبقى مش عاوز تجادله، لكن بتحاول تشوف ايه اللي مضايقه وتتنازل انت شويه عشان هو يقدر يقعد براحته ويمد رجله. الدنيا زحمه، فتبدا القلوب تقرب من بعض. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. شوف جاية وراها ازاي في الآية بعد ترك الجدال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني انت سكت عن الجدال، في حاجة مش عاجباك، تقوم كمان تعمل خير في الشخص اللي انت كنت عايز تجادله. طالعين في مرة من في النفرة من عرفات في الأوتوبيس، وكل واحد له مكان، ولقينا 2 مش من الأوتوبيس ومش من المجموعة بتاعتنا طلعوا وقاعدين، والمكانين دول بتوع ناس تانية. يا جماعة المكانين دول مش بتوعكم. قالوا مش قايمين. هنعمل ايه بقى؟ ما خلي بالك انت، يعني ربنا بينظر نظرة للناس على جبل عرفات عند الغروب ويغفر لهم جميعا، بس اول ذنوب بياخدوها وهم نازلين من عرفات، وبيتخانقوا وبيتجادلوا وبيعملوا. طب وليه؟ خلاص سكتنا. وجوما كان الحادثة بتاعت نفق المعايصم، وقعدنا في الأوتوبيس حوالي 14 ساعة. الاتنين اللي دول مكانهم فضلوا واقفين ما بيكلموش، والاتنين التانيين قاعدين في مكانهم. حاجة الحقيقة صعبة جدا. يعني ايه النقطة؟ هو اختبار. انت بيغفر لك كل ذنوبك، بس الشيطان ما بيسيبكش، فورا بتبدأ الاختبارات. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل خير بتعمله ربنا يعلمه، ومعنى كده انه هيكافئك عليه. اي خير عملته ربنا عارفه. يعني ايه؟ يعني هيكافئك عليه. اسمع بقى الحته دي جميله جدا. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. يعني ايه تزودوا؟ يعني وانت رايح تحج خد معاك بوكيت ماني بتاعك، خد اكلك وشربك ومصروفك، عشان الرحله دي مقصود فيها اخلاص العبوديه والذله لله. فلا تتذلل لاحد وانت هناك عشان تاكل وتشرب. احتفظ بعبوديتك وذلتك كاملة لله. روح بأكلك وبمصاريفك وتزوده، خد الزاد بتاعك معاك عشان ما تطلبش من حد. فإن خير الزاد التقوى. التقوى هنا انك تحتفظ بعبوديتك لله خالصة، ذلتك لله. بيبقى الواحد بيشوف هناك ناس مثلا ممكن توزع أكل وبتاع، ما تروحش تطلب من حد انه يديلك أكل. في ناس بتوزع، ما تطلبش إذا جالك لغاية عندك خير، لكن أنت ما تطلبش من حد غير الله في الرحلة دي. من ساعة ما تخرج من بيتك لغاية ما ترجع بيتك، ده تمرين على التقوى، على العبودية لله فقط. سيدنا أبو بكر كان على جمل ومشين مجموعة من الصحابة بالجمال ومجموعة على رجليهم، فالخرزانة بتاعته اللي بيسوق الجمل بيها وقعت منه في الأرض. راح موقف الجمل وأناخ الجمل، نزله، نزل على ركبه كده ونزل الجمل، بيقعد كده بتاع دقيقة ينزل كده، وبعدين نزل من على الجمل وجاب العصاية وطلع على الجمل وراح مقاوم الجمل تاني وكمل عملية خدها بتاع دقائق يعني. فواحد من الصحابة ماشي جنبه على رجليه استغرب جدا، فسأله قال يعني لما كنا رايحين المشوار إياده في اليوم الفلاني العصاية بتاعتك وقعت وأنا كنت جنبك، كان ببساطة قول لي بس ناويني العصاية لو سمحت أدي لك العصاية بتاعتك وخلاص العملية خلصت، لكن إيه العملية اللي أنت عملتها دي كلها؟ ليه ما قلتليش أديك العصاية؟ قال له لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 من أصحابه ألا نسأل الناس شيئا. يبقى النبي كان عنده مجموعة خاصة بتتربى تربية عالية، قال لهم إيه؟ من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. فبقت الصحابة تبايع على كده إن هيعيش لغاية ما يموت ما يطلبش طلب من أي بني آدم أبدا. يعني إيه؟ يعني هيتوكل على الله فقط وهيعيش الناس بتطلب منه وبيعملهم خدمات وهو ما يطلبش من حد أي خدمة خالص. النبي يتكفل له بالجنة اللي يحتفظ بعبوديته خالصة كده لله. هل ده خاص بالصحابة بس؟ لا، اي حد فينا هيقدر ينفس يربي نفسه كده انه ما يطلبش من الناس اي حاجة ابدا، ده معناه انه هيتوكل على الله تماما وهيعيش في خدمة الناس وهو مش هيطلب اي خدمة من الناس. هنقدر نعمل كده ان شاء الله، ربنا يقدرنا واياكم. خلونا نقفل هنا النهارده عشان ما نطولش عليكم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسولك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قبل متابعة الحديث عن موضوع الإرادة، أود أن أسأل، هل الإرادة والمشيئة صنوان، وهل معناهما واحد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا صفة القدرة وصفة الإرادة صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نقول صفة القدرة وصفة الإرادة، كل واحدة منهم صفة. ولكن صفة الإرادة هي صفة كما قلنا سابقا تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى بهذه الإرادة تكون هذه المواصفات للمخلوق أو للممكن الذي أراده الله عز وجل. الذي يخرج هذا المراد إلى حيز الوجود هي القدرة. فمثلا الإنسان، أنا في نفسي إرادتي هي تصميمي للأمر الذي أريد أن أفعل. فعلي للأمر هي بعد ذلك يكون بالقدرة.
0: يعني لو أننا أحببنا أن نرتب صفات الذات لله سبحانه وتعالى، نبدأ بالعلم ثم الإرادة ثم القدرة مثلا.
1: نحن نقول صفات الله سبحانه وتعالى كل الصفات أزلية. وهي موجودة أزلا، لكن تعلق، لا نقول ترتيب الصفات، فالصفات كلها أزلية وواحدة وكاملة، لا يمكن أن نتحدث عنها من حيث التقديم أو التأخير، ولكن نتحدث عن تعلق الصفات بالممكنات. هناك ممكن بهذا التعلق أن يكون تقديم وتأخير. مثلا الله سبحانه وتعالى هو خالق أزلا، والله تعالى رازق أزلا، لكن القدرة قد تظهر هذا الخلق في وقت معين من حيث أنها تعلقها بالمخلوق له أجل. أما من حيث التعلق الصفة بذات الله سبحانه وتعالى فهي قديمة أزلية. فإذا من هنا يظهر الفرق في هذه المسائل، فلا يجوز ترتيب الصفات من هذه الناحية، ولكن يجوز ترتيب متعلقات الصفات، كيف تتعلق الصفات بالممكنات وما شابه ذلك.
0: لو عدنا إلى موضوع الإرادة، لوجدنا أن الإمام الغزالي قال عن ذلك: لا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته. لو نذلل ذلك للمستمعين ولأنفسنا أيضا.
1: طبعا، لأنه لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراده الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يعصى رغما عنه، ولكن يعصى بإرادته على سبيل الاختبار والابتلاء. فالإنسان مختبر، الله سبحانه وتعالى أراد له أن يترك الفسحة ليختار الكفر أو يختار الإيمان، وليس هذا إجبار من الله سبحانه وتعالى، بل هو فسحة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ليختار، حتى لو كان هذا الأمر يتعلق بالكفر بالله عز وجل. فمن هذا الباب كذلك الإنسان لا يستطيع أن يهرب من المعصية التي هي مرادة لله سبحانه وتعالى بحيث إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون يعني إلا بإرادة الله عز وجل، لأنه ليس إرادة العبد ممكن أن تعارض إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وإلا وقع في ملك الله
0: ما لا يريده
1: الله سبحانه وتعالى، ومن يقع في ملكه ما لا يريده فهو عاجز.
0: وهذا مستحيل. ننتقل إلى صفة السمع والبصر. يقول الإمام الغزالي: وأنه سميع بصير، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمغة وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.
1: نعم، طبعا هذا كلام واضح من الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه. مما يجب على المؤمن أن يعتقده أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع، وأنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء سرا كان أو جهرا، ولكن سمع الله تعالى يختلف عن سمع الخلق، فسمع الخلق يكون بآلة فهو فقير لهذه الآلة حتى يسمع، أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس بجسم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الأمر، فسمع الله ليس بواسطة، بينما سمع الخلق يكون بالواسطة. والأدلة على صفة السمع طبعا كثيرة، من القرآن من السنة، هذا أمر لا يجهل، منها قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإذا قد سمع، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة السمع. كذلك قول الله عز وجل: وهو السميع البصير، فهذا في إثبات صفة السمع وصفة البصر. إني معكما أسمع وأرى، كذلك في إثبات صفة السمع. استنكار سيدنا إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر دليل على وجوب اتصاف المعبود بهما.
0: نعم.
1: حينما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام كما في سورة مريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا إنكار سيدنا إبراهيم واستنكار سيدنا إبراهيم على والده ذلك، إذا مما يعرف بالفطرة أن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتصف بصفة السمع وصفة البصر. من السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من قال ذلك 3 مرات لا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان يقول: من لم يكن سامعا إذن هو أصم. وصفة السمع صفة كمال، وصفة الصم صفة نقص، والله تعالى يستحيل أن يتصف بصفات النقص. صفة البصر كذلك يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بصفة البصر، وأنه بكل شيء بصير، ولا يخفى على بصره شيء في ظاهر الأرض ولا في باطنها وفوق السماء وما دونها. وبصر الله عز وجل ليس كبصر مخلوقاته، فبصرنا وبصر المخلوقات يكون بالعين ويكون بالآلة، وبصر الله سبحانه وتعالى ليس بواسطة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذه الصفة كذلك عليها الأدلة الظاهرة من القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. إذن هذا الأمر في إثبات لصفة البصر، كذلك ما ذكرناه سابقا مما يدل على هذه الصفة. كذلك نقول أنه لو لم يتصف بهذه الصفة صفة البصر للزم الاتصاف بضدها، وضد هذه الصفة وصفة نقص، فهذا يستحيل على الله عز وجل. يعني العمى في ذات الخالق هذا صفة نقص يتنزه الله عز وجل عن ذلك، وكيف يخلق من لا يرى ولا يبصر ما يبصر، ومن لا يسمع يخلق ما يسمع. فإذا هذه الأمور مما تستحيل حتى عقلا، فإذا لا بد من اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي هي صفات كمال لله عز وجل.
0: غالبا ما ثلت هاتان الصفتان متلازمتين، ما الحكمة من تقديم السمع على البصر؟
1: طبعا مسألة تلازم بينهما هي من قبيل صفات الانكشاف، ولكن هنا انكشاف الأصوات وهنا انكشاف الذوات في هذا الأمر. وحتى صفة البصر حتى تتعلق بكل موجود. فإذا من هذا الباب طبعا السمع، حينما يقع نحن في أمورنا أن السمع يتعلق بما هو غالبا يعني في الإنسان، مثلا بالنسبة للإنسان، الإنسان في الليل لا يرى ولكنه يسمع، فقد يدرك الأشياء بالسمع في حالات معينة، قد يدركها بالسمع، وقد يدرك في النهار مع البصر بالسمع، لكن لا يدرك في الليل مع السمع، لا يدرك بالبصر إلا في حالة

بداية الهداية. إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي. حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقول الحق فذوقوا العذاب أي الذي كنتم تكذبون به، وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت، ولكن بسبب أنكم قدمتم ما يوجب أن تعذبوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وإحنا قلنا خسر معناها أن فيه رأس مال، والمفروض في رأس المال من أي عمل أن يزيد، أما أن يكون العمل قد ضاع سدى ويا ليت المال بقي عند حده بل نقص، تبقى دي نكبتين اتنين. النكبة الأولى إيه؟ أنه لم يأتي بزائد يبقى عمله راح هدر. الثاني ليت رأس المال بقي عند حده، يبقى إذن لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخسارة بتاعتهم ليه؟ قال لك لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر بالآجل القصير العمر. والإنسان منا عادة في أي عمل يريد أن يثمره بيعطي قليل علشان ياخد كتير. الرجل الذي عنده أردب قمح في مخزنه وبعد ذلك جاء موسم الزرع، يوم يجي ياخد كيلتين اتنين من الأردب ويروح علشان يوضعهم في الأرض بعد أن تحرس، يبقى نقص اللي عنده ولا ما نقصوش؟ إنما نقصه لإيه؟ لزيادة، لأنه لو هيحط الكلتين هيجي آخر سنة جاب له كام أرداب. يبقى باع العاجل وهو قليل لحظ باع العاجل، أيوة، عشان ياخد إيه؟ آجل كبير. تبقى دي هي أصول الحركة ولا لا؟ لأن كل حركة عاقل يقول لك لازم الحركة بتاعته يشوف يجيب بها ايه ازيد من قبل ان يتحرك. فان كان يجيب ازيد من قبل ان يتحرك يبقى الحركة مثمرة، ان كان يجيب اقل مما يتحرك او مساوي نقول له ما تنفعش. يبقى اذن الخسارة والمكسب مش لازم تقدر بما بذلته اولا مقارنا بما تأخذه ثانيا. فقال دول خسروا ليه؟ لأن احنا قلنا زمان إذا صنعنا مقارنة بين حياتين، حياة مظنونة حياة متيقنة. حياتنا الدنيا دي مظنونة، بمعنى ايه مظنونة؟ ان ما نعرفش الواحد هيقعد فيها يوم ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين ولا عشرة، مش متيقنة. لكن حياة الآخرة وهبها انها متيقنة في متوسط الأعمار 70 سنة، منتهية برضو ولا مش منتهية؟ فهي وإن كانت متيقنة فهي إيه؟ منتهية. الدار الآخر دي مظنونة وديك متيقنة، وديا لها أجل وديك ملهاشي، وهذه نعيمك فيها على قدر الأسباب اللي موجودة عندك، ونعيمك في الآخرة على قدر المسبب وهو الله. يبقى أيهما أربح؟ يبقى اللي يتاجر مع أمر الدنيا خسران ولا مش خسران؟ يبقى خسران. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حي ساعات تسمع كلمة حتى يعرف ان فيه غاية، سرت حتى كذا، يبقى فيه غاية ولا مش فيه غاية؟ مدام حتى يبقى فيه ايه غاية. عندنا امرين اتنين، كفروا وخسروا. حتى دي غاية للخسارة ولا للكفر؟ نقوم نقول لا، نشوف كده بقى هم الخسارة بتاعتهم لحد ما ايه تأتيهم الساعة بغتة. طب ده ساعة ما تأتي الساعة بغتة مش دي النهاية، ده دي تبتدئ العملية، يبقى ما هيش الغاية هنا مش لمين؟ لخسرة، لأن خسرانهم لا نهاية له، وخسرانهم مش بينتهي بمجيء الساعة، ده خسرانهم بيبتدي بإيه؟ بمجيء الساعة. يبقى حتى هنا لمين؟ كذبوا. لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يبتدي إيه؟ يبتدي خسران. لما تيجي الساعة بغتة أول ما يفاجئهم يقولوا إيه؟ شيء كانوا يكذبون بوقوعه وقد وقع، وهم يعلمون جيدا ما صنعوه في الدنيا، وما صنعوه في الدنيا لا يستوجب لهم إلا العذاب. يبقوا ينبسطوا ولا يتحسروا؟ يتحسروا. وليت حسرتهم تكون مكبوتة، بل تفجأهم الأحداث، مش يستروها على نفسهم، ما يقدروش، يوم هم كده هم اللي يقولوا يا حسرتنا على ايه يا سيدي؟ على ما فرطنا فيها، في ايه؟ في الدنيا. الله، اذن الدنيا ما يجيبش ان تسمى على اطلاقها. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا دي موضوع الدين. اوعى تفتكر ان الاخره هي موضوع الدين، الدين مش جاي عشان الاخره، ده الاخره دي جزاء، والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى امال موضوع الدين ايه؟ الدنيا. اللي يحسم في الدنيا هو اللي ياخد الايه؟ الاخره. كويس، تبقى الاخره مش موضوع، الاخره جزاء، اللي يحسم في الدنيا يبقى ياخد الجزاء في الايه؟ في الاخره. ما يبقى لا يصح ان تقارن الدنيا، ما تقارنهاش بايه؟ فيه ناس يقول لك دينا ودنيا، دينا، نقول التعبير غلط، التعبير غلط، لان الدين مش مقابل الدنيا، لان الدنيا موضوع الدين، اعمل كذا ولا تعمل كذا، اي في دنياك. يبقى موضوع الدين ايه؟ الدنيا. تبقى ما تجيبليش الدنيا ويقابلها الدين، لان كلمه الدين ويقابل الدنيا دي اللي خلى الذين يفتنون بالدنيا وما فيها من لذة ومتعة ومن ارتقاء وحضارات ومدنيات، يقول لك يا باي هو الدين جاي مقابل الدنيا كده؟ يصدمنا فيها، يقول له لا، الدنيا تقابلها الآخرة، والدين يشملهما، يشمل الدنيا موضوعا والآخرة جزاء. اتفهم الكلام؟ يبقى اذا ما تقولش ابدا دين وايه ودنيا. ليه؟ لأن ساعة ما يسمعوا الناس دين ودنيا فكأن من اشتغل بالدين يجب أن لا يشتغل بالدنيا. الدنيا يقابلها والدين يشملهما معا، الدنيا موضوع والآخرة إيه؟ والآخرة جزاء. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الله، إذا الأوزار قد تكون أوزار معنوية. قال لك المعنويات ستجسم بحسيات كده عشان تبقى الفضيحة إيه؟ أعلن. ولذلك إيه اللي قال لك اللي ياخد مثلا اللي يسرق غنمة ولا اللي يسرق جمل هيحمله على ظهره إما شاة تيعر أو بقرة تخور أو مش عارف إيه، وإحنا قلنا بقى وإن كان سرق حديد هيبقى برضو الطن الحديد على ظهره، وإن كان سرق أسمنت كله يبقى عليه. يبقى إيه؟ تقول إزاي دي تيجي؟ إزاي دي تحصل؟ لا انا ما بقولش ازاي تحصل، انما هو قال هتحصل، هيحملوا اوزارهم ولو كانت معنويه لابد ان تمثل بحسيات عشان تبقى الفضيحه بايه؟ تبقى فضيحه بجلاجل. نعم. الا ساء ما يزرون، ساء ما يصنعون من الوزر. ليه؟ لان الوزر هيبقى له نهايه ايه؟ والاشياء انما تقارن بنهاياتها، ما تقارنش بساعة ما يطلب منك يعني انت مثلا تشوف تلميذ قايم الصبحية بدري، ان كان بيصلى صلى ولا ان كانش لسه التكليف وفطر وتنور على مدرسته وقعد يسمع المدرس وبعدين جه قعد يذاكر واخوه التاني قعد من ايه يلعب. ده اتعب نفسه كم سنة؟ 10، ودوك ريح نفسه، وبعدين ده يبقى صعلوك، بعد مدة يبقى صعلوك من صعاليك الحياة، وده رجل مرموق من رجالات الحياة. يبقى إذن كلنا بيحب الحياة، بس الشاطر يحب الحياة اللي عمرها في السعادة أطول، ما يحبش الحياة اللي عمرها في السعادة إيه؟ قصير. فاللي بيلعب
2: هات واحد بقى مثلا اخين اتنين وده عنده فدانين وده عنده فدانين وبعدين ده جه في يوم تخدير الذرة قام وجاب السباخ وقعد يروي ويطفي ويمشي يحرق ويزرع ومش عارف ايه ودوك قاعد نايم سامع البتاع يسمع التلفزيون طول الليل وما قدرش يقوم بالنهار ما وداش الا نص السباخ ما وبعدين يجي نهار ما يحصد بس شوف بقى ده يبقى الحالة ايه هنا بقى هذه الحالة فالعاقل يعمل يقول ايه انا اشوف الحركة بتاعتي هتديني قد ايه سعادة عمرها قد ايه كميتها قد ايه كيفيتها قد ايه حالتي النفسية تبقى قد ايه يبقى اذا لازم تقارن الحالة ديا بديا وإلا فكلنا صحيح بيحب الذي نام ولم يذهب الى عمله ما بيحب نفسه عايز يرتاح كده ويحطه مش عارف طيب واللي قام بدري من عمله كده وبتاعه وحاجات زي دي وقعد ومش عارف برضه بيحب نفسه اذا بس الحب الاحمق هو اللي يخلي ايه المساله اللي تسعده قصيره واللي تجيب له ندم طويله انما دوك هيقول لك لا انا ادي قليل وعلشان اخد ايه كثير يبقى هو ده المكسب يقول الحق سبحانه وتعالى وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو الحياة الدنيا لعب ولهو أم قال لك اللي بيقف عند وصفها هي اسمها الحياة الدنيا الدنيا صحية فالذي يقف على أنها دنيا تبقى هي شوية لعب وإيه ولهو إيه اللعب وإيه اللهو اللعب هو مزاولة حدث ونقده في آن واحد لأن الحدث اللي بنعمله بيبقى مثلا الغرض منه حاجة إنما الولد يجي على الرمل ويعمل بيت ويعمل مش وبعدين إيه يهده طبعا لأنه مش عامله لغاية هو عامله لعب مش كده ولا لا الله يبقى اللعب عملية إيه المقصود منها إيه المقصود منها قتل وقت في عمل قد ينقض في وقتها وبناؤه لعب ونقده لعب الاثنين ايه لعب بس ما شغلنيش عن واجبي المطلوب الا عمليه برضو زي دي مش شغلتني عن واجبي المطلوب يبقى فهمنا الاثنين العيل الصغير اللي احنا جايبين له لعب جايبين له لعب عشان يعمل ايه عشان يخربها ويقعد يجيب البتاع وبعدين يهدمها ويقعد يعمل دي ومش عارف هو مقصود كده يبقى ايه إقامة العمل لعب وتخريب الذي عمله برضو لعب يبقى ده اسمه ايه انما لسه ما عندوش دور تكليفي لعمل يعمله فاذا جيت بقى وديته المدرسة ومطلوب منه واجب يعمله وجيت لقيته بيعمل العملية دي يبقى مش لعب بقى يبقى اسمه ايه لا يبقى ألهاه عن شيء ايه يبقى الاولاني ما كانش لسه مطلوب منه ايه مطلوب منه عمل ويمكن انا اللي يسر عمليه اللعب دي واجيب له البتاع دي ويكسرها واجيب له ايه واجيب له غيرها مش مقصود الا مين الا اللعب لكن لا يبقى ابتدى يوجد له نظام جد هو ياخد وقت الجد يوديه لمين للعب يبقى اذا عايزين حاجتين اتنين دلوقتي يبقى اللعب مقامه امتى حين لا يكون الإنسان قد كلف في الحياة بعمل جد اللي هم الأطفال الصغيرين وتفهموا ازاي لا اللعب ولا أم قال لك الاثنين إنشاء زي تخريبه دي لعب وده ايه وده لعب خلاص كده على الأول ما الحياة الدنيا مجردة عن منهج الذي خلقها وخلق الكائن فيها إلا لعب ولا اما من خلاش لعب وله نعملها ايه ناخدها بمواصفات من خلقها بمواصفات من ايه من خلقها طب مواصفات من خلقها قال ايه اعملوا ايه ام قال لك انا عملت الدنيا دي مزرعة للأرض اللي يحسم فيها العمل هنا ها حسب منهج اللي خلقه نقوم نديله اذا ففي الحياة دي هيبقى في حياتين اتنين حياة على مرادك يا لاهي ويا لاعب وحياة على مراد من خلقك من العجيب ان من خلقك لم يطلب منك الا بعد مدة طويلة يعني ما كلفكش الا بعد ما بقيت ايه إنما بقيت راجل، وراجل يعني إيه؟ يعني صالح لإنجاب مثلك. بلك لو كلفك وانت صغير قبل ما تقدر تجيب مثلك، نعم تجيب مثله يعني، يعني يبلغ ولما يتجوز يجيب إيه؟ أهو ده ما عند التكلفة. يبقى التكليف إمتى؟ حين يكون الكائن الحي اللي هو الإنسان ده قادر على إنجاب مثله. ساعة ما يبقى قادر على إنجاب مثله نقول له خلاص بقت لك ذاتية. ولما نكلفك بقى بأي شيء يبقى ما كلفناكش وانت لسه ما نضجتش، ده احنا كلفناك وانت ايه؟ ناضج. ليه؟ لأنك قادر على أن تنجب ايه؟ مثلك. لو كلفناك قبل دي، لو ربنا كلفنا قبل دي كنا نقول له يا رب انت كلفتني وانا ما عنديش الحكاية اللي جات لي دي، الغرائز اللي جات لي دي، فدي مسألة ما جاتنيش الا بعدين، العقد يبقى مش تمام. قال لك لا انا مش هكلفك الا لما تيجي، عشان ما يبقاش لك عندنا ايه؟ عندنا حكم تربية بقيت متربي، مش عارف ايه رعاية بقيت مرعي، مش عارف ايه. اذا حق سبحانه وتعالى سمح لنا في حكاية اللعب دي نلعب. ليه؟ أم قال لك لأن اللعب ده إن كان بقى اللي بيشرف على لعب اللاعب، اللاعب ده لازم يمنع، إنما احنا بدينا على إشراف على لعب الإيه؟ اللاعب. نقول له بقى خليه يلعب في حاجة تديله ضربة على حاجة من الممكن حين يجد أن تنفعه. شوف إزاي؟ يا من تشرف على من يلعب، خلاص؟ خليه يلعب في حاجة يهد ويبني ويعمل، في حاجة تديله ضربة على انه لما يجي يبدأ حياة الجد يبقى الفترة اللي كان بيلعب فيها دي انت بقى ايه؟ ولذلك تجد العيال اللي بحليهم شوية في لعبه ويجيبوا آلات ويكسروها ويعملوها ويفك ويعمل، اوعى تجيب له حاجة من الجدية الدائمة، تجيب له حاجات من الايه؟ اللي لما تخسر نجيب غيرها. بينشأوا عادة عندهم ملكات بتترجم عنها هذه المسائل، ما تحرموش منه، بس انت تشوف الحاجات اللي لما يقعد يلعب فيه بعدين يجي له ضربة تنفعه. ولذلك قال ايه؟ مثلا ركبوا الخيل اللي يلعب في ركوب الخيل، لان دي من الممكن كان بقى عند الاسلام الخيل ده هي الكل الايه؟ كل سلاح الدعوة الى الله ومنهج الجهاد ومش عارف ايه. وعلموا ايه كمان؟ وعلموا مثلا يلهف الايه؟ السباح. الله، تقوم تعلمه الحاجة اللي بمقتضاها شغلت وقته باللعب، لأنه لسه ما كلفش بحاجة عشان ما نقولش ده له، بحيث يمكن أن إيه؟ أن تنفعه. لكن لما تيجي تخليه يلعب في حاجة وبعدين تاخد وقت كله وبعدين تستمر معه بعد التكليف وهي لعبة، إيه بقى إيه بتجيب له إيه؟ عشان يبقى إيه؟ طب عشان يبقى إيه؟ قول لي الكرة اللي احنا عاملينها دي لعبة، خدت الرجال والنساء والكبار والصغار ومش عارف، طب عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى كويس في ايه؟ بقى لاعب لذاته، بقى لاعب لمين؟ لاعب لذاته. وبعد ذلك نلتفت نلاقي نقلنا قوانين الجد كله للعب، تبتدي في ساعة محدودة وغن الصفارة تظهر ويروح قبلها بساعتين يقعد والدولة تجند مش عارف ايه. الله الله الله ايه الحكايه بتاعتك؟ طب عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا ايه؟ وبعدين يبقى ان كان وقت بيصلى، ان كان مش عارف مصلحه، ان كان ناس يسيبوا شغلهم، ان كانوا الله الله الله ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك ينقلون الجد كله بقوانينه في ميدان اللعب ويتركون ميدان الجد بلا قانون. فانا عايز الناس يفوق، طب هنلعب كرة بس عشان نبقى كويسين في ايه؟ طب نعمل في حاجة كده لما نبقى بعدين كده يبقى تقدر تفيدني، انما ايه نعمل عشان ايه؟ اسمعوا ده الكلام ده بقى، كل واحد يشوف سيطرته على اهله ولا بتاعه ولا حاجة ويعقلوهم شوية، وما خلوهاش لعب بس بل خلوها ايه؟ لا، لانها الهتهم عن ايه؟ عن كثير من واجبات العمل وواجبات الارتباط. ومع ذلك افرض اننا لما نسجل هنا امرار الآلة تتعطل ونقعد يعني نقعد في التسجيل ونتعطل بساعة، انا بدي اشوف برنامج كرة وتأخر البتاع ده عن الإذاعة. ما عفلش ابدا، اشمعنا احنا غلابة يتعطل ويتعمل ويقول ما بشوفش ابدا حاجة حصل ابدا. وفي الوقت يعني في الوقت عاملين احتياط، شوف عمل احتياط للحب، عمل احتياط لايه؟ للعب. انما سابوا ميادين الجد الحقيقي وبعد ذلك نتعب ونقول ما بننتجش ومش عارف ايه ونيجي نعيط. ما تشوف انت عامل ايه. لازم الدوله تتنبه الى مثل هذه المسائل وتاخد كل شيء بايه، كل شيء على قده. لعب يعني في سن اللعب، لعب ما تنقلوش لانه يبقى له، لان معنى له ان ينصرف الى لعب عن جد مطلوب منه. فبيقول بقى الحياه ان نظرت اليها مجرده عن منهج الله تبقى حكايه ايه، لعب ولا. طيب وشاف جايبها بالترتيب، اللعب ده الاول وبعدين يجي ايه الله، وبعدين ايه اللي يحصل، ولا الدار الاخره. يبقى اذا انت عزلت الحكايه دي وبعدين تفاجئ بالجد، الجد بقى من لهو ولعب، من لعب ولهو الى ايه، الى جد الجد، تبقى النقله صعبه قوي النقله. فقال لك لا، خد الحياه كما ارادها خالقها، كما ارادها خالقها. وخالق الحياه لما قال لك أنا لما جيت خلقت الإنسان جبت شوية مدة من طين الأرض وعملتها وصورتها كده ونفق فيها نروح، يبقى ادالها حياة ولا لا؟ ادي الحياة الأولى، الحياة اللي بيشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الروح بتتنفخ في البتاع وبعد ذلك يبقى ايه، له حس وله حركة وله فكر وله. طيب هل هذه هي المرادات لله؟ لو انها المرادات لله لربنا ترك العالم بقى ده كله ويعمل على كيفه ويقول لا. ام قال لك لا، ده انا عايز لهم حياه تانية، عايز لهم حياه تانية. ازاي؟ ام قال لك بدليل ان هو قال ايه، استجيبوا. بيخاطب مين؟ خاطب الاحياء. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هم احياء يا رب. قال لك لا، ده دي الحياه اللي هي الدنيا اللي. انما انا عايز الحياه ايه، الحياه العاليه، الحياه التي تخلف حياه دائمه، تخلف سعاده لا تنتهي، تبقى هي دي الحياه. الله، يبقى اذا اللي يقف عند النفخ روح في المد عشان يبقى حي كده يبقى زي الانعام تمام. انما لا، خد الحياه ايه الثانيه اللي هي ايه، يقول فيها ربنا ايه، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكنكم إن لم تستجيبوا يبقى ما أنتش أحياء. ما احناش أحياء إزاي يا رب، ده احنا أحياء، أنتم أحياء اللي هي الحياة إيه الأولانية. إنما أنا عايز حياة من نوع تاني، حياة للخير، حياة للجمال، حياة للإصلاح، حياة للإحسان. الله، إزاي؟ أم قال لك لأن أنت ما تقولش الشيء ده جميل وأنا عايز أبقى، لا، لازم تلاحظ أن الجميل اللي أنت عايزه يبقى جميل يجب أن لا يورث قبحا. يا صاحب الفن الجميل احرص على أن يظل الفن جميلا فلا يورث الناس قبحا، خليه جميل على طول جميل. لما جميل يجيب قبح، ما ينفعش هذا الجمال أبدا، ما يبقاش جمال، ده يبقى ده قبح، في الوجود قبح على الأول. الخير، ما تاخدش الخير الا بمجموع ما يعم خلق خير الله، انما الخير لنفسك. طب ما انت ابحت لنفسك ان تهيئ لنفسك خيرا على حساب شر للاخرين، ابح للغير ان يحقق لنفسه خيرا على حسابك، ولا اشمعنى انت بقى على راسك ريش الذهب؟ لا، ما دام هتبيح لواحد ان يلغ في اعراض الناس فابح له ان يلغ في عرضك، ولا انت عايز كده تنطلق في اعراض الناس وهو لا؟ يبقى لما تحب شر استقبل الشر من غيرك. عايز تخير غيرك يديك خير، ادي له ايه، ادي له خير عشان العالم يفضل ايه، يفضل جميل. يبقى اذا الحياة اللي بدون منهج تبقى قبيحة ولا مش قبيحة؟ يبقى القوي هو اللي بقى يعيش فيها والضعيف يبقى غلبان، مش كده ولا لا؟ لكن الله يريد الحياة كما يريدها هو بمنهجه، بمنهجه اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا. واحنا كنا قلنا زمان ولا نزال كده عشان تلزق المخ، ان ما فيش صانع صنعة يصنع صنعة ويجي غيره يوضع كتالوج صيانته، انما مين اللي يوضع كتالوج الصنعة؟ صانعه. هل ادعى احد انه خلق الانسان؟ طب سيب خلقه يدع قانون صيانته، افعل دي ولا تفعل دي. لو ان صانع الصنعه وضع الكتالوج ونفذنا الكتالوج بتاعها، الصنعه تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ فكذلك خالقك قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وانا حين امنعك عن شر امنع الاف الناس ان يصنعوا بك شرا، وحين امرك بخير امر الناس جميعا ان يصنعوا لك خيرا. يبقى انا ما بنهكش يعني متأثرك، لا انا عايز الخير لك، انا امنعك عن شر وانت واحد، وامنع ملايين الناس ان يصيبوك بشر، يبقى انت اللي كسبان ولا مش انت اللي كسبان؟ يبقى ادي الحياه الحقيقيه، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحييهم يبقى يظلون في الايه؟ في الحياه الدنيا اللي هي لهو وايه؟ لهو ولا. ولذلك علشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى اراد لنا الحياه اللي هي الثانيه، لما جه ينزل لنا المنهج بتاع يفعل ولا تفعل، زي ما سمى الروح اللي نفخها في الماده عشان تتحرك سمها روح، برضو سمى المنهج اللي جاي لنا عشان يدينا الحياه الثانيه الحلوه دي بروح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح من امرنا، وسمى اللي ينزل بها ايه؟ نزل به الروح الامين. يبقى الحياه الاولى اللي تديني الحيوانيه بس والحس والحركه واللخبطه دي واللعب واللعب دي الحياه الاولى، ليه مش مراده لله؟ انما المراد لله الحياه ايه؟ الثانيه، وسمها حياه، سمها ايه؟ حياه، وسمى المنهج اللي ينزل بها برضه سماه ايه؟ سماه روح. وما الحياه الدنيا الا لعب وله، وللدار الاخره خير لمين؟ للذين يتقون افلا تعقلون. يبقى مجرد التعقل يديني نزل الخير ليه؟ ام قال لك لان الدنيا مبنيه في الحياه كلها على نواميس الكون من الاسباب والمسببات، نواميس الكون اللي هي الايه؟ الاسباب والمسببات. نور تجيبه الشمس، نور هادئ بالليل كده يديني يجيبه الايه؟ القمر. نور كسى يهدي في ظلمات البر والبحر كده مجرد بس نبرسه والناس النجوم مثلا، وبعدين ميه، وبعدين ايه؟ هواء، وبعدين ارض فيها عناصر ونزرع ونعمل. انما دي اسمها ايه؟ بالاسباب. تقدر تاخد حظك في الحياه دي بمين؟ بالاسباب. بس بيقول لك علشان يبقى فيه توازن خذ حظك من حياتك في الاسباب بعملك في الاسباب، ما تاخدش عمل غيرك في الاسباب. انت تعمل. اللي يتعب الدنيا ايه؟ ان ناس مش عايزين يعيشوا في الاسباب وعايزين ياخدوا اسباب غيرهم. نقول له لا، اوعى تبني دمك من عرق غيرك، لانك ان اجزت انك انت تاخد دمك من عرق غيرك هتفضل طالما انت قوي. انما طب ايه الضعيف بقى؟ طب تعمل ايه بقى؟ ما تقدرش تاخد عرق غيرك عشان تعمله دم لك. الله. اذا لازم تلاحظ انك انت مره قوي ومره ايه؟ ضعيف. فساعه ما تلاقي قانون بيحمي الضعيف اوعى تقول ده انا قوي، لانه سيحميك وانت ضعيف. سيحميك. يجي مثلا الغني والفقير، الغني مثلا يقعد يحسب الفلوس اللي عنده زكاه هتبقى كتير ولا الحبوب هيطلع كتير ولا مش عارف ايه وبتاع، كله ده التامين. طب ما انا باخد منك وانت قادر عشان اطمنك انك انت نفتقرت هاخد لك من غيرك. تبقى دي حاجه تشجعك ولا ما تشجعش؟ اللي مش مؤمنين بإله حبوا يعملوها، خدوها ازاي؟ ام قال لك يا شيخ انا اعمل لك بوليس التأمين وادفع وانت قادر عشان لما ما تبقاش قادر نديك. او ربنا عامل لك كده بده يطمنك. ليه؟ قال لك لان مظاهر قوتك اغيار، تبقى قوي بكرة تبقى ايه؟ وتبقى غني بكرة تبقى ايه؟ فقير. اللي بيخيف الناس ايه؟ ان هو يقعد يكدس ويعمل يقول لك انا اخاف عشان انا بعمل نفسي عشان يمكن مثلا ما هو انت لو اديت الضعيف واشعت هذه تطمن انك انت بقيت ضعيف الكل هيعمل ايه؟ اللي هيديلك. اللي بيخلي الناس يقولك واعمل لابني وحوش لولادي واولاد ولادي ايه؟ لانه بيشوف في المجتمع ان لما اولاد ابوهم يضيع ولا يتيم بيضيعوا. انما لو ان المجتمع شايل الاولاد والولد اليتيم فقد أبا واحدا ثم يجد كل مؤمن أبا له. يوم يقول الله إذن أنا لو مت وانخطفت من الأولاد ما زعلش، لأن ده المجتمع حلو هو عمال بيا الله. ويمكن الناس ما تلتفتش لمين؟ للولد اللي أبوه وياه، لأنه يقولك أبوه وياه. إنما ساعة ما أبوه يموت كلهم يقول لك هذا يتيم، ده يتيم. يبقى له اباء ايه؟ اباء متعب. ولذلك يعني اللي بينشغل عن ابنه ولا اللي بتنشغل عن ابنه وتروح مطرح ما بتروح الاثنين ينشغلوا، هو ده اللي ابنهم يتيم، لان الناس حاسبين ان ابوه موجود، الناس حاسبين ان مين وابوه وله هنا، مش كده ولا لا؟ لكن لو ابوه مات بصحيح يمكن القلوب تتحرك عليه ويعوضوه بقى. ولذلك رحم الله شوقي لما قال ايه؟ ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ادي اليتيم اللي بيخوف الناس من فاذا لو ان المجتمع كله كده ياخد قضية الخير من قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم وكما أحيا أجسامكم بالروح التي نفخت في القالب الطيني فصارت لها حس وحركة، أيضا أنزل إليكم روحا من عنده بالمنهج. ما تاخدش الروح الأولانية وتسيب الروح مين التانية، وإلا يبقى كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا وللدار الآخرة خير. ليه خير؟ لأن احنا قلنا بقى مهما طالت الدنيا منتهية ولا مش منتهية، وبالنسبة للأفراد مش معلومة، مش كده؟ ونعيمنا بناخد بالأسباب، مش كده؟ لكن في الدار الآخرة متيقنة وملهاش نهاية، ونأخذ النعيم على قدر إمكانيات الله. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ وقلنا زمان أن آفة الدنيا حتى لأهل النعيم وأهل اليسار وأهل القوة والغنى إنه يبقى غني ومبسوط ومتمتع، بس إيه؟ يخاف لا يفتقر، أو إيه؟ يخاف لا يموت ويسيب النعيم. يبقى خوفه مصدره من كم حالة؟ إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته. طب في الآخرة لا النعيم فايتك ولا أنت فايت النعيم، تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني صاحب الحركة في الحياة يجب أن يصنع الصفقة المربحة الربح الإيه؟ الكبير الخالد الباقي. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، بعد ما شرح بقى حال الكفار وموقفهم وحال الآخرة وخوفهم حين يقفون على النار وحين يقفون أمام الله، كل دي قاله بعد ذلك ابتدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبء كله عليه. بعد ما يقول فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شوف الرحمة، الرسول منين؟ من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني انتوا ما يقدرش يوديكوا الى مشقة، يعز عليه ان تكونوا في مشقة، وحريص عليكم، نفسه كلكم تبقوا ايه؟ بده يفرح بكم انكم كلكم بقيتوا مؤمنين. يبقى رسول من ايه؟ انفسكم، وعزيز عليه، حريص عليكم. كلمة حريص عليكم عمومية، انما جبر وبالمؤمنين رؤوف الايه؟ يبقى حريص على الكافر أن يؤمن، حريص على الكافر. ولذلك ربنا يقول له أنت بقى أنت عليك بلاغ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت عليك البلاغ بس. هو أنا لو عايزهم مؤمنين مهديين كان حد يقدر يخلوهم كفار؟ إنما أنا مش عايز الحكاية دي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما أنا مش عايز خضوع أعناق، أنا عايز خضوع قلوب. إنما نقدر أجيبهم كده ولا حد يقدر يتنفس ولا حد يقدر يكبر. إنما مش عايز الحكاية دي، أنا عايزها تيجي إيه؟ بطواعية الاختيار التي تثبت الحب للخالق، هذه المسألة. فربنا بيقول قد نعلم إنه لا يحزنك. هنا بقى قد ونعلم. انت ساعة ما تسمع كلمة قد دي في عرف اللغة بتفهم من الكلام اللي بعدها محقق. كلام ايه؟ محقق. قد يعني حصل. لكنه يأتي مرة على الماضي وده يبقى التحقيق واضح. قد حصل كذا انتهت المسألة محقق لأنه بقى ماضي. لكن إذا كان مضارعا للحال والاستقبال قال لك مرة يبقى للتحقيق ومرة يبقى للتقليل. طب والفيصل في الأسلوبين إيه؟ أم قال لك إن كان العامل والمعمول مرتبطين ارتباط تسبب يبقى ده للتحقيق، وإن كان في ظاهر الأمر مش مرتبط ارتباط تسبب بل شذوذ يبقى للتقليل. إزاي؟ بقى في الماضي تبقى لإيه؟ للتحقيق. كلام على وفي المضارع أم قال لك إن قلت إيه قد ينجح المجد. النجاح ومجد مرتبطين ببعض ارتباط سببية صح ولا مش صح؟ مجد وينجح يبقى ده للإيه وللتكسير. أم قال لك إيه ما بيقولش تحقيق في غير بيقول ليه للتكسير. أم قال لك ليه؟ لأن من الجائز أن يكون قد جد في المذاكرة وفي الاستماع إلى دروسه وفي وفي وفي وفي ثم جئ يوم الامتحان ويحصل له صداع يبرجل عليه الإجابة فما نقولش هنا للتحقيق تبقى للتكسير. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تيجي تشوف المجدين كده في التلامذة وتعمل لهم نسبة تطلع النسبة كام؟ ده نسبة عالية قوي. الشاذ قوي اللي تحصل له حادثه ليست في ايه؟ مش في حسبان. مرض مرض مفاجئ السياره وهو رايح الامتحان وقعت فيه حصل له مش عارف دول مستشفى يعني حاجات ايه؟ يبقى الكثير ان ينجح المين؟ المجد. وقد ينجح الكسول تبقى دي ما دام الكسول والنجاح مش منطقيه اسباب تبقى دي تقليل. ازاي بقى؟ ام قال لك هو كسول انما بالصدفه كده وهو اللي اتنحابه أبوه قال له يا أخي افتح الكتاب وشوف لك كلمتين مش عارف ايه ولا فتح ولا ني يوم بالصدفة يفتح الكتاب يقرأ حتة تيجي في الامتحان يوم ينجح. إنما هل دي قضية رتيبة؟ قلة. يبقى إذا انقبع إذا قد دخلت على الماضي تبقى اسمها ايه؟ للتحقيق. وإن دخلت على المضارع نشوف أهي منطقية في الأسباب تبقى للتكسير غير منطقية للتقليل. مفهوم الكلام ده على الأول. هنا بقى قد نعلم أم قال لك ده علم الله أزلي. علم الله إيه؟ أزلي. ولا فيش قوة تانية تخرج المعلوم لله عن أن يتغير يبقى دي تحقيق ولا لا؟ خلاص كده ما تقولش تكسير بقى. هنا اسمها إيه؟ هنا ده احنا بنقول تكسير لان هناك اسباب قد تخرج الشيء عن المطلوب. اذن فقد ان كانت للماضي تبقى تحقيقيه وان كانت للمضارع ان كانت منطقيه الاسباب والمسببات تمشي فيها تبقى للتكسير ما تمشيش تبقى لايه؟ الا ان يكون الكلام الحق ممن لا تعترضه احداث تعوق عن نفاذ معلومه تبقى للتحقيق ولا لا؟ تبقى للتحقيق. نبقى قد نعلم يعني علمنا. طب ما يقولش ليه قد علمنا؟ لان لما يقول قد علمنا يمكن ما هو عالم قبل ان تحدث. وهل استمر العلم حين تحدث؟ هل استمر العلم؟ قال لك استحضار الصورة. اياك ان تقول قد علمنا ولما حصلت اكتفنا بالعلم. لا ده قد علمناها انها ستحصل وبالفعل حصلت. يبقى علمنا الأول قدرنا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا لكن حصل بالفعل ولا لا؟ حصل بالفعل. يبقى حاول أن يجيب التحقيق فجاب قد وقام يجيب استحضار الصورة فجاب نعلم. استحضار الصورة اللي دلوقتي يعني فجاب إيه؟ المضارع. يبقى حكمها بالاثنين اثنين بتحقيق وإيه؟ وبعلم الصورة الحاصلة. الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. طب هو أنزل كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة هي اصبحت ولا والى الان برضو بتصبح مخضره؟ تبقى تصبح مخضره. استحضار مين؟ استحضار الصوره. القران دلوقتي وزلزلوا حتى يقول الرسول. طب الحادثه دي كانت في الاحزاب، احنا بنقراها الان ايه؟ وزلزلوا حتى يقول ايه الرسول. طب ما هو قال وانتهت. ام قال لك عيدي جاي عشان استحضار الصوره، عشان تستحضر الصوره اللي ايه اللي حدثت في لما زلزل المؤمنون زلزالا ايه زلزالا شديدا. يبقى قد نعلم، يبقى ايه تحقيق قد نعلم. نعلم اما هو المعلوم بقى انه لا يحزنك الذي يقولون. الله، ما هو الحزن؟ اخراج النفس عن سياق بساطها، يعني تلتفت لا الزرجنة في التكوين البشري. ايه الزرجنة في التكوين؟ لان الانسان يبقى في غاية الاستقامة كده والسرور ايه لما يكون كل جهاز من اجهزته بيؤدي ايه وظيفته. فاذا حدث في النفس البشرية ان جهاز كده يعني اختل شوية باسماء احنا بنسميها في الآلة ايه مش واقفة، يقولك مزرجنة. ها، يبقى ضروري في حاجة حدثت ايه، حدثت في الآلة الإنسانية، تقوم تورث إيه؟ حزن. أو الحزن انفعال لمجيء واقع غير مطلوب للنفس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لما يقول لهم يأمنوا على طول، فلما حصل منهم اللي حصل يبقى يحزن، ولما يحزن شيء يبقى يحزن. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. من إيه؟ قالوا إيه؟ قعدوا يكذبوا ويقولوا ده ساحر وده مجنون ومش عارف ايه والايه الاساطير الاولين والكلام ده بيحزنك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. شوف بقى تحمل الخلق الامر عن نبيه ليسليه عما وقع له. يقول له لا، المساله مش متعلقه بك انت. ليه؟ لانك انت عندهم باجماع الاراء صادق. المسألة منقولة لي يعني، هم أبي يكذبوا بآيات هان، إنما أنت لا، واحد يقدر يقول لك أنا كذاب. يا سلام، شوف إزاي التسلية. بقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ليه؟ لأن ماضيك معهم ماضي صدق وماضي أمانة، بدليل ان اللي عنده حاجه مع انه كافر بيك ولاش مؤمن بيك كرسول، اللي عنده حاجه عزيزه عليه ما يديهاش لابن كافر زيه ويجي يوديها عند محمد، لانه هيغش نفسه بقى، ما يغشش نفسه. الله، يبقى انت صادق. شوف بقى، فكأن الله يريد ان يتحمل عن رسوله. يقول له زي لما يجي واحد يبعت واحد برساله لواحد، قال له روح لفلان وقول له كذا وكذا، فالمرسول اليه اهان الرسول فيرجع زعلان، يقول له يا ابني هو أهانك انت، ده أهانني، ده أهان الراسل مش أهان المرسول. وإلا فأنت أهنت لمجرد ذاتك أو لما نقلته عني، لما نقلته عني تبقى الإهانة مش لك الإهانة. ولذلك احنا عندنا طلعنا من ده الرسول لا ينضرب ولا ينهى، هو ماله؟ يبقى إن كانوا بقى يبقى انت لا، انت خارج من الحكاية. ايه اللي مزعلك؟ ده المسألة دي متعلقة بي يعني. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظلم بآيات الله يجحدون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم. بسم

ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو

لعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحناني، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في قواعد هذه التربية الأساسية. واليوم الموضوع القواعد الأساسية في التربية تتركز في قاعدتين: الأولى قاعدة الربط، والثانية قاعدة التحذير، أو الأولى قاعدة الربط والثانية قاعدة التحذير. أيها الإخوة، لأوضح لكم معنى الربط، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالشاشة فرضا، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالرياضة، كيف أن بعض الناس اليوم مربوطون بالسياسة، يعني هواجسهم واهتماماتهم ونشاطاتهم متابعة الأخبار، أو هواجسهم ونشاطاتهم واهتماماتهم متابعة أخبار الرياضة، أو هواجسهم واهتماماتهم ونشاطاتهم متابعة الشاشة. هذا ربط. الحقيقة أن قاعدة التربية الإسلامية تقوم على ربط الإنسان بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بصلاته، ربطه بالعبادات الشعائرية، ربطه بالعبادات التعاملية. قضية الربط تحتاج إلى جهد كبير، قد تؤدى بعض الشعائر لكن الارتباط العام بغير الدين، قد تؤدى بعض الشعائر لكن الارتباط العام بالدنيا، بجمع المال، بالتجارة. فكما قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم يتاجرون ويكسبون أموالهم ويتصدقون، ولكن أن يكون العمل صارفا لهم عن ذكر الله هذا مستحيل. فالبطولة في تربية الأبناء أن تربطهم بالله، أن تربطهم بالعقيدة الصحيحة، أن تربطهم بالعبادة الصحيحة، أن تربطهم بالعبادة بمعناها الواسع، أن تربطهم بالقرآن، أن تربطهم بالعمل الصالح، أن تربطهم بالذكر، أن تربطهم بالنوافل. فالارتباط يحتاج إلى جهد كبير، قد تقيم علاقة عابرة، أما الارتباط علاقة مستمرة. قد تقيم علاقة عابرة بالمسجد، معظم المسلمين يأتون إلى المسجد يوم الجمعة، لكن يأتي وارتباطه العام بغير المسجد، توجهه العام لغير المسجد، نشاطه العام في غير ما يمليه عليه المسجد، فيأتي وقد يتابع الخطبة أو لا يتابعها، وقد يصلي ركعتين وينصرف. هذا لا يسمى مرتبط بالمسجد، هي علاقة عابرة. أما حينما تريد لجيل أن ينهض بأمة، حينما تريد لابنك أن يكون ولدا صالحا، ينبغي أن يرتبط بالمسجد ارتباطا كليا. أيها الإخوة، أول ارتباط لا ينبغي أن أفصل فيه لأنه معلوم عندكم، الارتباط بالعقيدة الصحيحة. الله عز وجل خالق ومرب ومسير، والله عز وجل موجود وواحد وكامل، الله عز وجل أسماؤه حسنى صفاته فضلة، الله عز وجل خلق الإنسان ليسعده. الدنيا عابرة، الدنيا دار ممر وليست دار مقر، الآخرة هي الأصل. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا يحتاج إلى تلقين في الصغر وتعليم في الكبر وربط كل شيء بهذه العقيدة. يعني كلمة الربط دقيقة جدا، تقع أحداث، هناك من يربطها ربطا أرضيا، أما المؤمن يربطها ربطا توحيديا. المؤمن لا يفهم ما يجري بعيدا عن الله عز وجل، لا يفهم الأحداث الكبرى على أنها وقعت بإرادات أرضية، لا يفهمها إلا على أنها وقعت بإرادات علوية. يرى يد الله تعمل في الخفاء. فالربط العقائدي هذا العمل الذي حصل بقضاء من الله وقدر، حكمة الله سمحت به، علم الله سمح به، عدل الله سمح به. فأنت ممكن من خلال حديثك مع أولادك أو من خلال حديث المعلم مع طلابه يمكن أن يربط كل حدث بالعقيدة الصحيحة، أن يربط الحدث بالتوحيد، ويمكن أن تربط الأحداث بقوى الشر في الأرض وأن تنسى الله عز وجل. فالربط الإيماني، ربط المتعلم بالعقيدة الصحيحة، يحتاج إلى متابعة وإلى مسابرة وإلى تكرار، حتى يفهم المتعلم أن كل ما يجري في الكون يجري بحكمة بالغة وبعدل وبعلم وبرحمة قد ندركها وقد لا ندركها. يعني مثلا بيكون في موجة جفاف ببلد، تأتي الأمطار، الإنسان المشرك الشرك الخفي يربطها بالمنخفضات، يربطها بنشرة الأخبار، يربطها بأن هناك خطوط مطر، هذا كله صحيح. لكن المؤمن يربط الأمطار برحمة الله، يربط الأمطار بفضل الله، يراها إمدادا من الله عز وجل. فشتان بين من يربط الأمور ربطا أرضيا وبين من يربطها ربطا توحيديا. الربط يعني دائما كل شيء مربوط بشيء، والمربي الناجح والأب الناجح كل الجزئيات يربطها بالكليات، كل الجزئيات يربطها بالكليات، صار في منظومة، صار في فهم عميق لما يجري في الكون. أما المربي غير الناجح يربط الأحداث بمن يسببها أرضيا، فبيضيع الإنسان، يلاقي قوى متعددة تتنازع تتنافس على بلد معين، فأنت لا تدري ماذا يحدث. الربط الاعتقادي يعني تربط الأشياء بفعل الله وبعلم الله وبقدرة الله وبرحمة الله وبعدل الله وبالقضاء والقدر، وبأن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. يعني مثلا لو أن إنسان أصابته في الأرض مصيبة، لو ربطها ربطا أرضيا بيقول لك إنسان يموت من التخمة وإنسان يموت من الجوع. هذا كلام يعطي معنى الاعتراض، هذا الكلام يعطي معنى أن الله عز وجل ليس فعالا، هو خلاق وليس فعال. أما حينما تعلم أن هناك آخرة وأن هذا العطاء ابتلاء وأن الابتلاء قد ينجح فيه الإنسان أو لا ينجح، إذن هذا الفهم آخر. فالعبرة أن تفهم كل الأحداث فهما مرتبطا بالعقيدة الصحيحة. هذا لا يتم بجلسة واحدة، يتم بمحادثة مستمرة بينك وبين أولادك. هذا الذي وقع أراده الله، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، لا يسمح لأحد أن يتأله. هلا بحسب الشيء المنظور أن دولة قوية طاغية أرادت أن تتحكم بالعالم كله وأن تخضعه لسيطرته وأن تنهب ثرواته، هذا الفهم فهم القهر. لكن فهم التسليط ليس كذلك. فهم التسليط أن الله سبحانه وتعالى سمح لهذه القوة الغاشمة أن تسيطر تأديباً لمن يعرفه ثم يحيد عن طاعته. هذا الفهم فهم السيطرة، وفهم التسليط فهم في أمل كبير أنت حينما تعود إلى الله عز وجل الله عز وجل يفرج عنك. إذن القضية أعقد من أن تلقي على ابنك كلمة، القضية أن كل شيء نسمعه في الأخبار وأن كل الأحداث التي تصل إلى أسماعنا ينبغي أن نحللها تحليلاً إسلامياً وتحليلاً توحيدياً وتحليلاً قرآنياً، هذا هو الربط. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. الآن نحتاج إلى ربط من نوع آخر، ربط بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مهمته الأولى العبادة، بل إن علة وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله. إن علة وجود الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله. فلذلك الأصل هو العبادة. في إنسان العبادات يؤديها من فضلة وقته، يؤديها بعد أن يؤدي كل شيء، يؤديها أو لا يؤديها، يؤديها على شروطها أو على غير شروطها، يؤديها كما يرضى الله أو لا يؤديها كما يرضى الله. أما إذا ربط الإنسان بالعبادة، الأصل الصلاة، الأصل أن نصلي الصلاة التي أمرنا الله بها، الأصل أن نغض البصر، الأصل أن نكون صادقين. فارتباط الإنسان بالعبادة الشعائرية، وهذه العبادة الشعائرية أيها الإخوة هي شحنات لهذا الإنسان. يعني التقيت مع إنسان قبل حين فيغيب عن الدروس طويلا، قلت له ألا تملك هاتفا محمولا؟ قال لي نعم. قلت له هذا الهاتف ما حاله إن لم تشحنه؟ قال لي يسكت. قلت له وكذلك أنت، لا بد من شحن، من دون شحن ينتهي الإنسان. فالصلاة شحنة روحية، صلاة الجمعة شحنة أسبوعية، صوم رمضان شحنة سنوية، الحج شحنة العمر. في شحنات صغيرة، الأدعية والأذكار وتلاوة القرآن، هذه كلها شحنات روحية. الإنسان بالشحنة الروحية يقوى ويصمد أمام الأخطار ويتماسك أمام الزلازل وتصح رؤيته أمام الضباب. هل في رؤية ضبابية الآن؟ لا أحد يعلم ما سيكون، يا ترى يعتدون لا يعتدون، يقسمون لا يقسمون، في متاهة الناس وكل شيء مجمد. في الضباب يرى رؤية صائبة، في الخوف تتماسك نفسه، في اليأس يشرق في نفسه نور الأمل. هذا المصلي. والدليل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. المصلي لا يتأثر بالأمراض النفسية، فالشح مرض نفسي، شدة الحرص مرض نفسي، الهلع والجزع مرض نفسي، الحرص على ما في يديك مرض نفسي، القلق والتردد مرض نفسي. قال إلا المصلين. المصلي متصل بالقوة المطلقة في الكون. للتقريب، قد يكون سائق عند ملك، والملك بيده مقاليد البلاد، وهذا السائق في موقع قوي عند الملك ويحبه الملك ويعطف عليه. هذا السائق تراه أنت سائقاً، أما هو أقوى من أكبر موظف في المملكة، له اتصال مباشر مع من بيده مقاليد المملكة، فقد تراه سائقاً لكنه عند من يفهم له مركز كبير جداً. يعني هذا للتقريب. فأنت ولو كان مؤمن، لكن أنت مرتبط مع خالق الكون، مرتبط مع القوة المطلقة. لذلك المؤمن معه سلاح قوي، إنه الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أجل ربط الطفل بالعبادات، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الصلاة شيء أساسي في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا. استنبط بعض العلماء أن البيت الذي يصلي أهله بيت مرزوق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقاس على الصلاة أن تأمرهم بالصوم، يقاس على الصلاة أن تأمرهم بالصدقة، يقاس على الصلاة أن تأخذهم معك إلى العمرة أو إلى الحج. هذه أركان الإسلام ينبغي أن تربطهم بها. يعني لو إنسان ارتبط بالغرب لا يعبأ بالحج أو العمرة إطلاقاً، يراها بلاد حارة ومتخلفة، يذهب إلى أوروبا، هذا المرتبط بالغرب. أما الذي تربطه بالعبادات، العمرة عنده شيء ثمين جداً، والحج شيء أثمن. وإذا أردت أن توسع مفهوم العبادة، فالاستقامة من العبادة، والعمل الصالح من العبادة، وبذل المال من العبادة، ومعاونة الفقير من العبادة، ومعاونة الضعيف من العبادة، وعيادة المريض من العبادة، والصدق في الأقوال من العبادة، والصدق في الأعمال من العبادة. قد نضيق العبادة فنجعلها العبادة الشعائرية، وقد نوسعها فنجعلها العبادة التعاملية. شيء آخر، لا بد من ربط الطفل بالقرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. لذلك بالعالم الإسلامي، وهذا برأي كبار المربين، أن أفضل شيء للطفل أن تعلمه القرآن، وأن تحمله على حفظ القرآن. ففي هذا تقويم للسانه، وتقوية لإيمانه. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. فالطفل الصغير عنده قدرة على التلقي عجيبة جدا، يعني قدرة على التلقي قد لا نصدقها. ينبغي أن نستغل هذه القدرة في تعليمه القرآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون صاحب أول كتاب في علم الاجتماع يرى أن تعليم القرآن الكريم للصغار أساس جميع المناهج التربوية، وأنا أعلم أنه في المغرب العربي الطفل يعلم القرآن أولا لأنه أساس العلم. وابن سيناء أيضا هذا الفيلسوف الكبير أيضا ينبغي كما يرى أن يعلم الطفل القرآن في صغره، والحمد لله يعني معاهد تحفيظ القرآن في بلدنا الطيب كثيرة جدا، وصار في قناعة عند الأولياء أنه لا بد من أن يدفع ابنه إلى معهد من هذه المعاهد ليحفظ كتاب الله وليتقن تلاوته وفهم معانيه وفهم أحكامه. والإمام الغزالي كذلك حض على تعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار ثم بعض الأحكام الدينية. ويا أيها الإخوة، كان السلف الصالح ينصحون بتعليم أولادهم القرآن الكريم وتحفيظهم إياه حتى تتقوم ألسنتهم وتسمو أرواحهم وتخشع قلوبهم وتدمع عيونهم ويترسخ الإيمان والإسلام في نفوسهم، وبالتالي لا يعرفون سوى القرآن والإسلام دستورا ومنهجا وتشريعا. أيها الإخوة، أنتم حينما تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ صلح به أولها بتعليم القرآن تلاوة وعملا وتطبيقا، وبالاعتزاز بالإسلام فكرا وسلوكا ومنهجا. وآخر هذه الأمة لا يصلح حالها إلا بما صلح به أولها، لا يصلح حالها إلا بما صلح به أولها. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الأحقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك، واقف تحت بابك، ملتزم بأعتابك، متذلل بين يديك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتنور لي قبري، وتغفر لي ذنبي. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الرابع عشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. وخلال هذه الفترة الصباحية سنقابل على الهواء مباشرة الدكتور مصطفى علم الدين بعد عودته بإذن الله تعالى في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى علم الدين سيطرح موضوعا طبيا جديدا ويستقبل مكالمات المهتمين على الهاتف مباشرة 9758-3399. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:56، أذان العصر عند 3:15 تماما، أذان المغرب عند 5:47، والعشاء يؤذن له اليوم عند 7:17. غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند 4:32، وشروق الشمس عند 5:55. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 27 درجة، غدا الثلاثاء أمطار قليلة متفرقة 25 درجة نهارا 12 درجة ليلا، الأربعاء والخميس مشمس 19 درجة نهارا 9 درجات ليلا، يوم الجمعة الطقس مشمس 23 درجة نهارا 8 درجات ليلا، يومي السبت والأحد القادمين طقس مشمس حار 29 درجة نهارا 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين، وأن يبعد عنهم هذا الشر المبين، ويخلصهم من الصهاينة الأوباش الماكرين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 14 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن، مثل الشابان البالغان من العمر 19 و20 عاما أمام محكمة الصلح في ملبورن، حيث تقرر أن يحبسا احتياطيا. كما أخلي سبيل شابة تبلغ من العمر 19 عاما كانت قد أوقفت أثناء التحقيق دون توجيه أي تهم إليها، في حين لا تزال تحقيقات الشرطة جارية ووجهت إلى شقيقين تهمة قتل شاب كان يستعد للزواج في شمال ملبون يوم عيد الأب. وتزعم الشرطة أن دانيال أصيب بالرصاص أمام أصدقائه في منطقة ترفيهية وهي محمية طبيعية في ضاحية توماس تاون مساء الأحد الماضي، ورغم محاولات المسعفين إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث. ووفقا لموقع الاي بي سي، فقد وجه محققو جرائم القتل الى الشقيقين ماركوس جاجو 19 عاما ولوكاس جاجو 20 عاما من ضاحية دوني بروك بتهمة قتل دانيال، ومثل الشقيقان لفترة وجيزة امام محكمة ملبون للصلح الجزائي مساء الخميس الماضي عبر رابط فيديو، حيث أبقي عليهما قيد الاحتجاز بعد أن منحت المحكمة الادعاء شهرين لإعداد ملف الأدلة في القضية. وأفادت المحكمة بأن أعمال فحص جنائي موسعة وفحوصات للسيارات وتقارير وتقييمات نفسية للشقيقين ستكون المحور في القضية، وأبلغت المحكمة بأن هذه هي المرة الأولى التي يحتجز فيها الشقيقان. كما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 19 عاما من ضحية لالور لكن أفرج عنها بانتظار استكمال التحقيقات. وقال أقارب حسين الذي كان يعمل سباكا إنه كان مخطوبا ويستعد للزواج وإنه اشترى منزلا جديدا. كامبرا، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التعليقات التي أدلت بها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بشأن والدته الراحلة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لنشأته في مساكن الإسكان العام، ومدافعا عن والدته بالقول إنها تفوق بولين هانسون بمراحل. وجاءت تصريحات ألبانيزي بعدما أعيد تداول مقطع مصور من ظهور هانسون في إحدى حلقات البودكاست خلال شهر فبراير الماضي، حيث سخرت من حديث رئيس الوزراء عن طفولته ونشأته في مساكن الإسكان الاجتماعي في الضواحي الغربية الداخلية لمدينة سيدني. وقال ألبانيزي للصحفيين في سيدني أمس الأحد: لقد أدلت بتعليقات تزعم أنني أشتكي من نشأتي في الإسكان العام، ولا يوجد شيء أبعد عن الحقيقة من ذلك. وأضاف قائلا: أنا فخور بأنني ابن الإسكان العام وفخور بالمجتمع الذي نشأت فيه. وخلال ظهورها في برنامج بودكاست يقدمه الإعلامي كارل ستيفانوفيتش في فبراير، سئلت هانسون عن ألبانيزي فردت بتقليد ساخر لرئيس الوزراء متظاهرة بالبكاء، وقالت ساخرة: أوه، لقد نشأت في منزل تابع للإسكان الحكومي، ليس لديكم أي فكرة عن مدى صعوبة أن تكبروا في منزل للإسكان الحكومي. يا إلهي، تخيل، هذا هو رئيس الوزراء. وأضافت بولين قائلة إنها نشأت في شارع يضم منازل تابعة للإسكان العام، مشيرة إلى أن السكان الذين عاشوا فيها كان لديهم وظائف وكانوا يعملون. كما رأت أن والدة ألبانيزي لم يكن ينبغي أن تبقى طوال حياتها في مسكن للإسكان العام. وفي تصريحات لاحقة لصحيفة The Australian يوم الجمعة، كررت هانسون انتقاداتها معتبرة أن رئيس الوزراء يواصل الشكوى من خلفيته في الإسكان الحكومي. كما قارنت تجربته بأوضاع بعض الأستراليين الذين يضطرون بسبب قولها إلى العيش في السيارات والخيام بسبب أزمة السكن. وحملت حكومة ألبانيزي مسؤولية تفاقم المشكلة من خلال مستويات الهجرة المرتفعة. وكانت والدة ألبانيزي ماريان ألبانيزي أما عزباء وتتلقى معاش دعم الإعاقة كما عانت لسنوات طويلة من التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، وتوفيت عام 2002 عن عمر ناهز 65 عاما بعد أن أمضت عقودا في المسكن نفسه التابع للإسكان العام الذي نشأ فيه ابنها. وخلال حديثه يوم الأحد استعرض ألبانيزي تفاصيل من حياة والدته، واصفا إياها بأنها امرأة عملت ليلا في تنظيف المكاتب لتأمين احتياجاته وتربيته بمفردها. وأشار إلى أن مرضها تفاقم مع مرور السنوات إلى درجة أنها أصبحت تجد صعوبة بالغة في أداء أبسط المهام اليومية، بما في ذلك الإمساك بالسكين والشوكة. وأكد رئيس الوزراء إن والدته واجهت تحديات صحية ومالية كبيرة طوال حياتها، معتبرا أن الانتقادات الموجهة إليها غير منصفة، ومشددا على أن قصتها تمثل نموذجا للكفاح والصمود الذي يعتز به. كامبرا يتجه بائعو العقارات بصورة متزايدة بعيدا عن المزادات العلنية التقليدية، وذلك استجابة لتراجع السوق وفقا لبيانات جديدة من منصة دومين، فيما يرى خبراء أن أستراليا دخلت فعليا سوق المشترين. وشهدت المنصة العقارية الألكترونية ارتفاعا حادا في عدد العقارات التي كان مقررا أن تباع بالمزاد العلني قبل أن تحول إلى البيع بالاتفاق الخاص في عواصم الولايات. وفي سيدني وملبون وبريسبن وأدلايد وكمبرا ارتفعت نسبة العقارات المحولة من المزاد العلني إلى البيع الخاص بأكثر من الضعف، من 29.6% في شهر شباط فبراير إلى 60.8% في تموز يوليو الماضي. وازداد خلال نفس الفترة عدد العقارات المعروضة منذ البداية للبيع بالاتفاق الخاص بعيدا عن المزادات، ما يعكس ابتعادا ملحوظا عن الاعتماد على نتائج يوم المزاد في وقت يسعى فيه البائعون إلى الحصول على أفضل سعر ممكن لممتلكاتهم. وقالت كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم الأبحاث في الدومين نيكولا باول للأس بي أس نيوز إن هذا التحول في سلوك البائعين يعكس ظروف السوق المتراجعة والتي تتكشف في أنحاء البلاد. وأضافت قائلة: يختبر كثير من البائعين السوق ويدركون أن عدد المشترين المهتمين لم يعد كافيا. وشهد سوق العقارات الأسترالي تراجعا واسعا خلال الشتاء بعد نمو كبير أعقب جائحة كوفيد-19 وعقود من الارتفاع المضطرد. وأظهرت بيانات لشركة كوتاليتي لتحليل العقارات إن الأسعار بدأت تتباطأ في سيدني وملبون منذ مطلع العام، قبل أن تبلغ قيم المنازل ذروتها على المستوى الوطني في آذار مارس، ثم تنخفض بنسبة 3.6%. وتوقعت باول أن يكون نشاط السوق في الربيع أبطأ من المعتاد، فيما رجحت الدومين استمرار انخفاض أسعار العقارات حتى نهاية هذا العام. وقالت: إنني أعتقد أن المشترين سيسعون إلى الحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم. وسجل الربع الثاني من عام 2026 أول انخفاض مستمر في القيمة الإجمالية للمساكن على المستوى الوطني منذ عام 2022. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي تراجعا بنسبة 0.3% أو ما يعادل 34 مليارا و100 مليون دولار. ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام في اجتماعه المقرر نهاية هذا الشهر، ومن المرجح أن تتلقى ثقة المشترين ضربة سلبية إضافية إذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%. وقد يؤدي رفع الفائدة إلى استمرار تراجع عدد العقارات المعروضة مع ازدياد تباطؤ ظروف السوق، وستطول دورة الشراء وتصبح أكثر ملائمة للمشترين. سيدني أصدرت محكمة أسترالية حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بحق ابتسام فهمي التي تبلغ من العمر 57 عاما بعد إدانتها بتنفيذ واحدة من أخطر عمليات الاحتيال على برنامج دعم ذوي الإعاقة NDIS، وبحسب التقارير قدمت المدانة أكثر من 1000 مطالبة كاذبة للحصول على أموال مقابل خدمات لم تقدم للمستفيدين، وبلغ إجمالي المبالغ نحو 2,200,000 دولار. ووصف الحكم بأنه أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن في قضية احتيال على الـ NDIS، في رسالة واضحة بأن استغلال أموال البرنامج سيقابل بعقوبات مشددة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. نبدأ بنشرتنا من لبنان. لم تعد التفجيرات الإسرائيلية المتتالية في جنوب لبنان مجرد عمليات عسكرية تستهدف منشآت ومواقع لحزب الله، بل بدأت تثير أسئلة ومخاوف عما يمكن أن يحدث في باطن الأرض بعد هذه الانفجارات الهائلة المرعبة. فالتفجيرات التي تنفذها إسرائيل في بلدات ومناطق جنوبية، لا سيما تلك التي تستهدف منشآت وأنفاقا تحت الأرض، تتم بكميات ضخمة من المتفجرات وتنتج موجات ارتدادية واهتزازات تتجاوز في بعض الأحيان محيط الموقع المستهدف. ومع تكرارها تتزايد المخاوف من ألا تكون تداعياتها محصورة بالدمار الذي يحدث فوق سطح الأرض، بل أن تمتد إلى الطبقات الجيولوجية والفوالق التي تنشط أصلا في المنطقة. وكان آخر هذه التفجيرات وأكبرها بحسب الخبراء ذلك الذي استهدف منشآت تحت الأرض داخل تلة علي الطاهر. المشاهد التي انتشرت على شاشات التلفزة ومواقع التواصل أظهرت ألسنة لهب ضخمة تصاعدت من باطن التلة، فيما شعر سكان مناطق واسعة بالاهتزازات الناتجة عن الانفجار. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة بلغت قوتها 4.1. في تلك الليلة عاش سكان المنطقة لحظات من الذعر والخوف. أحد السكان الذين يقطنون على مسافة 20 كيلومترا من موقع التفجير وصف المشهد بالقول: إن الأرض ارتجت بنا لنحو 5 ثواني، في وصف يعكس مدى اتساع دائرة الارتدادات التي شعر بها الأهالي. وفي ظل هذه المخاوف يبدو أن تداعيات هذه الانفجارات، وما إذا كانت ستؤدي إلى هزات أو زلازل في المستقبل، تحتاج إلى المزيد من الوقت والدراسات. وهذا ما تشير إليه مديرة مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة مارلين البراكس، لافتة إلى أنه تم بالفعل تسجيل موجات ناتجة عن التفجير يمكن تشبيهها بهزة أرضية بقوة 4.2، مشيرة إلى أن تفجير علي الطاهر كان الأكبر، يليه تفجير شقيف، وتوضح أن التفجيرات الضخمة تخلق ضغطا إضافيا في الأرض يضاف إلى الضغوط الموجودة أصلا على الفوالق، لكن لا يمكن في الوقت الراهن تحديد حجم هذا الضغط أو الجزم بما إذا كان كافيا لإحداث كسر في الصخور أو تحفيز هزات وزلازل. وشددت على أن الأمر يحتاج إلى مراقبة علمية دقيقة للنشاط الزلزالي الطبيعي بعد هذه التفجيرات، فإذا طرأ تغير غير طبيعي على هذا النشاط فقد يشكل ذلك مؤشرا يستدعي القلق. إلا أنها تؤكد أن المركز لم يسجل حتى الآن نشاطا غير طبيعي يمكن ربطه بهذه التفجيرات، لافتة في الوقت نفسه إلى أن حسم المسألة يحتاج إلى بيانات ودراسات أكثر دقة. بيروت. أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وفي بيروت يوم الأحد إن السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن سيلتقيان في الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي قبل انعقاد الجولة المقبلة من المباحثات الرسمية في روما في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة 8 من المفاوضات هذا الشهر في العاصمة الإيطالية روما، غير أن الخارجية الأمريكية أعلنت أن الجلسة أرجئت إلى الشهر المقبل. وقال المسؤول إن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض والسفير الإسرائيلي حائيل لتر
سيلتقيان في وزارة الخارجية الأمريكية في الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي. وأكد المسؤول إن اتفاقية الإطار الثلاثية لا تزال الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأحد إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وقال ترامب للصحفيين خلال بطولة أيرلندا المفتوحة للغولف إن الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات مباشرة وربما قبلها، لكنها ستنتهي بعدها مباشرة وسينخفض سعر البنزين بشدة. وأضاف قائلا أقول لكم هذا، إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، إنهم يتصلون باستمرار يريدون التوصل إلى اتفاق، وعليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب، لن أبرم اتفاقا غير مناسب. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بوعدها منح البالغين الأمريكيين توزيعا نقديا بقيمة $5,000 إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. وأوضح ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونغرس سيحتاج إلى الموافقة على التعهد، لا أعرف، لكن الأمر سهل، إذا فاز الجمهوريون $5,000 لكل بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني كثيرا من الأموال، مضيفا أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد. وطرح ترامب فكرة صرف $5,000 خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي. وقال الرئيس

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة الاي بي سي إنها ليست مقترحا جدا. ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك والذي يخوض سباقا انتخابيا متقاربا وبشكل صريح بمقترح ترامب الخاص بصرف $5,000، وقال لشبكة الاي بي سي إنني أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين الكادحين، مشيرا إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها أو تضمنها مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في العام الماضي. وأضاف قائلا ولكن سواء سميت ذلك شكا تحفيذيا أو توزيعا نقديا، فالسؤال هو كيف سنمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ 4 تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة. ووصفت ليزا جيلبرت الرئيسة المشاركة لمنظمة Public Citizen الرقابية المعنية بحقوق المستهلكين، وصفت الخطوة في وقت سابق بأنها محاولة لشراء الأصوات، وقالت إن هذه المحاولة الصريحة واليائسة لشراء الأصوات في انتخابات نوفمبر تمثل مستوى متدنيا جديدا. ترامب يعلم أنه لا يستطيع تنفيذ ذلك، ومع ذلك يحاول رشوة الناخبين بوعد زائف بالحصول على أموال لمساعدة حزبه على الفوز في تلك الانتخابات، وهو أمر يتعارض مع كل مبادئ الديمقراطية الأمريكية. صنعاء. شكل الاستهداف الحوثي يوم السبت لأعيان مدنية داخل السعودية، من ضمنها استهداف أحد المساجد بمحافظة الطوال في منطقة جازان، شكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، يضاف إلى التصعيد الذي قامت به الميليشيات في المنطقة مؤخرا، الأمر الذي يسلط الضوء على إجراميتها وفقا لمراقبين تحدثوا للإعلام. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن يوم السبت الماضي عن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان جنوب المملكة، وأضاف البيان إنه نتج عن هذا العمل الإرهابي إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والسيارات، مؤكدا على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وجاء الاعتداء على المسجد عقب أقل من 48 ساعة على اعتداء من الأراضي العراقية أصاب خط أنابيب شرق غرب الخميس، وتحديدا في منطقة المدينة المنورة إلى جانب العاصمة الرياض، الأمر الذي عزز الموقف من إجرامية هذه الجماعات واستهدافها لمناطق تتمتع بخصوصية لدى المسلمين، إضافة إلى استهداف المساجد. ووفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، يحظر تعمد استهداف المساجد ودور العبادة ما دامت ليست أهدافا عسكرية، ويعد ذلك جريمة حرب في النزاعات الدولية وغير الدولية أثناء النزاع المسلح، كما تتمتع دور العبادة ذات الأهمية الثقافية أو الروحية بحماية إضافية بموجب المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، وللمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني إلى جانب ذلك، تؤكد القاعدة 38 من القانون الدولي الإنساني ضرورة تجنب الأضرار بالمباني المخصصة للأغراض الدينية. ونتيجة لذلك يشكل الاعتداء المتعمد على المساجد ودور العبادة خلال النزاعات المسلحة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب متى لم تكن المنشأة هدفا عسكريا. وأظهر فيديو حصلت عليه وسائل الإعلام الدمار الذي لحق بمسجد في منطقة جازان، وأظهر إثارة الاستهداف في محراب المسجد وفي السقف وأعمدة المسجد وجدرانه ونوافذه، وانهيار أجزاء منه، إضافة إلى تأثر المصر

الصحف الموجودة في المسجد وتهشم الإنارة. أبو ظبي: بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية، وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الشيخ عبد الله بن زايد الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة مع التطورات المتسارعة، كما تطرقا إلى ما تفرضه التطورات من أهمية في توحيد المواقف وتعزيز التشاور بين البلدين بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك ويحفظ أمن دولها ويصون مقدراتها. غزة: لم تتوقف إسرائيل عن عمليات القصف والاغتيال في قطاع غزة، وأبقت على اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025 هشاً وسط عمليات قتل شبه يومية، الأمر الذي أثر على حياة السكان في القطاع، لكن حالة من الهلع باتت تتزايد في شوارع القطاع مع تزامن تلك الاغتيالات مع عودة العام الدراسي. وقتلت طائرة مسيرة إسرائيلية فلسطينيين صباح الأحد إثر غارة استهدفت سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة في وقت كان فيه الأطفال يتوجهون إلى المدارس، فيما شنت غارة أخرى أمام منزل في جباليا البلد ظهرا مع عودة بعض الطلاب إلى منازلهم ومناطق نزوحهم، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين. ويشتكي سكان القطاع من حالة انعدام الأمن مع تكثيف الغارات في قلب المناطق السكنية. وقالت فيحاء العايدي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة إنها باتت تخشى على حياة أطفالها أثناء توجههم إلى رياض الأطفال والمدارس. وفي ظل الغارات التي تطول سيارات ومجموعات من المواطنين وأحيانا منازل، وأضافت فيحاء العايدي في حديثها إن حياتنا لا تزال كما هي وكأننا نعيش في الحرب لم تتغير فيها شيء، لا يوجد أمان على حياتنا وعلى أطفالنا الذين يرتعبون ويخافون من شدة القصف، إلى جانب عمليات النسف التي تنفذها قوات الاحتلال نهارا وليلا وتتسبب في انفجارات كبيرة واهتزاز الأرض ما يزيد من مخاوف الأطفال ويجعلهم يرفضون الذهاب إلى الدراسة. أنا بصفة أما لثلاثة أطفال في رياض الأطفال وفي المرحلة الابتدائية لا يغيبون عن فكري وأنا أنتظر في كل لحظة حتى يذهبوا ويعودوا سالمين إلى المنزل. أنا مثل أي أم في غزة قلقة على أولادي ومستقبلهم ومصيرهم. ويقول الشاب سمير المزيني الذي كان يسير على بعد 70 مترا من مكان القصف الذي وقع في حي تل الهوى: إنه كاد يكون من بين المصابين لو كان الانفجار أكبر، مشيرا إلى أنه بالكاد نجا فيما أصيب أكثر من 10 مواطنين كانوا يمرون في محيط السيارة المستهدفة. وأضاف قائلا: دقيقتان فقط فصلتني عن الوصول إلى المكان، وإلا كنت في عداد المصابين الذين بترت بعض أقدامهم أمامنا، مشيرا إلى أن الشارع كان مكتظا بالمارة وكان من بينهم أطفال وطلاب مدارس، وإن هناك حافلة صغيرة كانت تنقل الركاب من مكان إلى آخر مجانا ضمن حملة ممولة من متبرعين في الخارج، وأنه شعر بقلق شديد على أطفال أشقائه وشقيقاته حيث يعيشون في منزل واحد متضرر ويقع بالقرب من مكان الغارة، مشيرا إلى أنه هرع إلى المكان فورا ليتفقد ما إذا كان أحد منهم بين صفوف الطلبة الذين كانوا يسيرون في المكان. إن حياتنا لا تزال جحيما
ما فيه أمان ولا أمن، والموت قريب منا في أي لحظة، ممكن في أي مكان تمشي ويجي الصاروخ، وإما تقتل فورا وإما تصاب ويتغير قدرك وحياتك وتصبح مشلولا أو غير ذلك. واشنطن: تمكنت أو تكثفت التحركات السياسية حول مضيق هرمز أمس الأحد وسط تشدد أمريكي بشأن أي تسوية مع طهران ومساعي إيرانية عمانية لإعادة تنظيم الملاحة في الممر الاستراتيجي، فيما تتحدث تقارير عن استعداد سلطنة عمان لاستضافة اجتماع إقليمي لبحث الترتيبات الجديدة. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى إيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا إن عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب، لن أبرم اتفاقا غير مناسب. وأعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي، مرجحا أن يحدث ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقررة في نوفمبر تشرين الثاني أو بعدها. وقال إن أسعار البنزين ستنخفض بشدة بمجرد انتهاء الحرب، في إشارة إلى التداعيات المباشرة للصراع على أسواق الطاقة. وفي مؤشر إلى أن المصالح الاقتصادية ستكون حاضرة في حسابات واشنطن، طرح ترامب احتمال استمرار انخراط الولايات المتحدة في إيران، وربط ذلك بإمكانية الاحتفاظ بالنفط، مشبها هذا الخيار بالترتيبات الأمريكية المتعلقة بفنزويلا. وقال الرئيس الأمريكي: سنخرج في نهاية المطاف من إيران إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل فنزويلا، مضيفا أن إيرادات الأمريكية من فنزويلا دفعت ثمن الحرب مرات كثيرة. وتأتي هذه التصريحات فيما أصبح مضيق هرمز من أبرز أوراق الضغط في الحرب، نظرا إلى أهميته لحركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج. وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم بشأن إطار عمل لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وقال بازجكيان أمس إن الجانبين أجريا محادثات بشأن المضيق وتوصلا إلى إطار عمل أمن محدد وخطة عمل، على أن يناقش اجتماع وزاري في عمان هذا اليوم تفاصيل التفاهم. نيودلهي: اختتمت قمة مجموعة بريكس أعمالها أمس في نيودلهي بتوافق على إطلاق مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين بلدان المجموعة ووضع تصورات رئيسية لخريطة طريق تنظم الرؤى المشتركة لعالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلا، حسبما ورد في الإعلان الختامي للقمة. وعلى الرغم من توافق القادة المجتمعين على الخطوط الرئيسية لمواجهة التحديات التي تعترض خطط تمتين الشراكات داخل المجموعة، كشف التباين الواسع في الأولويات حجم المشكلات التي تواجه التكتل الذي يضم ثلث البشرية ونحو نصف إنتاجها التجاري. وبرغم دعوة الهند والصين أكبر دولتين في التكتل لتسوية سريعة للصراع في أوكرانيا، لكن هذا الملف غاب عن البيان الختامي للقمة. كما برزت نقطة خلافية كبيرة حول إيران خلال مناقشات الصياغة النهائية للبيان، وجاءت المداخلات الختامية للقادة خلال القمة التي حملت تسمية بريكس بلس بسبب مشاركة بلدان من خارج المجموعة لتعكس التوجهات الرئيسية التي جرى التوافق عليها. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاهتمام العالمي بأنشطة بريكس يتزايد باستمرار، وإن المجموعة تشارك بفاعلية في صياغة نظام عالمي أكثر عدلا وتعددا للأقطاب،
ورأى بوتين إن بريكس أصبحت قوة دافعة مؤثرة في تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية. وعلى الرغم من تجديده على أن النظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح من الماضي، لكنه أقر بأن تشكيل عالم متعدد الأقطاب ليس بالأمر الهين، إذ يواجه بمقاومة شديدة من قبل أولئك الذين اعتادوا التفكير بمنطق استعماري. وأشار الرئيس الروسي إلى أنهم غير مستعدين لتقبل الواقع المتغير، ويحاولون بكل الوسائل احتواء المنافسين المتنامين، وتستخدم حروب التعريفات الجمركية والعقوبات غير المشروعة ومحاولات الدكتاتورية الاقتصادية والابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية والقوة الغاشمة. وقال بوتين أمام القمة: تدعو مجموعة بريكس إلى منح جميع الدول دون استثناء فرصا متساوية وغير محدودة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام ومتوازن، بما يضمن رفاهية شعوبها مع الحفاظ في الوقت نفسه على ثقافتها وتقاليدها الوطنية الفريدة والالتزام بنماذجها التنموية السيادية. في اليوم 89 لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 198 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة. فقد أعلن وزير الخارجية العماني منذ قليل تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة يوم الاثنين لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن جدول أعمال الاجتماع كان سيركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا، وتوقع انتهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. دمشق. وقعت وزارة الاتصالات واتقانة المعلومات السورية اتفاقية لإنشاء كيبل أبيل البحري الذي يربط سوريا بقبرص في مشروع يستهدف زيادة ساعات الإنترنت الدولية وتنويع مسارات الاتصال على أن يدخل الخدمة في مطلع عام 2028. وقالت الوزارة إن الاتفاقية تجمع الشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية سيتا وشركة يونيفي كومبيونيكيشنز الأمريكية لينتقل المشروع إلى مرحلة التنفيذ ضمن خطة لتحديث البنية التحتية للاتصالات. ويمتد الكابل بطول 240 كيلومترا بين مدينة طرطوس السورية ومحطة بنتاسكينوس في قبرص، ويضم 24 زوجا من الألياف الضوئية. ومن المقرر أن يوفر إبل عند بدء تشغيله سعة لنقل البيانات تبلغ 31 تيرابات في الثانية، مع إمكانية زيادتها مستقبلا إلى 370 تيرابات في الثانية. وسيوفر المشروع اتصالا مباشرا بين سوريا وقبرص، ومنها إلى الشبكات الأوروبية والعالمية عبر شبكة هيئة الاتصالات القبرصية. ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بكيبل أوغاريت الذي دخل الخدمة عام 1995 وتبلغ سعته الحالية نحو تيرابتين في الثانية بعد تطوير معداته وتوسيع الساعات الواردة عبره في صيف 2025. وقال وزير الاتصالات واتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن اتصال سوريا الدولي لا يمكن أن يعتمد على كيبل أو مسار واحد، مشيرا إلى أن إبيلا سيجدد الارتباط المباشر بالعالم عبر قبرص.
من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. ابقوا معنا، نحن معكم على الهواء.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-8234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل درباس وعموم أهل الضنية ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله تعالى وقدره وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج عزمي درباس الذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم في مدينة سيدني عن عمر ناهز 92 عاما. هذا وسيصلى على جثمانه الطاهر هذا اليوم في مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه عقب صلاة الظهر، وسيدفن عند الساعة الثانية من بعد الظهر في مقابر روكوود في سيدني. إن لله وإنا إليه راجعون. نتقدم من آل درباس بأحر التعازي سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل درباس ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج عزمي سعيد درباس الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيدني، وسيصلى على جثمانه الطاهر هذا اليوم الاثنين الواقع في 14 من شهر سبتمبر عقب صلاة الظهر في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبة، وسيوارى الثرى في مقابر ركود. أقرباء الفقيد أولاده سعيد وهارون ومأمون ويوسف والمرحوم حسان درباس، أشقاؤه الحاج محمد أبو بلال والمرحوم مصطفى سعيد درباس، أصيرته لبناته الحاج علي رودة، أعمامه المرحومون قدور ومحي الدين ورشيد وحسن وأحمد وخضر ومحمد درباس، أخواله المرحوم قاسم الشيخ، أصيرته لشقيقاته المرحوم محمد محي الدين درباس، محمد النابوش، المرحوم علي يوسف والمرحوم توفيق درباس، أشقاء زوجته الحاج صلاح والحاج زكريا ويحيى والمرحوم أحمد ومحمد وعز الدين خضر درباس. تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 6 حتى 9 مساء على العنوان التالي 17 إرنست ستريت لكمبة، وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة عقب صلاة العشاء يوم الأربعاء بعد غد، وللنساء في مصلى زيدان جرينيكا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مستمعين الأكارم، كتبت اليوم على صفحتي على الفيسبوك هذا المقال: مخطئ من ظن يوما أن بولين هانسن جاءت لتحارب الإسلام والمسلمين فقط، بل جاءت وكلها أمل أن توقف هجرة البيض أو هجرة غير البيض إلى أستراليا. أتت لتنفذ سياسة عنصرية حاقدة بغيضة، تتحدث وهي مدفوعة بقلب حاقد أسود وبعنصرية لم تشهد لها أستراليا مثيلا من قبل. أتت وخطاب الكراهية هو ديدنها ونشيدها وهدفها. والأنكى والأدهى إن بائعة البطاطا والسمك المقلي سابقا تكتب لها الكلمات فتفحها فحيحا دون أن تفهمها وتعيها ولا تدرك مدى خطورتها، إن هي تحققت أو تحقق جزء منها حال وصولها إلى الحكم في أستراليا لا سمح الله. إنها تعتقد أن آلاف الدولارات التي تدفعها لها المليونيرة الأسترالية الأغنى رينهارت ووقوف المنبوذين المبعدين من السياسيين الأستراليين وتأييد العنصريين الحاقدين لها كفيل بإيصالها إلى سدة الحكم، ناسية أو متجاهلة أن السواد الأعظم من الشعب الأسترالي لا يؤمن بالعنصرية البغيضة والحقد الأسود، بل يؤمن بالمحبة والخير والعدل والمساواة، ويؤمن بالسلام. أستراليا هذه القارة التي أصبحت مثالا يحتذى به للعالم كله باحتضان المظلومين والمضطهدين والباحثين عن ملجأ سلام وواحة سعادة وأمان، والتي تحتضن كل الأثنيات من مختلف الاتجاهات والخلفيات والأديان والمذاهب والمشارب. أستراليا التي لولا الهجرة إليها والمهاجرين وإيمانهم بالمحبة والمساواة والبناء والإعمار لما أصبحت دولة رائدة وقبلة يممم آلاف الناس وجوههم شطرها ويموت الناس ليطأوا حفافي شواطئها. بولين هانسن أتت لتفصل الجيد عن السيء والجميل عن القبيح، ولتبين بعد فشلها في نهاية المطاف بإذن الله تعالى ووعي الشرفاء أنه لا حياة في أستراليا إلا للخير والأخيار وأصحاب القلوب الرحيمة البيضاء. نعم،

بيع المنزل الذي عاش فيه الرئيس الأمريكي ترامب في مدينة نيويورك خلال الأعوام الأولى من طفولته مقابل ما يقارب مليوني دولار. نعم، المنزل الذي عاش فيه الرئيس الأمريكي ترامب بيع في نيويورك بمليوني دولار تقريبا. وذكرت وسائل إعلام أمريكية إن فريد ترامب والد الرئيس الحالي الذي كان يعمل مطورا عقاريا بنى هذا المنزل عام 1940 في ضاحية جامايكا الراقية، وعاشت فيه الأسرة سنوات قبل أن تنتقل إلى منزل آخر أكبر في الضاحية نفسها عندما كان الرئيس في الرابعة من عمره. وقالت تقارير إعلامية إن سعر البيع بلغ 1,930,000 دولار يوم الجمعة الماضي على مواقع العقارات، مضيفة أن عقد شراء المنزل وقع في يوليو تموز الماضي ولم يكشف عن اسم المالك الجديد للمنزل الذي خضع لإصلاحات ضخمة استمرت شهورا بعد أن ظل خاليا ومهملا لسنوات. ومنذ سنوات باعت أسرة ترامب المنزل الذي تغيرت ملكيته مرات عدة، وكان آخر مالك للمنزل هو المطور العقاري تومي لين الذي اشترى المنزل في العام الماضي مقابل 835,000 دولار وأنفق 500